0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس،
7: بساط الشعر،
8: الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
8: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

0: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف من الحكيم.
2: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. هذا النقشبندي، صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والمحبة أينما كنتم مستمعين مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح جديد يجمعنا حتى حدود الساعة 9، يؤمنه لكم الفريق منصف المرايحي، مريم مناع، كوثر البجاوي، كوثر الحجري، نزيها زارعي من أمام ميكروفون استوديو 6. لقنا مازال متواصل، نسمعوا هدى حداد في هذا النغم.

هذه كيف ما قلنا هدى حداد شقيقة فيروز يا بياعة خذيني 6:19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. يقول إيميل زولا يقول إن الحقيقة في طريقها ولن يوقفها شيء. يقول أيضا المبدع لا شيء من دون هبة والهبة لا تساوي شيء من دون عمل. لقنا يتواصل نسمع قصائد من القصائد المغنات زدني بفرط الحب فيك أو فيك تعلقاً.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون.

0: وحقائق، أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً
0: من الإبداع،
1: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
2: 26 دقيقة على صوت إرادة الحياة، تحية متجددة لكم، إن شاء الله يومكم موفق وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة، إذاعة تونس الثقافية، الموعد مع فيروز.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لطقس اليوم، نسمع الشارع الساحة.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 28 سبتمبر، توقعات بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، مع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة بالسواحل. تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة مئوية، وتكون في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. أما بالنسبة للريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. لقانا يتواصل مع الأنغام، هذا أحمد حمزة.

0: في لحظة يمهل الأسباب خليها عني.
1: 56 دقيقة نذكر بأبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
2: فوق النسيان.
1: وفي مثل هذا اليوم من سنة 42 و500 ألف المستكشف البرتغالي كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم بسان دييغو كاليفورنيا. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 38 و500 ألف حدثت معركة بروزا بالقرب من ميناء بريفيزا غربي اليونان، وانتصر فيها الأسطول العثماني على تحالف الرابط المقدس الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث. وفي مثل هذا اليوم من سنة 39 و900 ألف بدأ الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثالثة. أما سوريا فقد أعلنت انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة إثر انقلاب عسكري قاده عبد الكريم النحلاوي، كان ذلك في سنة 61 و900 ألف في مثل هذا اليوم. وفي سنة 2000 بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون لحرم المسجد الأقصى.

وفي مثل هذا اليوم ولد هنري موسان الصيدلي الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906، أما تاريخ ميلاده فكان في سنة 1852. ومن الشخصيات التي غادرتنا في مثل هذا اليوم لوي باستور، عالم أحياء الدقيقة والكيمياء والفيزياء الفرنسي. وللتذكير فإن باستور عرف بدوره المميز في البحث عن سبب الأمراض وطرق الوقاية منها، وساهمت اكتشافاته الطبية بتخفيض معدل وفيات حمى النفاس وإعداد لقاحات مضادة لداء الكلب والجمرة الخبيثة، كما دعمت تجاربه نظرية جرثومية المرض، وكان يعرف لدى عامة الناس بسبب اختراعه طريقة لمعالجة الحليب والنبيذ لمنعها من التسبب في المرض، وهي العملية التي أطلق عليها لاحقا مصطلح البسترة. ويعتبر باستور أحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في هذا الاختصاص. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام. شبح ليوة أفندي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه What's Really Wrong with the Middle East لبريان ويتيكر، وصدر هذا الكتاب الذي ترجمته ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، صدر عام 2010 ويضم 384 صفحة، وصدر عن دار الساقي للكتاب، وهذا الكتاب للصحفي البريطاني برايان ويتكر الذي عمل سابقا محررا لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغوارديان. والفكرة الأساسية لهذا الكتاب تتمثل في أن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن تفسيرها فقط بوجود الدكتاتورية أو التدخل الأجنبي أو الإرهاب حسب رأيه، بل يجب أيضا النظر إلى المشكلات الموجودة داخل المجتمعات نفسها، مثل غياب الحرية الشخصية والفساد والتمييز وضعف التعليم والمحسوبية والتشدد الديني وسيطرة أطراف دون أخرى على وسائل الإعلام. ومن أهم الأفكار التي يطرحها المؤلف أن تغيير هرم السلطة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى تغيير المجتمع، حتى إذا تمت الإطاحة بكما يقول هو الأنظمة الاستبدادية في تاريخ سابق من تاريخ العرب، فإن بعض العادات والثقافات التي تسمح بالسلطوية والقمع يمكن أن تستمر داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ولذلك يرى أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ بهذه المؤسسات وليس العكس. وينتقد الكاتب في هذا المجتمع العربي ما يسميه بثقافة الأبوية، أي الاعتقاد بأن من حق بعض الأشخاص مراقبة الآخرين والتحكم في حياتهم وسلوكهم، ويربط ذلك بمشكلة ضعف الحرية الشخصية في العالم العربي، ويناقش قضايا مختلفة مثل حقوق المرأة والتمييز الاجتماعي، ويذكر عينات من ذلك عن التحرش وحقوق الأقليات المهضومة وغير ذلك من هذه المعطيات. ومن القضايا المثيرة للجدل في الكتاب دور الدين والإسلام في المجتمع والسياسة، ويرى المؤلف أن التشدد الديني يمكن أن يرتبط أحيانا بالسلطوية، أي بهذه الثقافة التي يسميها الثقافة الأبوية، ويميل إلى إعطاء العلمانية دورا كبيرا في تحقيق الحرية. ويرى أن بعض القراء يرون أن الهوية الدينية المعتدلة أهم من هذا الذي يمكن أن يمثل تسلطا أو ثقافة أبوية دينية. من النقاط التي يثيرها الكتاب أن المجتمعات العربية إن حملت مسؤوليات كبيرة فغالبا ما يميل هو إلى تفسير مخالف، يتمثل في أنه لا يمكن تحميل طرف دون آخر تبعات المشاكل العالقة بالنسبة إلى كامل المجتمع. والكتاب فيه حديث عن مشكلات الشرق الأوسط نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، ويرى أن الحل لا يكون فقط بالتركيز على الجانب السياسي، وإنما ينبغي أن نركز على ما يسمى بسياسات ثقافية واجتماعية هي التي تؤدي بتنويع الثقافة وإخراجها من بوتقة الثقافة الأبوية. قدمنا لكم كتاب What's Really Wrong with the Middle East، ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط لبريان ويتكر، مع تحية توفيق.
1: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير مجددا لكل مستمعينا مستمعاتنا اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ككل يوم اثنين نقترح عليكم أحدث الإصدارات. هذه المرة سنقدم لكم الترجمة الحديثة لرواية صدرت عام 2023 للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، اللي منذ روايته السابقة خاصة رواية آيات شيطانية أثار الجدل هذا الكاتب، وصدر صدرت الترجمة لروايته الحديثة مدينة النصر أو فيكتوري سيتي. النسخة العربية صدرت مؤخرا بترجمة محمد جليد منشورات أدار الجمل. الفكرة الرئيسية للرواية تدور حول ملحمة تاريخية خيالية تنتمي لأسلوب الواقعية السحرية، تذكرنا بأعماله الأولى مثل أعمال أطفال منتصف الليل، وتروي حكاية امرأة شابة يتيمة تدعى بامبا كامبانا في القرن الرابع هجري، تمنحها إلى قوية السحرية لتنشأ وتؤسس مدينة بيسناغا التي تعني حرفيا مدينة النصر في الهند. تتناول الرواية صراع الهوية والكلمة ومحاولة تمكين النساء في عالم ذكوري يغلب عليها البطش والصراعات الدينية والسياسية. أما العربي الجديد فقد كتب عباس بيضون عن الرواية، يقول رواية جديدة في العربية لسلمان رشدي بعد عاصفة آيات شيطانية لن تثير ما أثرته تلك، لكنها تعيدنا إليه في أعماله الأولى التي كان فيها روائيا بحتا مدينة النصر، تجعلنا نستذكر رائعته أطفال منتصف الليل والعار التي تبعتها. مدينة النصر توازن أطفال منتصف الليل في واقعتها السحرية، هي مثلها في اختراع موازي خيالي لتاريخ حقيقي، إلا أن مدينة النصر لا تمت مثل الأولى إلى تاريخ مرصود ولا تبني على واقع تاريخي معين، إنها مثل الأولى تتشكل من سياحة تاريخية ودورات متلاحقة تتراكب واحدة تلو الأخرى، إلا أنها تبنى على تاريخ عام، هي مثلها مثل سابقاتها لا تبقى في نطاق سحري. استعاراتها من الواقع والتاريخ الفعلي صريحة ومباشرة، مما يجعل متخيلها يحيل دائما على الواقع، بل يبدو وكأنه دائما يستحضره. أطفال منتصف الليل كما كتب بيضون تحيل إلى استقلال الهند والعار على تأسيس باكستان، لكننا لم نجد في مدينة النصر بلدا فعليا وتاريخا مشهودا، سنجد تاريخا عاما يردنا إلى تجارب العالم الثالث في القرن الماضي، إلى انقلاباتها ونزاعاتها وأنظمتها الخاصة. ما من بلد بعينه بل عالم برمته، لكننا مع ذلك لا نغرق في سحرية البداية التي تتخيل مدينة تولد من بذور عادية ترتفع أسوارها كذلك وتتكون شوارعها وحاراتها ومبانيها. لقد أعطت الآلهة بامبا كامبانا هذه المقدرة، لكن المدينة ما إن تتكون من السحر حتى تعود إلى الواقع الذي لازم حتى نشأتها السحرية من البذور. السحر لا ينفي معادلة الواقعي، بل نحن حتى في بدايته على شفا واقع حقيقي. بامبا كامبانا التي بذرت المدينة هي امرأة وتتصرف كامرأة، تريد أن يكون لبناتها مال أشقائهن الرجال سواء في الملك أو السلطان أو الحكم، إنها تملي أن يكن بذات الحقوق، الأمر الذي لا يرتضيه الإخوة الذكور. هكذا ندخل منذ البداية في سجال راهن، إن الأمر لا يقف عند المساواة بل يتخطى ذلك إلى الحرية الجنسية. فكامبانا تفرض على الملك الذي كان شريكها في اختراع المدينة وصار ملكها، تفرض عليه أن يشترك مع آخر في تقاسمها، بحيث لا نعرف هكذا الأب الحقيقي لأولادها بين الأبوين المعلنين.

يقف سلمان رشدي عند ذلك الأمر الذي يجعل لروايته مظهراً رثائياً يشبه النشيد الجنائزي. هنا تفقد سحرية الرواية انبهارها ولعبتها وسحرها، ويظهر من الجانب الآخر وجه مؤلم للرواية وأسلوبها، إذا كان سحر مغامرة وله عجائبية، فإن ذلك لا يبقى في الرواية التي هي من جانب آخر سيرة بامبا كامبانا. المدينة هي حياة وموت الراوي، هكذا تبدو ولادة باهرة تنتهي بموت حزين، أي أن الرواية هكذا تبدو نشيدا ومعاناة للوجود الإنساني، وتبدو شريطا لعبء الحياة والشرط البشري. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام. علي حميدة لولاكي.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، رواية للكاتب الكندي الهايتي تيليسون أورليان أو أورليان، رواية سيتيسا ومغيخ. هذه الرواية الصادرة عن دار غراسي أثارت الجدل خاصة وبعد ترشحها لغونكور. هذه الرواية كتبت عنها

ليطرح سؤالا وجوديا: كيف نثبت أن نصا أدبيا من صنع إنسان، حين تعجز الكاشفات الآلية عن الفصل بين إبداع الكاتب وصنيع الخوارزمية. الرواية التي فتحت باب الجدل صادرة عن دار غسي حازت جائزة مكتبة فناك ورشحت للقائمة الأولى لجائزتي غونكور ورونودو، غير أن حسابا مجهولا على منصة إكس يحمل اسم أفضح مستخدم كلاود اتهم الكاتب بتأليفها كليا تقريبا بواسطة الذكاء الاصطناعي، مستندا إلى نتائج برنامج بانجرام المتخصص في كشف النصوص المولدة آليا. وفي ساعات قليلة تحولت الشبهة إلى زلزال في موسم أدبي كان أورليان أحد نجومه الصاعدين، فيما تجاوزت مبيعات الرواية 35 ألف نسخة في فرنسا. موقف الكاتب كان سريعا وقاطعا، حيث قال إنه يحب الإبداع والكتابة ولا يرى سببا يدفعه إلى الاستعانة بآلة خاصة، وإنه بدأ بالتحضير في هذه الرواية منذ 17 و2000، معلنا بالتعاون مع ناشريه أعداد ملف يوثق مراحل ولادة المخطوط. ودفعت دار غسي عن كاتبها، وصفت الاتهامات بأنها أخبار كذبة مشككة في صلاحية أدوات الكشف التي قد تعطي نتائج خاطئة حتى عند اختبار نصوص قديمة. على أن اختبارات أجرتها وسائل أعلام فرنسية بينها لوموند وفرانس انفو أظهرت نتائج متناقضة، فبينما أشار البرنامج إلى احتمال يتجاوز 95% بأن تكون بعض المقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، خلصت أدوات أخرى إلى أن المقاطع نفسها كتبت على الأرجح بواسطة إنسان. هذه المفارقة تكشف عن أن الرقم الذي يظهره الكاشف ليس حكما نهائيا، بل مجرد تقدير احتمالي يتأثر بطول المقطع وبطبيعة اللغة وبدرجة انتظام الأسلوب. وتضع هذه التناقضات لجان الجوائز الكبرى أمام مأزق غير مسبوق، فقد أقر فيليب كلوديل رئيس أكاديمية غونكور بأن الأكاديمية لا تملك الوسائل التقنية أو البشرية أو الخبرة العلمية اللازمة للتحقق من استعمال الذكاء الاصطناعي في نص أدبي، داعيا إلى الحذر وعدم التعامل مع نتائج الكاشفات بوصفها أدلة قاطعة. أما الكاتب والعضو في لجنة غونكور بيير أسولين فأكد أن القضية ستناقش حتما داخل الأكاديمية. غير أن السؤال لا يتعلق فقط بإمكان اكتشاف استعمال الذكاء الاصطناعي، بل أيضا بحدود سلطة لجان التحكيم. هل يحق للجنة أن تستبعد رواية مرشحة بناء على تقرير آلي قابل للخطأ؟ وهل تعامل الاستعانة بالآلة في البحث والترجمة وتصحيح اللغة معاملة استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الفقرات والشخصيات والحبكة؟ إن غياب تعريف دقيق لهذه المستويات قد يحول الجوائز الأدبية إلى محاكمة مفتوحة يكون فيها الكاتب مطالبا بإثبات براءته، بدلا من أن تكون الجهة المتهمة مطالبة بتقديم الدليل. وليست قضية أورليان الأولى من نوعها، فقد وجهت قبل أشهر تهمة مماثلة إلى الكاتب جميل نزير الفائز بجائزة أفضل قصة قصيرة في مسابقة تابعة لمؤسسة الكومنولث، قبل أن تبرئه لجنة التحقيق بعد أسابيع من التدقيق. وفي الولايات المتحدة دفعت فضائح مشابهة جمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا إلى تجديد قواعد جوائز نيبولا، وصولا إلى منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال المرشحة.

وقد تظهر على الأغلفة في المستقبل علامات من قبيل كتابة بشرية أو إبداع إنساني على غرار الشهادات التي تميز المنتجات المصنوعة وفق شروط معينة، غير أن اعتماد مثل هذه الشهادات لن يحل المشكلة كلها. فهل ستقوم على تصريح المؤلف وحده، أم على فحص تقني، أم على سجل رقمي يرافق الرواية منذ مسودتها الأولى؟ إن الاتجاه الأكثر واقعية لا يبدو قائما على البحث عن بصمة آلية داخل النص، بل على توثيق مسار الكتابة. من فعل ماذا ومتى وبأي أداة وفي أي نسخة؟

هذا ما يسميه بعض الباحثين سلسلة حيازة النص، أي الانتقال من سؤال ثنائي هل كتب الإنسان أم الآلة إلى سؤال أكثر دقة، ما حجم مساهمة كل طرف في كل مرحلة؟ غير أن أخطر ما في الاعتماد على كاشفات الذكاء الاصطناعي واحتمال إنتاج شكل جديد من التمييز يمكن تسميته العنصرية الأدبية الخوارزمية، فهذه البرامج لا تقرأ الأدب كما يقرأه الناقد ولا تفهم التجربة التاريخية أو الثقافية التي أنتجت النص، بل تبحث عن مؤشرات إحصائية مثل انتظام الجمل وتوقع المفردات وتكرار البناء وانخفاض المفاجأة اللغوية. وقد تبدو هذه السمات بالنسبة إلى البرنامج علامات على تدخل الآلة، مع أنها قد تكون نتيجة طبيعية لتكوين الكاتب أو اللغة التي يكتب بها. وتكتسي هذه المسألة حساسية أكبر في الأدب الفرنكوفوني، حيث يكتب كثير من الروائيين بالفرنسية بوصفها لغة ثانية أو ثالثة، ويحملون إلى النص إيقاعات العربية أو الكريولية أو اللغات الإفريقية والكاريبية. فهل يمكن أن يعاقب الكاتب لأنه يكتب فرنسية معيارية أو لأن أسلوبه لا يشبه الأساليب المكرسة في المركز الأدبي الباريسي؟ ولتصبح اللغة الأدبية المقبولة هي تلك التي تبدو أكثر بشرية في نظر برنامج صمم غالبا على عينات محدودة ومتحيزة. ويدافع أورليون عن أسلوبه باعتباره امتدادا لتقاليد سردية هايتية وكاريبية تتسم بالتكرار والإيقاع والعودة إلى الصور ذاتها، وقد تقرأ هذه الخصائص خارج سياقها الثقافي باعتبارها دليلا على تدخل آلة تعيد الصياغة أو تكرر الأنماط. هنا لا يعود الخطر تقنيا فقط، بل هو ثقافي أيضا، فقد تتحول الخوارزمية إلى حارس صامت يفضل النصوص التي تقترب من نموذج لغوي واحد ويشكك في النصوص الهجينة والمهمشة والمكتوبة من أطراف المجال الأدبي. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين
11: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. بعد شوي بشكون معنا دكتورة عفيف بن حليمة، مختصة في أمراض القلب، باش نحكيو على علاقة القلب بأمراض الكلى إن شاء الله، بلطف عليكم الناس الكل. كذلك باش تكون عنا مداخلة مع مدير المعهد الوطني للترجمة. كذلك نستضيف الشاعر نجيب بن علي، وأيضا صناعة التقليدية ستكون حاضرة من خلال ضيفة عن ديون الوطني لل الصناعات التقليدية السيدة إيمان المغربي، للحديث عن الصالون المهني للصناعات التقليدية الفنية. فاصل ثم نعود.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا دكتورة عفيف بن حليمة مختصة في أمراض القلب والشرايين عن الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين. بما أن الجمعية ما شاء الله عندها برشة أنشطة مختلفة اهتمت بموضوع ممكن ما ينتبهلوش الناس اللي هو العلاقة بين أمراض القلب وأمراض الكلى. صباح الورد دكتورة.
3: صباح الخير. مرحبا.
2: شكرا لك دكتورة. ممكن برشا ناس ما يجيش البال ويقولوا فما علاقة كبيرة بين القلب والكلاوي، كيفاش العلاقة هذه؟ كيفاش ينجم يأثر؟ هل الأمراض القلب تأثر ولا العكس؟
3: اسمع، هو صباح الخير.
2: صباح الورد.
3: يعيشك. هو فات ثم علاقة كبيرة بين أمراض القلب وأمراض الكلى، خاطر احنا نعرفوا الأعضاء الكل معناها كما نقولوا سونليي، معناها
2: مربوطين ببعضهم.
3: مربوطين ببعضهم اكزاكتومون، ولكن ثم علاقة خاصة بين أمراض القلب والشرايين. خاطر علاش أمراض القلب كي تصير مثلا ارتفاع ضغط الدم ولا قصور قلبي ولا حتى أمراض أخرى يأثروا على الديبي متاع الدم اللي يوصل للكلاوي ويأثروا حتى على العروق متاع الكلاوي، ونجم يصير هكاك قصور كلوي. وكيف كيف كي تبدا الكلاوي تعبه وثم افرازات، ثم افرازات تصير وكل شيء، اللي الافرازات هذيك معناتها اللي تنجر عن القصور الكلوي تاثر على القلب. دونك ثم علاقه، ثم كيما نقولوا دائره بين القلب والكلاوي. واحنا وفيت في المؤتمر اللي عملناه في اريانا، في معناتها هذا هارت تيم كيما نقولوا، هي فريق القلب، فريق امراض القلب، فيه اطباء قلب، جراحين قلب، اطباء انعاش استعجاليين بعده اختصاصات. هذه ثالث نسخة نعملوها. الجمعية متاعنا متاع سوفيون في وإلا ومن أحياها عملت نعملوا مع مستشفى أريانا وأطباء أريانا، نحاولوا أني إحنا نعملوا اجتماع في جميع الاختصاصات باش هكاك المريض تكون عنده أحسن بريزون شارج، معناها يكون
2: تكفل
3: الكفاءات تكون أحسن، العباد كل تتلاقى مع بعضها وتشوف الوضعية متاع المريض. المرة هذه ركزنا على الكلى، دونك حضروا معنا أطباء الكلى وصارت مناقشات ومعنتها برشا حوايج اخرى، معنتها منفعه.
2: فماشي توصيات دكتوره هكا يا نجمون؟
3: اي بيان سور، التوصيات اللي نعرفوا اللي مريض القلب يلزم تكون معناها المراقبه دوريه للكلى.
2: اللي عندهم ضغط الدم هذوما ولا اي انسان في عمر معين لازم يعمل؟
3: هو اكثريه معناتها الكل، هما حاله خلينا نشوفوا احد المرض الدارج، معناها المرض اللي اكثر معناها موجود اكثر في تونس، اللي قلنا بريسك ثلث التوانسه عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك التوصيات ان تكون المراقبه زاده للكلى، وزاده كيف كي تبدا ضغط الدم يكون معدل بالقدا راهو الكلى تكون محمية. عندك السكر وضغط الدم، وكي نشوفوا احنا شفنا مع الزملاء نتاعنا اطباء الكلى السبب الرئيسي للدياليز،
2: تصفيه الدم،
3: تصفيه الدم الدياليز هو السكر وارتفاع ضغط الدم،
2: هذوما اول سبب.
3: اول سبب السكري، مرض السكري. دونك يلزم معناها البارمي اللي معناتها التوصيات انه يكون ضغط الدم معدل
2: والسكر
3: باش نحميو والسكر بيان سور باش نحميو الكلى نتاعنا. وبيان سور شفنا ثم ادويه نستعملوهم احنا زاده للقلب تحمي الكلاوي، معناها ثم الحمد لله ولا ثم ادويه جديده اومين طون هي تحمي القلب وتحمي الكلاوي. معناتها كما نقولوا احنا المستقبل نتاعنا الكلوى والقلب، عنده مستقبل كما
2: لازم
3: الكلوى بقدر ربي لبس عليها
2: ان شاء الله. احنا ان شاء الله ديما الناس يكونوا لبس عليهم. دكتوره بما انك فرصه معنا، كيفاش نحميو صحه القلب بشكل عام؟ شنو النصائح النجم نقدموهم باش نحميو ونحميوها القلب؟ معناها هو
3: هذاك هو الموتور، هو المحرك. وكل شيء مهم راه في الجسم، ثم حتى كل شيء مهم.
2: اما ديما كي واحد ساعات يقولوا قلبه بعيد الشر عن الناس الكل، القلب راهو معناها حتى تشوف الاسباب جلطه
3: هو القلب هو المضخه الكبيره اللي باش تعطي الدم للاعضاء الكل معناها لاباس عليه نورمالمون ان شاء الله بقدر ربي كل شيء لاباس. الوغ ديما نقول لهم انا الوقايه خير من العلاج.
2: كيفاش؟
3: اذا ما نعرفوا السبب الرئيسي توا امراض القلب اللي عندنا زوج حوايج، عندنا ارتفاع ضغط الدم والجلطات القلبيه. دونك الجلطات القلبيه السبب الرئيسي هو التدخين. راهو هاو الصباح يسمعوا فينا مواطنين، راهو التدخين راهو آفة كبرى. راك احسن حاجه تعملها، احسن انفستيسمون، احسن مشروع تعمله في روحك انك تقلع عن التدخين. راك باش تحمي الشرايين نتاعك وتحمي جسمك وتحمي كلاويك وتحمي كل شيء. وهذا مخير نحكيو على السرطان وكل هذه اول حاجه. ثاني حاجه يلزم ضغط الدم نولول معناتها نوليو له
2: اهميه كبرى،
3: اهميه كبيره اللي احنا نراقبوا ديجا في قبرو احنا اللي عندنا ارتفاع ضغط الدم، خاطر لازمك تعرف اللي شطر العباد ما
2: يعرفوش هذه الخطوره.
3: هذا خاطر مرض
2: صامت
3: تقول له قاتل الصامت. هو لما حالة 29 سبتمبر هو اليوم العالمي للقلب، معناها جيت قد قد
2: بالضبط غدوة يا دكتورة
3: اليوم العالمي للقلب. دونك معناتها نحثوا العباد أبغتيغ دو لاج دو 30 ans خذ حتى مريرة ضغط الدم نتاعك. أبغتيغ دو لاج 35 سنة مريرة في العام قيس ضغطك.
2: شنو شنو الإيديال المثالي معناها القياس قداش يلقى؟
3: مرة في العام من 35 فما فوق مرة في العام قيس دمك.
2: ليه قداش لازم يلقى باش نقولوا اه باهي هذي؟
3: هو الرقم الذهبي احنا شو نحبه، ماذا بينا العباد كل اقل من 13.8
2: 13.8 اي
3: هو باش نقولوا عنده الانسان ارتفاع ضغط الدم اتخطيه من 14.9
2: باهي،
3: ولكن المعدل الذهبي واللي فريمون بقدر تربي لاباس هو اقل من 13.8.
2: وما يلزموش زاد يتيح قداش دكتوره؟
3: بون اجي نقول لك ثم عباد تعيش ب 9.5 وما نجمش
2: عادي. به
3: ثم عباد تتحمل 9.5 عادي، يقول لك حياتي كامله ب 9 هنا
2: عادي اللي
3: عباد عادي
2: يقول لك يرتفع هو اخطر من انه يبدا منخفض.
3: يبدا منخفض وهو هذيك العاده نتاعو ما سامبوش با بروبليم، ثم ساعات يبدا منخفض ثم معناتها ايتا تشوك لا قدر الله هذيك حاجه اخرى
2: حاجه اخرى اي
3: سي با نورمال. نقصد انسان عادي مثلا هذاك هو معناها ما حتى كان يبدا في 9.5 ما يقلقش
2: ما يقلقش. دونك قلنا التدخين نحميه من التدخين ونراقبوا ضغط الدم. شنو اخر؟
3: ضغط الدم تاعنا الحركه مهمه برشا. اون انسيت لعبات حتى ان بو دو مارش، مش لازم سبور في ساله وكل دو لا مارش. نوصي وزاد على السموم الثلاثة تعرفها شنية؟ الملح
2: الملح والسكر،
3: نقصوا الماكسيموم الملح، السكري نقصوا، وتسكي فرينة وكل معناتها التسكي هذاك
2: العجين نقولوا مقرونة الكسكسي
3: المقرونة والكسكسي راهو المقرونة والكسكسي سامبوز با بوكو دو بروبليم.
2: الخبز أكثر الخبز. حاجة الخبز الأبيض هذاك بالفرينة
3: الخبز الأبيض راهو برشا عباد يقول لك سيفري يا دكتورة راني ناكل برشا خبز، معناتها ساعات نقولوا السوفيت نقص ولا تنحي تبرأ حتى الضعفين تضعف مثلا. والسمنه زاده خاطر السمنه زاده ولا تأثر في تونس انا برشا سمنه زاده.
2: ستريس دكتوره
3: باش اسمعني، ستريس ايش نقول لك؟ ستريس سي كيلكو شوز بريسك بون لعبت كل هذاك هو على الطريق، ولكن الانسان يزمو يعرف اللي راهو فما حوايج ما نجموش نتحكموا في كل شيء،
2: يعني مش سبب مباشر معناها للامر.
3: ينجم يكون هو راه عده عوامل، ما فماش حاجه برك. ستريس ومع التدخين ومع قله الحركه ومع لوبيزيتي ومع السكري، معناها عده عوامل
2: يتلاقاو مع بعضهم يشكلوا خطوره.
3: دونك احنا نحاولوا اللي احنا كل حاجه نقصوا منها ديجا، مثلا لو فيت دو فير دو سبور ينقص شويه من ستريس، بالذات اللي انت واحد يقول باي يوسع باله يحاول يلقى حلول
2: يتنفس كي يتعرض لموقف صعيب.
3: موقف صعيب موقف صعيب كيما نقولوا صلي على النبي يوسع باله وكا
2: يحاول يضحك. معناها الدنيا ما تستاهلش دكتوره معناها
3: انا لا واسمع، وديما الانسان يكون عنده بربي علاقه ويكون عنده ثقه في ربي. واللي واحد الانسان عليه العمل ولكن بعد قدرت ربي زاد هي واحد يكون عنده ثقه بالله وكا
2: صحيح دكتوره. شكرا لك دكتور، اعطيتنا هكا موجات ايجابيه. هذوما اذا باش نحميو صحه القلب نتاعنا بشكل عام. شكرا لك دكتوره عفيف بن حليمه مختصه في امراض القلب والشرايين. ان شاء الله بالتوفيق لكم دكتوره. الى اللقاء.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يحتفل المعهد الوطني للترجمة هذه السنة بمرور 20 سنة على تأسيسه، وهذا الاحتفال سيكون تحت عنوان جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. ومعنا المدير المعهد الوطني للترجمة السيد توفيق قريرة. صباح الورد.
2: صباح الخير سيدة نزيهة، وشكرا لك، ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية ومستمعي أغاني الحي.
1: نعم، إذن جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات، أي قضايا سيتم طرحها للنقاش، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الترجمة سي توفيق قريرة؟
2: كل الشكر لك. طبعا نحن سننظم يوم 30 سبتمبر على غرار كل سنة، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة ننظم ندوة دولية عنوانها في هذا العام جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. الحقيقة أن هذين الركنين مهمان بالنسبة للحديث عن الترجمة، لأنك لا يمكن أن تترجم دون أخلاقيات، وهذه الأخلاقيات عادة نتحدث عنها في سياق ما يسمى بالوفاء للنص المترجم، وكيف أن الترجمان خائن خوان كما يقال.
1: صحيح.
2: والحقيقة الخيانة في الترجمة بمعنى ليست الخيانة الأخلاقية
1: أكيد
2: أن يدعي ما لم يقله النص الأصلي، وإنما أن يحاول أن يكون في ضفة من ضفاف اللغتين، إما أن يميل ميلا كبيرا مع اللغة الأصلية لغة المصدر، وإما أن يجمل تلك الأفكار التي جاءت من مصادرها الأصلي يجملها بلغته. الهدف وبالتالي يحاول أن يضيف إليها شيئا من المعاني التي لا تخون الفكرة الأصلية ولكن تجملها. فإذا جماليات مرتبطة أيضا بالأخلاقيات.
1: طيب.
2: ولذلك جمعنا بين المعنيين في هذا المنتدى الدولي.
1: نعم. طيب، بعد 20 سنة خاصة على تأسيس المعهد تونس للترجمة، ما هي أهم الرهانات التي يطرحها هذا الملتقى في علاقة بثلاثينيات، دعنا نقول عشرينيات التأسيس لهذا المعهد؟
2: فعلا نحن نعيش هذا العام كاملا، وبداية من شهر فيفري نعيش عشرينية المعهد، لأن المعهد وضعت لبناته الأولى في 2006، ولذلك كل الاحتفالات نحن نضع فيها هذا الشعار، شعار المؤسسة، وهو 20 سنة من تجسير الثقافات. بالنسبة إلى الترجمة في هذه الـ20 سنة التي مرت، أنتجنا فيها كتبا مهمة ليست بالكثير في عمر إنتاج الكتب، تقريبا وصلنا إلى حدود 180 كتابا من تقريبا من 10 لغات، وهذه الكتب حاولنا من خلالها أن نعزز أهداف تأسيس معهد تونس للترجمة.
1: نعم.
2: هذه المؤسسة الثقافية، وهي أنها تنشر ثقافة تونس وتعرف بها في الخارج، ولكن أيضا تعرف بالثقافات الأجنبية المسالمة والتي تدعم كل تسامح في العالم، والتي تطور التفكير والتنوير، ننشرها بيننا في تونس، وأيضا صرنا ننشرها بحكم أننا نترجمها إلى العربية، ننشرها في الوطن العربي كاملا. ما ننتجه في الحقيقة قريب في الغالب من الأكاديميات والأكاديميات، لأن هناك اختصاصات اللسانيات والأديان والنقد والأداب، ولكن أيضا عندنا انفتاح جديد مع ثقافات أخرى، يعني ثقافة الصينية، ثقافة الروسية، واليوم انفتحنا مع على البرتغال أيضا، على البرتغالية.
1: نعم.
2: والبرتغالية، إذا قلنا برتغالية فنحن نتحدث عن كثير من الدول
1: الناطقة بهذه اللغة.
2: التي تتكلم هذه اللغة. الحقيقة نحن نريد أن نجمع بين ربما الدقة العلمية والرصانة العلمية، وأيضا بين الانفتاح الثقافي الذي تكون فيه تونس صورة جيدة للعالم وتحمل أيضا الصور المفيدة لثقافتنا ولحضارتنا.
1: نعم سي توفيق قريرة، فقط هو دون شك كل ترجمة هو مد لجسور التواصل بين الثقافات، ودون شك سيكون يعني من هم من خارج تونس حاضرين في هذه الفعالية، فأي دول ستكون ممثلة في جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات؟
2: طيب سنكون يعني مع تونسيين طبعا، ومع الأخوة الجزائريين، وكذلك من الجامعة البرتغالية ومن الجامعة الروسية. والحقيقة في هذا الملتقى ربما سوف نسعى إلى ربط الجسور، جسور التعاون في الترجمة مع جامعة روسية مرموقة، ولذلك نحن نجد بين ضيوفنا ثلة من الروسيين، هم سيقدمون مداخلات باللغة الإنجليزية في سياق هذا المحور، ونحاول بالمناسبة أن نتكلم عن آفاق التعاون بين بلدنا وبين روسيا، الجامعات الروسية ووزارة الثقافة الروسية، لما لا لكي نثني بمشروع ترجمة مثل الذي فعلناه مع وزارة الثقافة الصينية، التي اتفقنا منذ عام تقريبا على أن نترجم لهم آثارا مهمة في التاريخ والجغرافيا وفي الفكر والدين وفي الثقافة بصفة عامة الصينية، و ننشرها في تونس، وأيضا هم سينشرون لنا أبرز معالم الثقافة التونسية من أدب الأطفال ومن الروايات ومن الشعر ومن كتب التاريخ والفلسفة في الصين.
1: نعم شكرا لك دكتور توفيق قريرة مدير معهد تونس للترجمة، أكيد مرة أخرى إن شاء الله ندخل في أكثر تفاصيل خاصة تتعلق بالتحديات التي تواجهها الترجمة بشكل عام وكيف تتفاعل مع باقي الجوانب. شكرا جزيلا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه التظاهرة التي ستنطلق يوم 30 من سبتمبر تتواصل حتى غرة أكتوبر، لكم كل التوفيق. إلى اللقاء. احنا لقانا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد قليل مع ضيفنا دكتور نجيب بن علي، وكذلك بعده تكون ضيفتنا ممثلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية. خليكم معنا.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، كيف ما قلت مع ضيفنا دكتور نجيب بن علي، شاعر وأكاديمي. مرحبا بك.
3: يعيشك ربي يخليك.
2: شكرا لك على حضوركم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. منذ رسالة الماجستير اهتممت بالولايات المتحدة الأمريكية ووصلت الاشتغال على هذا الجانب مع رسالة الدكتوراه. إن شاء الله ألف مبروك. مؤخرا تحصلت على دكتوراه حول صورة أمريكا على القنوات الإنجليزية لشبكة الجزيرة، تحليل هكا
3: نقدي متعدد الوسائط.
2: تحليل نقدي متعدد الوسائط بالإنجليزية. يعطينا العنوان بالإنجليزية خاطر الدكتور.
3: العنوان باللغة الإنجليزية Representing the United States on Al Jazeera English Channels a Multimodal Critical Discourse Analysis.
2: إن أسهلين ننطقها باللغة العربية بما أنك أنت أستاذ جامعي في اللغة الإنجليزية. ممكن خاصة صورة أمريكا اليوم، يعني الكل فما اهتمام كبير على صورة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع ترامب، دونالد ترامب. دون شك هذا الاهتمام يتجلى كذلك من خلال وسائل الأعلام، وكيف ما قلت أنت اهتممت بالقنوات الإنجليزية لشبكة الجزيرة. من أي ناحية الاهتمام هذا دكتور نجيب بن علي؟
3: الاهتمام هذا كان يعني متركز في الفترة الزمنية من 2011 ل2020، واخترت فيه 12 برنامج تلفزي وركزت على جميع النواحي. باش نرجع لسؤالك على جميع النواحي، لأنه هو يهتم بصورة الولايات المتحدة الأمريكية عادة، وفي الأغلب يعني البحوث تحاول أنه باش تكون تركز على جانب من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا في رسالة الدكتوراه حاولت باش نركز على كل الجوانب تقريبا، النواحي السياسية، الاجتماعية، الثقافية، محاولة لأنه احنا نقولوا له يعني الكوربوس يكون يعني شامل. لأنه باش تصور الولايات المتحدة الأمريكية ما يلزمش تهمل الجوانب الكل. عموما احنا فما تركيز على الجوانب السياسية، لكن حاولت أنه أنا نعمل فارق بالتركيز على كل الجوانب، وهذه كان رهان كبير ومتعب يعني صراحة، يعني لأنه بالنهاية يطالبك يعني طالبك اللجنة أنه النماذج اللي اخترتها تمثل يعني البلد اللي انت معناها باش تقدمه، واكثر من هكا تمثل البرامج اللي تقدمها الجزيرة على القنوات الانجليزية اللي معناها هي في الحقيقة كانت قبل فما قناة الجزيرة أمريكا وكانت تجربة قصيرة. ومن بعد
2: علاش اخترت الجزيرة دكتور؟ علاش ما اخترتش مثلا قنوات أمريكية؟
3: أنا باش نرجع لرسالة الماجستير. أنا رسالة الماجستير عملتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت حول صورة العالم العربي في الإعلام الأمريكي. اللي عملته في رسالة الدكتوراه هو أني قلبت المعادلة نوعا ما. الإعلام العربي الناطق أنا التخصص تاعي إنجليزية، مش ناخذ معناها القنوات الناطقة باللغة العربية.
2: ليه قلت علاش ما خذيتش القنوات الأمريكية الناطقة بالإنجليزية؟
3: أنا قلت لك حاولت باش نقلب المعادلة. وعلى فكرة شبكة الجزيرة كانت رائدة في المجال هذايا، ومن 2006 انطلقت الجزيرة الإنجليزية، ومن بعد 2013 انطلقت الجزيرة أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها سكرت 2016. وعلى فكرة أنا يعني 2008 كنت في مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، وكما أي شباب الكل يحلموا معناها بالجزيرة وكل شيء. ودخلت القناة الجزيرة الإنجليزية مع جاسم العزاوي وحضرت برنامج إنسايد إيراك، دخلت وقت البرنامج فيصل قاسم الاتجاه المعاكس، ودخلنا للكواليس وكل شيء. يعني هو تتويج التجربة معناها طويلة الحق.
2: كيفاش كانت الصورة؟ كيفاش نجمو لخصو اللي خرجت به دكتور؟ معناها كيف بدأت صورة أمريكا على هذه القنوات خاصة من خلال التحاليل النقدية؟ هل كانت منصفة؟ هل كانت تحليل موضوعي؟ لا كيفاش؟
3: الصورة متغيرة تتغير من برنامج لبرنامج، من ضيف إلى ضيف، من صحفي لصحفي، من نوعية برامج لنوعية برامج أخرى.
2: هل كانت هناك يعني حضور لأراء مختلفة؟
3: طبعا أنا الـ 12 برنامج اللي خدمت عليهم يعني عشرات الأصوات، معناها الناس اللي يقدموا. وعلى فكرة يعني أنه مش نختصر أن نقولوا أنه الجزيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ذا شيء يعني يحتاج للتنسيب.
2: من نقولوش
3: الأمريكان يقولوا أنه معناها يعني ديما يتهجموا على الجزيرة الإنجليزية، نحكي مش على الشبكة ككل، أنه معناها هي يعني ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل هي ما يسميوه بال معناها أنتي أمريكانيزم. لكن هذا مش صحيح ديما،
2: لأنه فما برامج شوية ولا
3: موجود موجود، لكن مش في كل البرامج. أنا فما برامج شفتها تعطي صورة إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية، ولو أنه أنا حاولت باش نخرج من المعادلة هذه
2: إيجابي
3: وسلبي. لا، هو الهدف من البحث هو أنه نتعمقوا ونحاولوا نفهموا الحوار الثقافي بين زوز ثقافات عبر اللغة الجسر لينغوا فرانكا اللي هي اللغة الإنجليزية. وكان معناها العبء كبير برشا أنك يعني من جهة تنقد
2: ومن جهة
3: الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى تنقد القناة اللي تنقد فيها وإلا اللي تصور فيها، يعني مسار متوازي وصعيب برشا، لأنه موضوع هو موضوع حساس برشا. اللي تقول له تعطيه العنوان يتفجع، معناها لأنه عبارة كأنك تمشي في في في معناها طريق كله مطبات وكله أي فوالا. دونك يعني الحمد لله توفقنا، لأنه لحد ما بالطبيعة وانتهيت الرحلة هذه، هي طولت شوية.
2: هل تفكر في أنه تواصل تكون مختص، تكون من المراجع اللي تهتم بالسياسة الأمريكية، بالثقافة الأمريكية، بالأعلام الأمريكي، ولا بشكل عام يهتم؟ خطر نحن في حاجة أن نفهم الآخر دون شك.
3: هو شوف،
2: من خلال الأعلام
3: أنا معناها طموحي في يوم من الأيام أنه واحد يكون محلل إعلامي، لأنه احنا أنا نأمل بالتخصص.
2: أي أكيد.
3: وفي القنوات معناها ديما يجيك إنسان يحكي في كل شيء،
2: وما هوش ما عندوش حتى علاقة بالاختصاص.
3: فما حاجة اللي هي أنه كان يكون إنسان خبير أو محلل إعلامي متخصص في الإعلام، هذه حاجة نحتاجوها برشا في عصر التعمية، The Age of Misinformation، عايشين فيه، لكشف ما وراء الخبر. وهذا معناها شيء يتخدم على سنين، معناها مش يزم بعد الدكتوراه يزمك تنشر وتزيد تتخصص أكثر، مع العلم أنه يعني في الشهادة اللي أنا خذيتها فما يعني يقول لك دكتوراه في اللغة والأداب الإنجليزية صحيح، لكن الاختصاص دراسات ثقافية وإلا أداب وإلا لسانيات، هو رسميا أنا معناها دراسات ثقافية، تخصص هو الإعلام. وعلى فكرة أنا من عامة المتريز وقتها في كلية 9 أفريل، أول بحث قمت به كان حول السياسة الخارجية الأمريكية مع العراق من 1981 ل 2003.
2: قعدت
3: في نفس، هو أنا ما بدلت حتى شيء بالنسبة للتوجه متاعي، فما خيط رابط في البحث من بدايات البحث اللي بديت فيه اللي هو كل ما يخص معناها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لأنه المادة اللي ندرسها مثلا في الجامعة هي US culture، معناها الثقافة الأمريكية والحضارة الأمريكية.
2: طيب
3: هو، لكن مع تركيز على الإعلام.
2: الإعلام. طيب دكتور نجيب بن علي، إلى أي مدى الصورة التي تصل عبر وسائل الإعلام الناطق خاصة بالإنجليزية اللي هو اهتممت به في رسالة الدكتوراه، هو قادر أن يعكس صورة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية وصورة فسيفسائية دعنا نقول على جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية والكل، وخاصة سياستها الخارجية؟
3: هو الإعلام نافذة باش أنه نشوفوا العالم. صورة حقيقية مستحيل، لأنه الواقع
2: حاجة
3: كي باش تشوفوا عن طريق وسائل الإعلام ماهوش باش يكون هو نفسه. وكل شيء نسبي، نعود ونرجع، لكن لحد كبير نجحت الجزيرة في أنها تعطي معناها
2: صورة تقريبية
3: فسيفسائية. لكن الحاجة اللي معناها فما برشا ناس حلمت وقت اللي الجزيرة عملت معناها في 2006 قناة الجزيرة الإنجليزية، وبعد 2013 عملت الجزيرة أمريكا، يتخيلوا معناها ببساطة أنه هي باش تدافع معناها عن قضايا العالم العربي ولا العالم الإسلامي وإلا. وشيء اللي لمسته من خلال النماذج اللي درستها انه في النهاية قطر وقت اللي عملت القوة الناعمة هذه اللي رأس الحربة فيها القنوات اللغة الإنجليزية وشبكة الجزيرة، هي باش تخدم مصالحها اولا واساسا يعني. ما نحلموش برشا مع العلم انه فما برامج كانت، أنا نتذكر برنامج وجهة لوجه على قناة الجزيرة الإنجليزية، مهدي حسين اللي هو صحفي بريطاني من أصول آسيوية يعني، ما استضاف وقتها وكان شديد الدفاع عن القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية، وهذا شيء مغاير يعني. باختصار الجزيرة كما أي إنسان له
2: وما عليه

0: الشعر.
1: صحيح
0: صحيح، ما
1: لأنه آخر إصدار 2018
0: 2018
1: والشعر أخذني من أخذني من البحث
0: من البحث، لكن على الأقل حسمت في البحث، تنيت على رسالة الدكتوراه. هل ستعود إلى الشعر؟ هل تكتب الآن؟
1: هو البحث ما زلت مطالب بنشر، يعني يسمك تنشر
0: كتاب.
1: ليه مش كتاب، يسمك تنشر بحوث، وأنا أصلا يعني عندي بحوث حاضرة للنشر على السياسة الخارجية الأمريكية وعلى الإعلام إلى آخره. أما بالنسبة للشعر، أنا شوف عندي قلت لك من قبل معناها العديد من القصائد، إن شاء الله 2027 نتأمل أنه نجمعهم الكل وننشرهم. يعني
0: تكتب، ما زلت تكتب الشعر؟
1: ما زلت نكتب،
0: يعني لا لا لا لا تتوقف عن كتابة الشعر حتى لو
1: أنا الأفكار تجيني في أي لحظة،
0: في أي وقت
1: معناها وندونها ديما ونرجع لها، وعندي كراساتي وسجلها. ف يعني ما
0: تعتمد الذكاء الاصطناعي؟ ليه؟
1: كيفاش؟
0: هل تعتمد الذكاء الاصطناعي؟
1: والله شوف، الناس اللي حسب الضوابط حسب
0: الضوابط.
1: شوف فما برشا يعني لغط في المسألة هذه. إنك تستعين معناها بالذكاء الاصطناعي باش يسهل اشياء
0: حاجة
1: ضمن
0: عادية.
1: الكتابه انا تو انا 2009 اول كتاب نشرته 2009 يعني بعد 15 سنه واستعمال التكنولوجيا هو مطلوب. احنا تو حتى كي ندرسوا في الجامعه يطلب عليك مثلا في الجامعات الكبيره حسن استخدام الذكاء الاصطناعي في
0: ضرورة
1: في التدريس
0: ضرورة.
1: في التدريس، فهذا هو عامل انا نشوفه عامل ايجابي، لكن ضمن اخلاقيات وضوابط وبشكل انه ما يلغيش معناها روح روح الكاتب.
0: نعم، به نسمع شويه، نسمع حويجه من القصائد الجدده. ليه
1: هذه؟ والله اخر قصيده كتبتها باللهجه التونسيه عام ما يتسماش واهداء الى اهل قفصه الاشاوس، لانه الهمتني قصه واد بياش المشهور في قفصه. فيه قصه وقت المخازنيه نتاع البي جاوا يطلبوا في الجزية، قالوا لهم شنو علاش جايين؟ قالوا لهم جايين على ضريبة البي. قالوا لهم بياش معناها شيخ القبيلة. قال لهم
0: معناها نقولوا قصيدة تاريخية.
1: ألهمتني. عام ما يتسماش، يحكيوا على عام الثورة كالعام اللي ما يتسماش. ايش من جاء سمى روحه بي، وناس بكري قالت بياش. ايش من جاء اصبح علينا ري، قداش كثرت لوهام قداش. بجهلة ما تذكرني فيه ولا تسألني علاش وكيفاش. ما خلى على عام الرومي، عام تباعت تونس بلاش. عام اللي استنينا اللحظة هرمنا وشبنا والفرح ما جاش. عام عبتت فينا القناصة والنوار كلاه رشاش. عام السدرة غمت على الماء ونبت الهم في الراس خشخاش. عام ترشيش ولات عزوزة، ترشيش الاسم قديم لتونس،
0: ترشيش
1: أي صحيح. عام السدرة غمت على الماء ونبت الهم في الراس خشخاش. عام ترشيش ولات عزوزة تتوحم وهي ما تظناش. عام دار القليل عالزبلة واشتر الشعب صبح قشاش. عام حكمتنا القشارة وأسقط من القشار ما ثماش. فلا عاش في تونس من، والله في هالبلاد ما عاش. كان الخنثة وغسال الأموال والبدور واللي ما يسواش، والمتحرش والرقاصة وقليل المروة والنشاش. يحكيوا على عام الثورة كالعام اللي ما يتسماش. عام ابن خلدون قام من قبره وقال علينا أو باش، واختم المقدمة بعنوان من مرضها تونس ما تبراش.
0: القصيدة راه تنجم تتفسر برشا حاجات. خلينا نوضح.
1: أنا ممن شوفوني عن شواردها ويسهر والخلق جراها ويختصم، وأنا نقول اللي عليا والباقي.
0: قصيدة تاريخية نجم نقوله،
1: مش تاريخية.
0: أي.
1: القصيدة تستلهم التاريخ.
0: أي.
1: وتحكي على واقع مرير، على عشرية سوداء معناها لازلنا نعاني من التبعات متاعها، وما زلنا باش نعانيو على فكرة.
0: هذه القصيدة الأخيرة ليك، فمش
1: هما قصيدة. عام ما يتسماش هو بالحق.
0: قصيدة كذلك ما نعرفش إذا كنا نجموش نسمع قصيدة من القصائد اللي تعود ربما يكتبهم نجيب بن علي. ما نعرفش مثلا وقت اللي كتبت على ابن عباد يظل في يوسفيات. ليه
1: في
0: كتبت على
1: شرفة الوطن الآخر،
0: كتبت على بنزرت، نعرف ارتباطك خاصة

0: بنزرت
1: بنزرت منزل جميل.
0: ومنزل جميل بالتحديد، لأنك أصل
1: والرمال.
0: هذه المدينة والرمال. هل ما زلت تكتب؟ يعني هل ما زلت مرتبط بالمكان؟
1: والله لا،
0: ليه؟
1: المكان هو ما معناها منطلق.
0: وانت خاصة من الناس اللي يحبوا السفر، برغم انك انت مرتبط برشا
1: ان شاء الله على قريب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ربي
1: هو
0: سهل.
1: البقاء في تونس بالنسبة لي انا حالة مؤقتة. حالة مؤقتة يعني استثناء في في في في غمرة الايام كما يقولوها. استثناء اجباري تمليه الظروف
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك، اكيد في انتظار انه يكون عندك ديوان جديد تكون بحذانا. انا الشاعر نجيب بن علي باش نحكيوا على جديدك. طبعا نذكروا انك تكتب بالدارجة وتكتب بالعربية الفصحى،
1: باللهجة الدمشقية. كتبت بها قصائد.
0: خاطر زادة معناها عشت شوية في لبنان وفي السعودية هكا. ان شاء الله ربي يوفقك نجيب بن علي. شكرا لك على حضورك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. فاصل غنائي ثم نعود.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا سيدة إيمان الغربي كهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مرحبا بك.
1: مرحبا مدام نزيه. جوست للتصليح إيمان مغربي.
0: مغربي؟
1: أي
0: مغربي نتشرفوا.
1: عايشك فضلك.
0: مرحبا بك. شكرا لزميلتنا هدى ترابلتي اللي اقترحتك وكذلك أعدت هذه المادة. باش نحكيوا على الصالون المهني للصناعات التقليدية اللي ينتظم من 5 ل 11 أكتوبر. أعطينا أهم مميزات هذه الدورة الثالثة وأهم المشاركات المبرمجة في هذا هذه التظاهر.
1: للتذكير صالون أرتيكريا هو أول صالون مهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بتونس. سنين إن شاء الله بتكون دورته الثالثة بقصر المعارض بالكرم. هو معرض من تنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة وبالتعاون والشراكة مع معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. الدورة الثالثة تتميز بمشاركة عدد أكبر من الحرفيين والمؤسسة الحرفية بلغت 225 مؤسسة حرفية. عندنا زاد حضور لبعض الدول ومشاريع التعاون الدولي كما دولة مالطا والسويد. فما زاد حضور مؤسساتي للهيئة المدخلة والشركة في القطاع، وفما فضاءات خصوصية كما فضاء ورشات العمل اللي هو من أهم مميزات الصالون المهني هذية. فما ورشات عمل في عدة محاور تهم المدخلين في القطاع، وفضاء فكرة هذية اللي هي أنا فانغو يكون قبل الاسباس كوميرسيال اللي بش يدخل يلقى ديزيدي دو كادو أفكار، يلقى المنتوج معه لمحة عن العارض، فيش عن العارض وجذاذة عن العارض ورقم الجناح متاعه، ياخو فكرة أولية ومن بعد يدخل المعرض إن شاء الله يزيد يلقى أفكار أخرى.
0: شنو الفرص اللي وفرها الصالون هذايا خاصة في تعلق بالعلاقات المهنية والتجارية بين الحرفيين والمصممين والمشترين الدوليين؟
1: المعرض هذا هي منصة ربط بين الحرفيين والمهنيين. الديوان يعمل على الساعة أولا بالشراكة مع المدخلين في القطاع كما مركز النهوض بالصادرات اللي نشكروه على تدخله في المجال هذايا عن طريق تمثيليته بالخارج لدعوة مشترين مهنيين لزيارة الصالون. كيف ديوان الوطني التونسي للسياحة اللي باش يقوم دعوة صحفيين أجانب باش يعرفوا أكثر بالمنتوج التقليدي التونسي. فما زاد الغرف المشتركة باش تكون حاضرة معانا في الصالون هذايا، الغرفة التونسية الأمريكية، الغرفة المشتركة التونسية الأمريكية اللي بدورها بشتدعو مشترين مهنيين، بالإضافة إلى شريكتنا الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية اللي بشتدعو المنخرطين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وكل الفاعلين الاقتصاديين في البلاد بشي تعرفوا على المنتوج التقليدي التونسي. وأهم التعرف اللي هو حاصل يظهر لي تو على مدى سنين إنهم يربطوا علاقات شراكة مع العارضين الموجودين.
0: ما نعرفش إذا كان هو فما تقييم، هل صارت هذه من الدورات السابقة فما استمرارية فما متابعة ولا
1: بالطبيعة فما تقييم، فما عنا نشوفوا عدد الزوار، عدد المشترين المهنيين. نحب نذكر اللي احنا في الديوان الوطني للصناعات التقليديه خصصنا منصه اللي هي ان سيت ويب للتظاهره هذيا، وفي وسط السيت ويب فما اون بلاتفورم تاع انسكريبسيون يعني منصه تسجيل. عندنا دونك اون باز من الدوره الاولى من الدوره الثانيه، عندنا عملنا مثلا حوالي 10000 مشتري مهني سجل على المنصه هذيا، ابار ال 20000 اللي زاروا المعرض في السبع ايام اللي خصص لهم المعرض.
0: إذا كان نرجعوا للصالونات بالنسبة لكم أنتم خاصة كإدارة التسويق، الصالونات إلى أي مدى تساهم في تطوير الصناعات التقليدية وكذلك تساهم في التسويق، معناها في فتح أفاق جديدة نحو الحرفيين أو أمام الحرفيين؟
1: احنا كديوان عنا زوز أنواع متاع تظاهرات اللي في تونس اللي هما ديجا تظاهرات محلية جهوية وطنية، وعنا التظاهرات بالخارج. بالنسبة للتظاهرات خلينا نبداو بالتظاهرات الوطنية. احنا عنا ثلاثة تظاهرات مهمة، الصالون المهني هذا أختيكريا معاه صالون معرض الزربية اللي هو آخر سنة الزربية والنسيج اليدوي والألياف النباتية إن شاء الله بش يكون بيانتو في ديسمبر. والمعرض نتاعنا اللي هو بلاغ الدورة 42 وإن شاء الله داخلين في الدورة 43، صالون ابتكار في الصناعات التقليدية اللي منه طلعوا حرفيين ومؤسسات حرفية مصدرة، واللي قاعدين نشوفوا في دي توندونس قاعدة تتخلق في تونس. بالنسبة للخارج كيف كيف الديوان قاعد يشارك في تظاهرات بالعالم أجمع، يعني في مختلف القارات، اللي هي قاعدة تفتح في أبواب تصديرية للمنتوجات هذية. عندنا مشاركة حالية توا بالمعرض الدولي للصناعة التقليدية بمارسي، فوار دو مارسي، توا فما قرابة 25 حرف يشاركوا كسوسوا مع الديوان وإلا مع شركتنا الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية في مارسيليا. عندنا إن شاء الله تظاهرات قادمة بخوشينمون، إن شاء الله باش يكون أرتيجان ونفيرا اللي هو أكبر معرض زادة تجاري في إيطاليا في ميلانو. بالإضافة إلى أهم الصالونات المهنية، يعني ميزون يوبجي، أمبيانتي، هذوما
0: يسوقوا، معناها يعاونوا برشا، هذوما
1: صالونات مهنية نخدموا على حاجة طويلة المدى. يعني مش بيع مباشر، نخدموا على دي كوموند، دونك ناس تتعرف على مهنيين ياخذوا طلبيات، يقعدوا الطلبيات هذه تنجم تخدمهم عام إلى ما أكثر. فهمت؟ دونك فما ربط علاقات وفما استمرارية وفما إن شاء الله فما نتيجة تكون عن طريق احنا من بعد نجم نراقبوها كديوان عن طريق
0: الفرص اللي صارت. يمكن
1: أبر فرص عنا احنا كديوان، عنا مراقبة الصادرات، فما الصادرات نتاع منتوجات الصناعة التقليدية نراقبوهم، وعنا إحصائيات تصدر كل آخر سنة، دونك نعرفوا شنو هما المنتوجات، شنو هي الوجهات والأرقام، نبدأ نتبعوا فيهم.
0: شكون الأشخاص اللي هل هناك، مش الأشخاص يعني نحكيوا على العارضين ولا الحرفيين والمهنيين، هل هناك شروط للمشاركة خاصة في المعارض والصالونات المهنية الدولية؟
1: صحيح، هو السؤال هذا ديما يتسأل. راهو فما معايير، راهو فما معايير للمشاركة. المعايير تهم البروفيل، يعني العارض بيدو، هو
0: بيدو كشخص،
1: هو بيدو كشخص، نحكي كشخص، يعني نحكي قد ايه عنده أقدمية في المهنة، سبقت له المشاركة في معارض مهنية يعني وطنية.
0: وطنية اولا،
1: خاطر احنا قبل ما نخرج للخارج لازم تكون عندك خبرة، لازم تكون عندك، فهمت، ما تنجمش انت تواجه، فهمت، الخارج وانت ما عندكش، ما تعرفش حتى كيفاش، فهمت، تنظم روحك، كيفاش تعرض منتوجك. يا حابه ذي تكون عندك مشاركات في حتى معارض تجاريه، اختي هذيك تعلمك حتى يعني لا ليست دي بري.
0: اصلا حاجه ممكن
1: بيان سور لا كومونيكاسيون هذيك مهمه. لا كومونيكاسيون احنا خاطر احنا ما نعملوش يعني مقابله مباشره مع الحرفي، اما كي يبدا عنده دي باج على الريزو سوسيو، ان سيت ويب، هذيك سيت ان بلس، يعني موقع ويب، راهو نحكيو على ناس بروفيسيونيل، نحكيو على ناس قابله، يعني منتوج قابل للتصدير، يبدا في بلغات مختلفه. هذوما بالنسبه للعارض. بالنسبه للمنتوج بيدو، لابد من ملائمه المنتوج للسوق. يعني احنا كي نشاركوا في معرض للتسويق ما نجموش نبيعوا لباس تقليدي، يعني برشا ناس فهمت تبدا تلوم علينا ما مشيناش. احنا نشاركوا في معارض للتسويق، يعني يلزم المنتوج المعروض يطابق المفهوم متاع التسويق للتظاهرة. كما تو إن شاء الله قاعدين نحضروا في مشاركة في صالون الدولي لفنون الزينة بدبي، بيوتي وورد ميدل إيست، هذا من أكبر المعارض المهنية، صالونات المهنية لمنتوجات التجميل الطبيعية. يعني من شاركوا حصريا بمنتوجات التجميل الطبيعية اللي هي عن طريق الزيوت الطبيعية، خطر احنا عنا اختصاص اسمه تقطير الأعشاب وزهور، دونك التقطير التقليدي للأعشاب وزهور اللي من بعد فما دي ديريفي، من بعد نجموا نصنعوا منه منتوجات تجميل طبيعية. يعني كل معرض وعنده السيب متاعو وهو بيدو المفهوم متاعو. على هذيك يعني فما برشا ناس تحس بالإقصاء، نقولوا ليه، بالعكس احنا نحاولوا ان نفتحوا المجال للاختصاصات الكل. فما معارض تجارية تجم تتسع للاختصاصات الكل، الحولي، اللباس، المفروشات، فما معارض متخصصة لازم واحد يلتزم بالتيم بتاع المعرض هذاك وإلا بالجناح. تو كيما احنا في ألمانيا إن شاء الله أعلننا عن مشاركتنا سنة 2027 باش تكون في رواق خاص بفنون الطاولة، يقسم
0: كل شيء الأكل
1: فنون الطاولة. احنا نحكيه على فنون الطاولة اللي كل ما هو فوق الطاولة، يعني الخزف التقليدي، البلور، حتى المفروشات المخصصة للطاولة، النحاس، خشب زيتون. نقصي من هذا مثلا ما ينجمش يكون فما أبي يعني لباس ولا ديلومينا مثلا، فهمت، فما حاجات تبع التزويق. هذا اللي احنا نطلبه من الحرفيين انهم ما يشعروش بالاقصاء. رانا قاعدين نعملوا كديوان
0: ان نوفروا المعرض
1: ان نوفروا اسواق ومعارض لمختلف الاختصاصات. والحمد لله حتى الفرص اللي ماهيش احنا زاد اللي نحبوا نثمنوه هو تداخل الجهود. خاطر حتى أبار البرنامج السنوي للديوان فما برامج أخرى زادة موجودة أم باغاليل برنامج زادة فما برامج لمركز نهوض بالصادرات اللي هي تفتح باب المشاركة للحرفيين سختو في الأغرو أليمنتير المنتوجات المصنعة فهمت حرفيا عندهم يعني عندهم إمكانية المشاركة. فما زادة مع الجامعة الوطنية قاعدة تنظم في عدة تظاهرات تجارية ينجموا يشاركوا باللباس بالحلويات برشا منتوجات أبار اللي نظمها الديوان. زادة الديوان ينظم قاعد في تظاهرات كيف كيف حتى عن طريق السفارات بالخارج. يعني الفرص موجودة
0: معني فما
1: تختلف بالنسبة للاختصاصات أما اللي نأكدوه اللي هي موجودة وإن شاء الله الباب مفتوح قدام الجميع الحرفيين عليهم بمتابعة خاطر برشا ناس يقولوا ما سمعناش عليهم كان يتابعوا صفحات رسمية للديوان
0: نذكر بشي معناه باسم المشاركات قاعدين نهبطوا
1: أختيزانا إميتي دار دو تونيزي. الديوان الوطني عنده 24 مندوبية في 24 ولاية عليهم يلزمهم يكونوا في تواصل مع مندوبياتهم
0: يسألوهم معناها حتى
1: بيانسور يلزم يكونوا في تواصل باش تنجم تكون عندهم المعلومة ويكونوا أجور.
0: بالنسبة للدائما نقعد ونحكيه على هل النجم نحد هيك أكثر الاختصاصات ربما المطلوبة ولا لا يعني حسب الدول وحسب نوعية المعارض المهنية
1: هي بتبيع حسب الدول. أما كان نرجع لإحصاءات التصدير باش نلقاو عنا ترتيب في المنتوجات
0: مثلا خطر شو الأولى شو
1: ولا بالنسبة للأولى عنا خشب الزيتون عنا الخزف التقليدي سيراميك تراديسيونيل نتاعنا عندنا فما زادة المفروشات اللي هو نسيج الفوطة اللي قاعد يلقى في أسواق خارجية وعندنا زادة الألياف النباتية ومنتجات التجميل الطبيعية اللي قلت لك عليهم.
0: هذوما أكثر حاجة
1: أكثر حاجات لاقي رواج
0: اللبسة الماكلة ليه
1: اللبسة معقول إن اللبسة تختلف حسب الأذواق حسب يعني الماكلة كيف كيف تدخل فيها الأذواق فما حاجات تخرج. أما تو نحكي لك على الترتيب الترتيب اللي يمشي مع الأذواق الكل هو اللي عطيته لك أنا تو خشب الزيتون الخزف التقليدي الألياف الطبيعية المفروشات نسيج الفوطة ومنتوجات التجميل الطبيعية وزيوت الطبيعية.
0: نعم شكرا لك سيدة إيمان المغربي.
1: شكرا شكرا على الاستضافة.
0: عايشك كنت كهيئة مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية من اقتراح زميلتنا هدى طرابلسي. شكرا جزيلا لك إن شاء الله بتوفيق لكم. فقط نذكروا بالتاريخ والمكان.
1: التاريخ من 5 إلى 11 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم القاعدة 1. الدعوة مفتوحة للجميع للخواص يعني للمستهلكين العاديين وخصوصا للمهنيين من المؤسسات الوطنية والخاصة لزيارة هذا الصالون والتعرف على العارضين إن شاء الله في هذه الدورة.
0: ذكر شنو فيش يلقى فيه الزائر؟
1: الزائر باش يلقى منتوجات ذات جودة عالية نأكدوا عليه هذه أهم حاجة. عدد دونك باقة مختارة من الحرفيين باش يلقى منتوجات التزويق منتوجات الهدايا التذكارية زاد خممنا في المواطن العادي اللي بس موجود الحلي موجود دونك مرحبا بالجميع.
0: شكرا لك. احنا لقانا مازال متواصل بعد شوية مع نختمو مع ركن الفنان التشكيلي سامي بن عامر. أجمل تحيات فريق البرنامج منصف المرايحي كوثر الحجري مريم مناع نزيها زرعي. إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة حيث ننتقل من النص إلى الممارسة ومن القانون إلى الصورة. في الحلقة السابقة رأينا كيف أن فكرة إدماج الفن في المعمار لم تبدأ كقانون جاهز بل كممارسات وتجارب ظهرت تدريجيا خلال أواخر فترة الحماية. كما رأينا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل وصلت تطوير بعض هذه الممارسات ما دامت ترى فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. وفي هذا السياق سيتحول إدماج الفن في المباني العمومية إلى إطار أكثر وضوحاً وتنظيماً. ففي 27 أوت 1962 يصدر مرسوم رئاسي يعيد تنظيم مبدأ تخصيص نسبة من ميزانية بعض المباني العمومية لإنجاز أعمال فنية فيما أصبح يعرف بقانون 1%. وكان من بين أهم ما يؤكد عليه هذا المرسوم إدماج نشاط الفنان في حياة المجتمع. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن مبدأ 1% لم يظهر أولا في تونس، بل يعود أصله إلى قانون فرنسي صدر سنة 1951، وكان يهدف إلى إدماج الفن في المباني العمومية والحياة اليومية. وهنا تظهر مسألة مهمة في فهم السياسة الثقافية التونسية في البدايات الأولى للدولة الحديثة. فالدولة التونسية لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حاولت أيضا أن تعيد توجيه بعض الأدوات والممارسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. ولهذا فإن استلهام هذا القانون لم يكن مجرد نقلا لنموذج أجنبي، بل دخل داخل تصور أوسع. كان يرى أن الفن يمكن أن يساهم في بناء الإنسان والفضاء والحياة الجماعية. ومن هنا لم يعد الفنان يقدم كصانع زينة فقط، بل كجزء من مشروع ثقافي يرتبط بالمدرسة والمعمار وتشكيل الفضاء العمومي نفسه. وهنا تساعدنا الوثائق والأمثلة على رؤية هذا التحول بشكل ملموس في عدد من المؤسسات العمومية وخاصة التربوية. نجد أعمالا لفنانين تونسيين أنجزت في علاقة مباشرة مع الفضاء. في سوسة داخل الكلية ينجز جلال بن عبد الله عملا جداريا يتفاعل مع الجدار ويعيد تنظيم حضوره البصري. وفي بنزرت يقدم عمار فرحات عملا يستند إلى تجربته الحياتية لكن داخل علاقة جديدة مع المكان. أما في باجة داخل مركز لطب العيون فتتدخل صفية فرحات بأعمال تستثمر النسيج والإيقاعات الزخرفية لتمنح الفضاء بعدا إنسانيا أكثر دفئا. كما نجد في مدرسة الفلاحة بمجرين تجربة لإحياء التركي حيث يحضر الموضوع المحلي داخل بناء تشكيلي واعا بعلاقته بالمكان. هذه الأمثلة تظهر بوضوح أن القانون لم يبقى نصا، بل أصبح ممارسة. ممارسة جعلت الفن حاضرا في الفضاء العمومي وجزءا من الحياة اليومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن هذه الأعمال لم تنجز في المتاحف أو الفضاءات المغلقة فقط، بل داخل المدارس والمعاهد والمؤسسات العمومية، أي في الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعبرونها يوميا. وهذا يبين أن الفن كان ينظر إليه في هذه المرحلة باعتباره جزءا من التربية والحياة العامة، وليس مجرد نشاط نخبوي معزول عن المجتمع. وهنا يتغير معنى العمل الفني، لم يعد يعرض فقط، بل أصبح يعاش. لم يعد موجها إلى قاعة، بل إلى الجميع. وهذا ما منح هذه المرحلة قوتها، أن الفن فيها خرج من عزلته ليدخل في نسيج المجتمع. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف أصبح هذا الحضور جزءاً من مشروع أوسع يتجاوز العمل الفني ليلامس تصوراً كاملاً للثقافة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
6: عالسلامة مدام.
5: مرحبا،
6: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
5: زينب اخدم معاهم.
6: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
5: يلا.
6: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية.
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف مسلم الحكيم.
3: سينما
10: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
3: موسيقى وحوارات.
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سالي.
2: مرحبا يا سيدي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطه مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
1: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرفهاش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني للونين التونسي والشرقي، ذاك اللي سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عامتها ولو تأخر على كل حال، وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة متاعها، تنمي الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجرة واحدة. اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا مهمش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفرة متاعهم من حلب حتى لتونس وإقامته مدة 4 أشهر في قصر النجمة الزهرة. اغتنم الفرصة وبالطريقة هذيك تخلص من الدرس متاع تعليم الموسيقى العربية، والميزانية متاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، أحالوا لمشروع زمرد العلجية، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفة حتى فرنك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب من الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. تسجلت الأسطوانة بالفعل ومشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ مايسترنان والعود ومحمد غانم على الرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على الكمانجة، وديدو مشيكا، دافيد مشيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية.
1: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاسطوانة، خرجت في ربيع وصيف 35، وحبت عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاسطوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: هاي كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم، إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس، فأنت ويأخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف معناها وشكاو المشايخ متاع المدينة، قالهم خذوها بالسيف، ما مشاو شكاو للمصطفى صفر وغيره، فهمت ولاه، وقالوا له راهو يجن علينا وحنا ما عندناش فيها المره هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي استوانه معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الاكبر كما حكينا الاسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صار نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك انه صوت السيده خياط عديم القيمه الفنيه حسب ما ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد، ما نقولوش عنيف، أما رد معناها اللي أخذت بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجع له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا يعني.
2: نفتتح قائمة الشواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض السنباتي، معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا، واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة، وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونجة رياض السنباطي الشهيرة هذه، لونجة فرح فازا في مقام النهوي
1: نعم
0: حكى ولا.
1: سي المختار، الحقيقة ولا عندي تساؤل حول ردة فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر نتاع إلغاء الدروس هذه.
0: اي هو قبل ما نتحدثوا في الموضوع هذا نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق لوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، كان هو عضو في بال الاتحاد الواد، وكان من الناس ونائب رئيس جمعية الرسرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو وسي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903 توفى عام 65، قرا في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي نتاعو مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي، وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي
0: وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قالوا يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام تبارك الله عليك، انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاونا وقت اللي صارت المشكله حكاهم هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات برا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجره التجاريه وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له، قالوا راهو مدرسه الموسيقى التونسيه العربيه تحات. المهم انه الخبر بدا ينتشر تدريجيا عبر شبكه العلاقات نتاع النواب هذوك في الادارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدليه كيف الماليه كيف الاوقاف كما الوزارة الكبرى كفاية سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي نادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه مش شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، يعني تنظم سفارات الحج متاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، مشى الندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا شراو نحونا القسم متاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز العروي سي سعيد ابو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش ابرزهم جماعه تحت السور كيم جمال الدين حسين احمد الضحاك عبد الرزاق كرباكا الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شاد جريده الزمان علي الجندوبي علي الدعاجي مصطفى خريف ثم الشعراء الكل محمود بورقيبة. إذا الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو جل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب دور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونية الأستاذ هذي ما كانش يقبل باش يتاقب، بينما هو طلب قبل مدة باش تولي سنوية،
1: كان من دعاة يعني لاستدامة هذه الدروس وجعلها سنوية منتظمة
0: وطلبها مباشرة للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصادقية، ووريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصادقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناج درج جلد الموجود تو. كلهم اعتبروا هذايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير، في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرين قالوا هذايا وري واضح انه السيد هذايا ما يحبش التعليم الموسيقي، ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحبوا نجدوه ونحبوا نطوروه باش يقاوم انتشار الطقاطق الهابطة وأغاني الفرنكوارا. كما قالت صحيفة التونسية بعد الاستقلال، تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي، وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلمذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل الماية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك، يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة، هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أيه.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذة القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشره في القضيه لانهم ما عادش باش يقراو، ومجموعه منهم ثله غيوره منهم تصديت للامر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينة، ومعه زميله حسونة بن عمر. جمال الدين بوسنينة هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنة، ولد عام 1899. ظاهرة فينومين معناها بكل ما في الكلمة من معنى. تعطى في صغره الوظيفة إدارة الأوقاف، هو زيتوني تقرأ في الزيتونية ما كملش تعليمه العالي. مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير أيمن في الفريق الأولاني بالكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي، قداش من دور لعبه حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: اللولانية، قلنا كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى نحاسية، حتى تعاون استدعى أحمد محمد الأسر متعامل الأحمدية بعد تخلى على رشيدي، وهذا تنرجعوا له في 37. عمل جمعية في عام 38 أحباء السينما، وقت بدأت السينما خذت صدى كبير، عمل جمعية في تونس، وهذه هي أول جمعية، جمعية أحباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينة. انتمى بتبع بصفة مش معناها دائمة لجماعة تحت السور، الحلقة متاعهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بتبعهم، وقلنا فما تمزج بيناتهم، عسكر الليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيب مسيكة،
0: حبيب مسيكة هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها. كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش تكون نادي الموسيقى التونسية اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش، ما عطتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راهو جمال الدين بوسنينة انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك، وقالوا له يا سي عبد الرحمن راهو احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا وتعاونونا. قالوا هاو المكتب عنده

0: واحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر شقال علي الدعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقة احنا نعلق وهو يبدأ يكتب قاعد 9 ساعات راهو، اما خاصة يبدأ يكتب لتاي ولتاي كما معروف الستيل نتاعو ويعمل المحضر الجلسة، وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرأ له يقول صلح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة ولا بعد غدوة يخرج في الصحافة. وعمل المقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررت السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، ايش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت، ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى ما لم نتوصل إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجزم بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. يعني بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نراوحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه،
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر الليمون،
1: يا زهر الليمون، الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة الزهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق قولك، أنا كنت حاضر وقت كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات، محرزية بديت وكنت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب خاطر من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمة صوتها حتى وليت متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي، وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبوا كيف طفلة كان هذه مغنية كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: أي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. وقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناه مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد لنظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشاتش في الخط هذايا، ولكن خذت بالخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذت عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاه المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدا في الكاف ويبدا في سوسة ويبدا في صفاقس ويبدا في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاقتراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبه للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب نتاع المجلس الكبير. التوانسة المسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين. التوانسة إذن اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا ورضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش تظهرهم في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيويه. والمعادله هذه صعبه. ومدير جريده الزهره في 34 في احد المقالات نتاعو حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظه على تراث تونس الادبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحمله الانتخابيه مثلا مصطفى كعك عمل الحمله الانتخابيه باش يدافع على اللغه العربيه وعلى الدين الاسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على انهم اهل لتمثيل الحاضر، والا وهددهم هوني قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحت بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكي عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش ما كمش راضين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما وافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: أي كانت تسوية وبالتراضي، ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي. مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل هذا التراضي. هذه انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينوين شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور انا كما نراو من بعد انه الرشيديه جت في الثنيه هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء فصل غنائي جديد؟
0: المراوحه الغنائيه باش تكون مع اغنيه بعنوان حبينا ولا حبينا، اداء الهادي القلال، من كلمات وتلحين رضا القلعي، وهذا القلال عنده علاقة كبيرة برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني لهذه القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
1: أي صحيح، والهيد القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
0: وتفكرك بشبابك سي المختار ذي؟
1: أنا كنت معناها كيفاش يقولوها لادوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان هيد القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين أخرين كانوا معروفين، سي مصطفى الشرفي الله يرحمه، وعليا ونعمة، هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات. نسمعوه مثل هذه القلال في الأغنية الخفيفة هذه، تبدل تعطي معناها جو للحصة متاعنا شبابي متاع الستينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العلجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت نظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة، وحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك استاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض بالفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طالبوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي الدرويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو عليش نقول لكم الزمن. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أستاذ في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادا أنتم خليتوا المواطنين الإيطاليين يعملوا جمعية تاع دونتي أليجري اللي هي تقري الموسيقى الايطاليه. المقر هذا نتاعها سي علي جا في
1: ابن خلدون اليوم
0: نهج صحيح، هي دار الثقافه ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعيه وكان اسمه نهج تيار وقتها، وعملت الجمعيه هذه واستخبروا الجماعه ما يعرفوا الاوساط الكل، قالوا راه ماخذينش طلعين، قالوا احنا ماخذينش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الاقامه العامه عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعائلة ديرلانجي، قالوا يا رب تحدثكم معنا، ذات ديرلانجي هو منكم وإليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سيفري معناها يلزمنا عطيو التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم، وهذا علاش بص فسرت ذكا وتنرجعوا له في التأسيس الرشيدية، حط مجموعة من كبار الوجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذايا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة، مثلا ناخذوا جريدة الصباح وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي معنا عام 59 كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة، هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل في 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأوا سولادنا الشباب متاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة متاع من المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش؟ خاطر المدير التعليم شاد صحيح قال لا انا ما نوافقش علاش، قالوا له على خاطر، قال له خاطر عندنا كونسيرفاتوار. ولدي الكونسيرفاتوار ما يحبش التوانسه وما يخليش السياده التونسيين وهم مش موجودين جمله. قال لا لازم يكون عندنا في بلاد واحده في صغيره كما تونس دو كونسيرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الاخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نمل المخليل عديت الايام تاعو.

0: على وقع أنغام فندق نميت نمر الخليل. ننهي سيدتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية مع الباحث سي المختار المستيسر وعلي السياري، ونرجو أن الحصة قد نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ابن
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أمي شبي بنتي؟
6: عندي ما نقولك.
7: هي يحكي عن الناس ما فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا، لكل أوفيائنا وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم معنا، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. شكرا لكل من اختار انه يرافقنا في هذا اللقاء المباشر حتى حدود منتصف النهار. في لقائنا معكم اليوم شويه اخر سنتحدث عن مسار طويل متواصل مع العطاء، مع الابداع، مع خلق حركيه مختلفه ربما في المشهد الثقافي في تونس. سنتحدث عن 80 سنه من العطاء لجمعيه ابن عرفه الثقافيه، وباش نحكيو على المشهد الأدبي في تونس، عن الساحة الثقافية، عن العديد من المشاغل، وسنستمع أيضا للموسيقى لعزف الناي مع ضيوفنا اليوم في لقائنا معكم من المشهد الثقافي. شوية آخر ننطلق في الحديث معهم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء معكم. باش يكونوا معنا كما قلت شوية آخر في الاستوديو ضيفنا، هما ضيوفنا الزوز من أعضاء الجمعية، جمعية ابن عرفة الثقافية، الشاعر صوف عبيد، وكذلك الموسيقي العازف عازف الناي رشيد جوهر، في موعدنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. ثم في الجزء الثاني من لقائنا، سامحني فقط باش نصلح اللقب، جوهرة مش جوهر، هذا في علاقة بحديثنا على جمعية ابن عرفة الثقافية، وفي علاقة أيضا بتجربة ضيوفنا زادة في كل في مجاله. نحكي زادة على جديد، زادة إصدار آخر إصدارات الشاعر صوف عبيد، هذا في لقائنا معكم في الجزء الأول. في الجزء الثاني من موعدنا معكم اليوم حديثنا باش يكون عن تقليد ربما اليوم أصبح في الجامعة التونسية، وفي علاقة بتوجه اخترته أو اختاروا قسم العربية بالجامعة التونسية وخاصة بجامعة منوبة. باش نحكيه على الدرس الاستهلالي، هذا الدرس أو هذا اللقاء اللي يكون فيه في كل مرة مختصين يقدموا محاضرات. احنا باش نحكيه على الفكرة هذه لتأصيلها ربما في الجامعة التونسية كما قلت انطلاقا من تجربة جامعة منوبة. باش نحكيو على الغاية من هذا الدرس، هذا التقليد والفائدة منه ودور الجامعة خاصة في هذا المجال. يكون معنا رئيس قسم العربية بجامعة منوبة الدكتور الباحث توفيق العلوي في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود منتصف النهار. تحية الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء، مريم قارة في الجانب التقني، في الديجيتال كوثر حجري ونسيم، ومعكم من أمام المصدح نادية حمراني. نسمع نغم أول في لقائنا ثم ينطلق حوارنا مع ضيوفنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. شكرا لكل من اختار أنه يرافقنا حتى حدود منتصف النهار. كالعادة يتواصل معكم هذا اللقاء في موعدنا اليوم اللي كما قلت لكم في بداية تقديم البرنامج أنه حديثنا في الجزء الأول من هذا الموعد سيكون هو عن المشهد الثقافي والأدبي بصفة خاصة في تونس. اليوم باش نحكيوا على العديد من النقاط، وربما انطلاقة الحديث باش تكون على استمرارية العطاء، على مقاومة ربما كل الأزمات التي يمكن أن تمر بها الجمعيات الثقافية في تونس. نتحدث عن 80 سنة من العطاء الثقافي لجمعية ابن عرفة الثقافية. سعيدة جدا بحضورهم معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نحكيوا على انتاجاتهم الخاصة زاد وتجاربهم الإبداعية الفردية في موعدنا معكم اليوم. كما قلت نحكيه على جمعية ابن عرفة الثقافية مع ضيوفنا. طبعا في كل لقاء يسعدني ديما أنه يكون حاضر معنا، واليوم يسعدني زادة أكثر أنه زادة ضيفنا الفنان الموسيقي رشيد بن جهرة يكون حاضر معنا أيضا على موجات إذاعة تونس الثقافية، والشاعر سوف عبيد. صباح النور سيسوف.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة.
1: مرحبا، شكرا. دائما سعداء انك تكون حاضر معنا. شكراً على موجاتنا، ويشرفنا حضورك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وبالإضافة إلى العطاء الكبير في جمعية ابن عرفة أيضا عطاء كبير وإبداعات كثيرة في مجال كتابة الشعر في البرامج الإذاعية أيضا، لأنه عندك تجربة طويلة مع المصدح هكا ولا سيسوف؟
2: هو كذلك،
1: وأروقة استوديوات الإذاعة تشهد بذلك.
2: نعم، شكرا. سعيد جدا وأنا أدخل هذا الصرح.
1: نعم.
2: الثقافي، الإذاعة الثقافية والإذاعة الوطنية بصفة.
1: نعم.
2: عامة.
1: نعم.
2: تذكرت سنة 66 و900 وألف. سنة 66 و900
1: وقتها بدأت الرحلة مع الإذاعة،
2: يعني عندما جئت وأنا يافعا لأقدم نصا لبرنامج عتيد وكبير، وبرنامج جنة الأطفال للمرحومة السيدة عليا رحمه الله
1: ربي يرحمه.
2: وضعت الظرف في الباب، وبعد أسبوعين فوجئت وكنت أنتظر أن يقرأ نصي في ذلك البرنامج.
1: نعم.
2: إذن رحلتي مع الإذاعة بدأت
1: من سنة
2: 66 وأنا يافع. ثم يعني تطورت والحمد لله.
1: نعم.
2: مع بعض البرامج الثقافية في التسعينات استمرت تقريبا في 20 سنة. وأنا اليوم سعيد أكثر لأنني وجدت الإذاعة وهي تتزين في كساء وفي زينة جديدة. متألقة.
1: نعم.
2: بالأبيض وباللفتات.
1: نعم.
2: وسعدت أكثر وأنا أشاهد بعض الأروقة.
1: نعم.
2: وبعض السيديوات تحمل أعلام.
1: أي.
2: وأساطين.
1: أعلام في
2: أعلام في الإبداع الثقافي. أنا
1: نعم.
2: أقول
1: الإذاعي.
2: الإبداع الثقافي والإذاعي.
1: الإذاعي. نعم.
2: فأشكو لكم هذه المبادرة.
1: نعم.
2: وأنا سعيد جدا أنني أواصل هذا الإبداع وهذا العطاء الثقافي. شكرا.
1: شكرا لك سيسوف. أيضا سعيدة بحضوره معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأيضا عضو بجمعية ابن عرفة، ضيفنا الفنان الموسيقي العازف رشيد بن جوهرة. صباح النور سيسوف.
3: صباح الخير مدام.
1: مرحبا.
3: عايشك مرحبا.
1: شكرا على حضورك معنا اليوم في لقائنا. أكيد المثقفين والمبدعين والموسيقيين يعرفوك يعني في الساحة الثقافية والأدبية زادة في تونس. ربما اليوم هو يعني عندما نتحدث عن قبل ما نرجع ونحكيه على الجمعية، ولكن يمكن ننطلق معك بالنقطة هذه سي رشيد، في علاقة بنشاط الفنان المبدع الموسيقي في العمل الجمعياتي، وانت تنتسب الى جمعيه من اعرق الجمعيات في تونس.
3: وانا فخور كوني ننتمي لجمعيه ابن عارف.
1: نعم.
3: تاريخ العريق معناها متاسس من عام 1946.
1: نعم. تحتفل ب 80 سنه على تاسيسها. مهم هذا بالنسبه للفنان بالنسبه للموسيقي انه ما يكونش نشاطه مقتصر فقط على الحفلات، وهو حتى يمكن في نشاط الجمعيه باقي في نفس هذا التوجه، ولكن حضور المبدع الموسيقي في النشاط الجمعياتي من خلال تجربتك انت.
3: من خلال تجربتي انا وحضوري معناها انا ما كنت ننتمي حتى كنت ننتمي نادي حوارات قبل، وكنت في منظمة أطفال تونس وشبابها. أما تجربتي مع النادي مع جمعية ابن عرفة وبإشراف أستاذنا الأديب سوف عبيد، تعلمت الكثير معناها، وجونا ضيوف معناها من الحجم الثقيل. فهمتي، من أدباء ومبدعين في الفن بجميع أنواع الفن بجميع أنواع الفنون. وتعلمت الكثير معناها، وتجربة ناجحة وما زلت نواصل فيها. ومكلف بمهمة داخل الجمعية، منسق بين النوادي
1: كل نادي واختصاصه
3: منسق، يتبع عنا تعاون مع أي نادي نكون أنا المنسق معناها.
1: وطبعا حضورك في الساحة الموسيقية في تونس، وتحضر يعني تكون يعني يستضيفوك في العديد من اللقاءات الأدبية زادة
3: طبعا داخل الجمهورية، ونمشوا كجمعية ابن عرفة ونمشوا داخل الجمهورية نمشوا معناها، فما مهرجانات في تصير في جابس في مدينة وذرف، مشينا للساحل في ذكرى وفاة سي عبد المجيد يوسف، ومشينا للحمامات، ومشينا للزغوان، وننشط
1: الجولة باهية
3: في جمعية ابن عرفة، تتعرفي حتى على مناطق داخل الجمهورية اللي ما كنتش نعرفها.
1: وهذا المميز ربما في النشاط الجمعياتي وفي جمعية ابن عرفة زادة، ومهم هالتلاقح بين الفنون في الجمعية. نحب نرجع معاك للنقطة هذه سي سوف، واحنا يمكن بدينا الحديث على ورجعنا معاك العام 1966 وقت دخولك لهالمؤسسة العريقة، مؤسسة الإذاعة التونسية. الآن باش نرجع بيك لهذا المسار الطويل لجمعية ابن عرفة الثقافية، يعني هذه الاستمرارية، وما لقيناش برشا جمعيات اللي هي تواصل ربما برغم الصعوبات برغم العراقيل برغم يعني الإشكاليات اللي تعترض نشاط الجمعيات الثقافية في تونس بصفة خاصة. جمعية ابن عرفة واصلت في هذا النضال على مدى 80 سنة.
2: هو كذلك
1: نعم،
2: جمعية ابن عرفة تقريبا هي ثالث جمعية قديمة في تونس. الجمعية الأولى اللي ما زالت مستمرة هي جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الصادقية. هذه ما زالت يعني تستمر وتنشط، ومقرها في نهج دار الجلد في القصبة. الجمعية الثانية هي جمعية الراشدية اللي تأسست سنة 1934. الجمعية الثالثة فيما أعرف والنشيطة أقصد هي جمعية ابن عرفة الثقافية التي تأسست سنة 1946 وأسست لسبب واضح، لأن بعيد الحرب العالمية الثانية كان التلاميذ والطلبة يدرسون في تونس في جامع الزيتونة في المعهد الصادقي وفي لسيكرنو وفي المعهد العلوي وفي المدارس، وكثير من التلاميذ والطلبة من داخل الجمهورية. لما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عاد أولئك التلاميذ والطلبة إلى العاصمة، ولكن وجدوا صعوبات في الإقامة وفي التغذية وفي بصفة
1: عامة،
2: فتنادى التونسيون المحبون للعلم ولي الثقافة.
1: نعم.
2: وأسسوا عديد الجمعيات لإسناد أولئك الطلبة. وكثير من الجهات أسست عديد الجمعيات.
1: نعم.
2: من بين هذه الجمعيات ليست الوحيدة والحق يقال ليست الوحيدة، هي جمعية ابن عرفة. فاهتمت بدعم أولئك الطلبة والتلاميذ وتأسست في المدرسة السليمانية قرب جامع الزيتونة، لأن المدرسة السليمانية كانت مأوى للتلاميذ والطلبة، وتأسست في غرفة ما زالت موجودة إلى الآن. وأسست أساسا لإسناد التلاميذ والطلبة، فهي إذن جمعية ثقافية بحتة، وهي جمعية مستقلة عن كل الأشياء الأخرى. هذا هو أظن أن هذا هو السر في تواصلها، ابتعادها عن الحياة العامة، عن القضايا السياسية العامة التي مرت بها البلاد، وتواصلت جيلا بعد جيل. أنا أعتبر نفسي الجيل الثالث فيها، ووالدي رحمه الله من مؤسسيها. إذن عبارة على شيء عائلي يعني، وشيء هكذا. وتواصلنا، فشكرا لكل الذين كانوا من ناشطيها ودعموها. وسنة 76 جددت، لأن الجمعيات تتجدد قانونيا. فجددت سنة 76 وكنت من بين الذين جددوها، وكنت كاتبا عاما للجمعية سنة 1976. يعني وهنا بهذه المناسبة نترحم على كل الرؤساء السابقين وعلى كل الأعضاء السابقين، وفارقنا منذ أشهر صديقنا وأستاذنا الأستاذ سعيد غراب اللي هو الرئيس السابق للجمعية، فنترحم عليه. وتواصل الجمعية، وصديقنا الفنان سي رشيد بن جوهرة دعم الهيئة بنشاطه وبعلاقاته، وهكذا يعني سنواصل الدرب. همنا هو الثقافة الوطنية التونسية.
1: باش نرجع لك من بعد في نقطة في علاقة بالتوجهات وبالتجديد في الجمعية على مدى سنوات، ويعني بتتالي الهيئات المديرة سيسوف، وانت تحدثت على ربما الإضافة اللي قدموها الكثير من المنتمين إلى جمعية ابن عرفة، من بينهم سي رشيد بن جوهرة. ونحب نرجع لك لهنا في نقطة سي رشيد. سيسوف كان يتحدث على يعني عطاء الجمعية وتوجه الجمعية من البداية، والاختيار اللي كان واضح بالنسبة للقائمين على الجمعية في نشاطها الثقافي الإبداعي. بالنسبة لك الانتماء إلى جمعية بهذه العراقة، بعراقة جمعية ابن عرفة، بقيمة الأسماء زادة اللي يعني موجودة على مدى سنوات في الجمعية، أي إضافة بالنسبة لك أنت يمكن أنه يقدمها انتمائك لجمعية ابن عرفة في مسارك الفني والموسيقي؟
3: أنا كي جيت لتونس وفي تظاهرت معرض الكتاب في شارع الحبيب بورقيبة، يعني استدعوني كعازف في الخيمة، خيمة معرض الكتاب، معرض الكتاب، ويعملوا به جنبه خيمة الشعراء، وأنا كنت أعمل مروحات موسيقية. يا أخي بعد المراوحة الموسيقية أنا قلت لهم باش نقرأ قصيدة، أشنو وليت لنا شاعر أنت من موسيقي الشاعر؟ لا، قلت لهم باش نقرأ قصيدة. ولقيت قصيدة.
1: أنت كتبتها ولا
3: لا؟ عاد سي القصيدة وقتها سيسوف ما عنديش عليه، ما عنديش به معرفة.
1: قصيدة سيسوف.
3: قصيدة سيسوف. قريت القصيدة. سيسوف جاء تحملني قال لي والله العظيم الكتاب بتاعي نعطيه المعنى للشعراء والأدباء. قال لي والله الكتاب لا يقرأ، فما تهديه الكتاب وما يقرأش، وانت موسيقي قريت لي الكتاب
1: وحفظت
3: لي القصيدة، حاب يكرمني، هزني للجمعية وكرمني.
1: ومنها انطلقت،
3: ومن فم جت فكرة كونه باش ننضم للهيئة المديرة. وكانت معناها وعطتني الإضافة. حقيقة جمعية ابن عرفة أعطتني الإضافة وتعرفت وشبكت علاقات كبيرة ولد وتعرفت على كبار الأدباء من بينهم سي العلوي توفيق العلوي.
1: توفيق العلوي
3: يعرفك تقول له رشيد بن جوهرة يعرفتي
1: ضيفنا من بعد
3: ضيف ضيف على إذاعة ثقافية معناها معروف في الساحة الثقافية وننشط في عديد ننشط في بيت الرواية في مدينة الثقافة وعزفت في مدينة الثقافة وطهر الحداد ودار ثقافة ابن خلدون إن شاء الله ربي إن شاء الله عن قريب تفتح دار ثقافة ابن خلدون وفي عديد معناها المؤسسة الثقافية
1: الآن في علاقة ربما
3: فتحاد كتاب
1: فتحاد كتاب بعد شو نحكي على فتحاد كتاب في علاقة بآلة النايل
3: آلة النايل
1: اللي هي رفيقتك
3: رفيقتي ليك
1: علاقتك بالآلة اختيارك لهذه الآلة
3: والله أنا صغير وأنا صغير وفي حومتي وعنا وأنا حضرت في عرس وعندنا واحد اسمه عم الطاهر جاري هو وانا صغير يمكن عمري 12 سنه وعم الطاهر ذايا هو اللون نتاعه اكحل مش عنصريه راك نقولوا شخص اكحل مش عنصريه هو اكحل وعم الطاهر ذايا يعزف بالناي مسني طول عبار الناي مش انا مشيت للناي الناي هو اللي عيط لي الناي هو اللي عيط لي قال لي اي احساس يعني وعم الطاهر وقتها انا يخدم في الليسي استنيته في الشارع اللي في حومتنا ومشيت بغش اعطيني ناي قال لي ايش تعمل به ناي قلت له حاجتي بناي قال لي تاخذ ناي
1: بكل بساطه يعني
3: لا بك العفويه نتاع الطفوله وعمري 12 سنه معناها
1: اعطاك
3: اعطيني ناي قلت قال لي ايش تعمل به الناي قلت له اعطيني ناي مشى للدار قال مد لي ناي ها هو الناي
1: مثل عندك
3: طعم طار اي من بعد كي جيت لتونس وقريت عند صلاح المانع وقلت له الناي هذا قال لي مين جاك الناي هذا قلت له راه هداهولي عازف الناي طاهر لومامبا علاش سمينه لومامبا باتريس لومامبا الزعيم الافريقي باتريس لومامبا وعم طاهر هو في في الفيزيونومي نتاعو في الفيزيونومي نتاعو اسمر يعني مسمينه طاهر لومامبا حتى في في مدينتي سبيطلة يعني كي تقول طاهر لومامبا وانا تلميذ وانا تلميذ وعادك بك الناي ذاك وفي الحومه نبدا نبدا بالناي هك وهو كل مره يصلح لي هذيك هذيك جواب هذيك تخدمها قرار معناها تكنيك نتاع الناي هدا لي الناي ضاي وقت لي هدا الناي ضاي منين عمري 12
1: وهو معك
3: هو معي معناها تو قرابه الناي ضاي الناي ضاي عنده سيدي عنده 48 سنه معي الناي ضاي
1: يمثلك حاجه مختلفه
3: وسي صلاح المانع وقت قريت هنا عند سي صلاح المانع كي الناي هذايا قال لي هذايا خدمته عام 72
1: عنده تاريخ يعني
3: اي وقتها قال لي هذايا خدمت الناي هذايا عام 72 ومن بعد مشي قال لي من بعد مشيت نقري في العراق قال لي عايش ولدي استحفظ عليه قلت له عنده واش 40 سنه معايا
1: وانت مستحفظ عليه
3: طبعا
1: وهما فما انواع في
3: طبعا طبعا طبعا من بعد عاد سي صلاح كي جيت لسي صلاح عندي زوج نايات عندي الناي هذايا والجواب نتاعو خاطر فما ضايع قرار وفما ناي هو الجواب نتاعو الجواب نتاعو هو النواصول هذايا دوكري وهذايا النواصول نتاعو هذايا قرار وهذا الجواب
1: بيهتو باش يمكن
3: كي يزيد عاد سي صلاح المانع قال لي يزمك تكمل النايات الكل

0: الفاء
1: هاي
0: جهرك من بعد الفاء نيجو النواء
1: هاي
0: اللي هو الجواب نتاع الري من بعد النواء نيجو لا حسين
1: هاي
0: بعد لا بعد لا حسين من بعد نيجو مهور سي
1: هاي
0: سي مهور من بعد نيجو سي بيمول عجم يعني محسوب متحصل على درجات الموسيقيه كل موجودين عندي
1: نعم
0: ها هما موجودين
1: جميل.
0: يعني ما نحيرش في الاصوات يعني صوتك انت عندي درجه الارتكاز بتاعه لهنا
1: يعني كل صوت عنده
0: درجه الارتكاز
1: نعم
0: كل صوت عنده درجه الارتكاز
1: من هذوما شنو تنجم تختار لنا باش نسمعوا
0: تونسي ولا شرقي تحب
1: نبداو بتونسي
0: نخدموا تونسي
1: نسمعوا حاجه تونسي
0: نخدموا تراثنا
1: اي
0: بسم الله

0: الله الله
1: الله يتوب.
0: جميل.
2: نعم. يعني شوف الموسيقى والشجون التونسية قديش تأثر فينا. وهذه دعوة، أنا لست موسيقيا ولكنني أهوى الموسيقى والأغنية التونسية. أنا رأينا لا بد أن تأخذ من تراثنا ومن موسيقينا ومن, ومن لهجاتنا الموسيقية داخل الجمهورية. أغنية هذه مع العزابة اللي صليحة فيها شجون الرحلة والقافلة.
1: سيدي شوف، الأغنية ذي مربوطة بالأحداث متاع العركة بين البيات علي باشا
2: تاريخ
1: تاريخ وفي جبل الوسلات
2: والأخير
1: يعني من عام 1750
2: تراث كامل وقص على ذلك وقص على ذلك. يعني لابد أن الملحنين والشعراء والشعراء الأغنية يعني يكونوا منغرسين في ثقافتنا الوطنية. نعطيك مثال مثلا فيروز. علاش فيروز منتشرة؟ لأن الأخوين الرحباني أخذوا من التراث الجبلي اللبناني وإلى آخره. نحن كذلك الأغنية التونسية إذا ما أخذت من تراثنا وموسيقينا ومن أغانينا البدوية والحضرية أيضا في الشمال والجنوب لابد أن تتطور. أنا هذا رأي. وثقافتنا لابد أن نكون مخلصين لها. وكيف يكون إخلاصنا؟ راهو إذا لم نتشبث بثقافتنا الوطنية راهم يخذها الآخرون. ومسألة الآن ابن خلدون، أنا ما عنديش المعلومات الضافية حتى أكون موضوعي، ما عنديش على هذا الملف. ولكن أن لماذا يعني بعض الدول الأخرى تريد أن تنسب،
0: تنسب
2: ابن خلدون لها؟ لماذا؟ لأن احنا في ثقافتنا سيبنا في ابن خلدون
0: ولم الجزائر
2: نراعي هذه المسألة. إذن لو أننا حفظنا على تراثه وعلى ابن خلدون لما تجرأ الآخرون على يعني

0: على الادعاء أنه
1: نعم.
0: لهم إذن
1: نعم.
0: وفي وعلى هذا المسألة هذه نقيس ذلك.
1: نعم، وربما أنت قلت على هذه المسألة نقيس ذلك، واليوم حتى تكون فما صورة أخرى ربما سيسوف للمشهد الثقافي اليوم في تونس، ما الذي ينقص ولا وين الإشكال وين الخلل، حتى أنه هناك الكثير من الإشكاليات المطروحة حتى يتم تجاوزها، ربما مش الكل ولكن على الأقل بما يرضي يعني المبدع التونسي مهما كان اختصاصه ومجاله.
0: نعم، نحن بكل أسف نعيش مرحلة ثقافية متدهورة للغاية.
1: أنا
0: عشت على الأقل الساحة الثقافية نصف قرن، ما شهدت وما عشت مثل هذه المرحلة مع الأسف. ويعني نعطيك مثال، هل من المعقول أن نطالب جمعيات ثقافية وأقول جيدا جمعيات ثقافية غير ربحية جمعيات ثقافية وفي تونس نعرف بعضنا، يعني نعرف الجمعيات الثقافية وغير الثقافية، الجمعيات الأخرى يعني ربي يعاونهم، لكن نحكي على الجمعيات الثقافية، هل من المعقول توا نطالب جمعية ثقافية العمل فيها تطوعي أن نطالبها كل شهر بدفع يعني 30 دينار يعني توا يعني كباتيندا؟ هذا مش معقول. هل من المعقول مثلا أن المبدع حتى يكتب مثال في مجلة الحياة الثقافية التي كنا فخورين بها وبانتسابنا إليها في وقت من الأوقات، وأنا أكتب فيها ومزيد أكتب فيها؟ يعني هل من المعقول لتكتب في مجلة الثقافية يطلب منك تجيب رخصة من الإدارة، يعني
1: فيها.
0: حتى أنت يعني متقاعد يعني تطالب بورقة لسه أدري ما هي،
1: وهو عمل إبداعي
0: يعني ثم أشياء مش معقولة أصلا. هذه الأشياء يعني وأيضا لتأخذ لتنال حظك البسيط جدا من الدوريهمات، تمشي للتاقف وفي الدار مش عارف أنا البلدية للإمضاء
2: وتدفع القباض 40 دينار عقد ذاك الكونترا،
0: مش معقول يعني. أنا مع الحرص على المال العام، هذا مما لا شك فيه، ولكن يعني كنا سابقا تكتفي ببطاقة التعريف والإمضاء ويعني وشيء بسيط جدا. أما هذه الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، أنا أعتقد إجراءات إدارية بيروقراطية ربما
1: معرقلة
0: ضرورية للأنشطة الأخرى. وأنا حريص على المال العام. هذه البيروقراطية الإداريات ضرورية للأنشطة الأخرى. لا أرى مانعا وأن أحيي هذا. ولكن أن تكون أيضا ملزمة للأنشطة الثقافية وللمبدعين، هذا راهو مش معقول، مش معقول أبدا، وأنا أعتبرها نكبة في الحياة الثقافية. أتمنى أن تتراجع وزارة الثقافة في هذه المسألة. وأنا متأكد اللي رئيسنا وهو رئيس مثقف مما لا شك فيه، رئيسنا رئيس مثقف مما لا شك فيه، ونحن فخورون بأن يكون رئيس الجمهورية رئيس مثقف وأكاديمي وجامعي. أنا أعتقد لو أن يرى هذا الملف أعتقد أنه سيتدخل مباشرة في وزارة الثقافة أساسا لينصف هذه الجمعيات الثقافية، وهذا ليس بعزيز على دولتنا، دولتنا التي أنجبت ابن خلدون وابن عرفة والشابي
1: وغيرها من الأسماء، وخاصة الجمعيات الثقافية ربما هي من أقل الجمعيات اللي يكون عندها دعم وإلا تمويلات وإلا دعم من مؤسسات اقتصادية أنها تدخل زادة في الحركية الثقافية، وما نتحدث عنه في مفهوم الصناعة الثقافية. وربما هنا نرجع معك في نقطة لجمعية ابن عرفة، وهنا حكينا على يعني هذا العطاء للجمعية، وانت تحدثت انه من جيل الى جيل جمعية ابن عرفة، انت قلت فما تجديد، يعني بكل انت تتحدث سيسوف من جيل الى جيل، من هيئة الى اخرى، من اسماء الى اخرى، منذ 1946 تأسيسا للجمعية، تواصلت بنفس المبادئ التي تأسست عليها الجمعية، بنفس الأفكار، بنفس السياسة، بنفس استراتيجية العمل، أم أنه كان هناك تطور ربما حسب متطلبات الساحة الثقافية، حسب متطلبات العصر، حسب متطلبات النشاط الجمعيات الثقافي اليوم ذاته؟
0: هو كذلك سيدتي. نعم. شكرا مدام نادية، شكرا.
1: نعم.
0: صحيح. أسست في العشرين السنة الأولى تقريبا في قبل الاستقلال وفي السنة الأولى من الاستقلال. كان هم الأساس هو الدعم الطلبة والتلاميذ. هذا الأساس. ولكن بعد إنشاء المبيتات الجامعية ويعني التعليم تطور وهنالك جمعيات في الستينات جمعية التضامن الاجتماعي إلى آخره، فوزر أو مسؤولية دعم التلاميذ والطلبة المادي تقلص كثيرا. وهذا بفضل جهود الدولة، دولة الاستقلال والحق يقال. فخيرنا بعد ذلك الانكباب على النشاط الثقافي، فصارت إذن الجمعية ثقافية بحتة. الآن همنا هو الهم الثقافي، ندعم المثقفين على خاصة على الانكباب، خاصة بالنسبة في الجامعة على دراسة الموروث الاجتماعي الثقافي على الأدب التونسي، على الثقافة الوطنية. نشجع الطالب في دراستهم على دراسة المجتمع التونسي، على دراسة الأدب التونسي، على الموسيقى إلى آخره. فهم صار هم ثقافي بحت. وأنشأنا عديد الآن الأندية. نحن نجتمع على نادي كل صباح، كل يوم السبت هذا نقدم فيه الإصدارات الجديدة، نستضيف المبدعين المثقفين، من من رسامين، من أكاديميين، من أطباء، من كل هذا. همنا ثقافي أساسا. ثم أصبحنا نتعاون مع الجمعيات الأخرى ومع المنظمات الثقافية الأخرى. وكما تفضل صديقنا الفنان سي رشيد، نذهب إلى داخل الجمهورية لأن عندنا أنشطة مع الجمعيات ومع المكتبات ومع دور الثقافة.
1: جميل. هذا الانفتاح للجمعية ومواكبة كل التطورات زادة الحاصلة اليوم في العالم وفي تونس وفي المشهد الثقافي بصفة خاصة. قبل ما نتوقفوا مع فاصل الغناء نحب نرجع معك سي رشيد بعد شوية باش نحكيوا على علاقة الكلمة بالناي. انت تكون حاضر في العديد من التظاهرات الأدبية، في مراوحة موسيقية، مع اللقاءات الأدبية. كيف يتفاعل الأدب مع الموسيقى؟ هذا نحكي فيه بعد شوية بعد النغم، ولكن قبلها كانت سمعنا حاجة أخرى نهديها لكل مستمعينا على موجات إذاعة الثقافية.
2: انت حكيتي على فيروز، أنا تنعزف لك تو شوي فيروز.

0: الله الله طلعت
1: زي مقام الزهركة.
0: اي انا لاحظت ان انت بنفس وفي باقي للنايل
1: وفي
0: اول
1: نايل وفي وقت اللي اعطاني عام الطاهر النايل هذايا قال لي اول نايل تاخذ من عندي واخر نايل
0: واخر نايل
1: ايش معناه؟ يعني حافظ عليها الاله.
0: نعم نعم
1: حافظ عليها الاله يعني. وانا ديجا عندها 48 سنه حتى كي قريت عند سي صلاح المانع وعند سي فوزي الغربي تحفظ على النايل
0: نفس
1: معناها الجينيراسيون هذيك اللعب لها مع الآلة. اللعب لها مع الآلة يزمك تحافظ عليها
0: وتبقى وفي لها وتبدأ مرافقتك هي ظهر
1: طبعا
0: على
1: روحي هذيك
0: على طول. جميل الوصف. بي باش نسمعوا نغم وبعد نرجع نكملوا اللقاء. مازلنا باش نحكي على مجموعة من النقاط الأخرى في علاقة بالجمعية وفي علاقة بتجربتكم زادة الإبداعية الشخصية في لقائنا المباشر مع ضيفنا الشاعر صوف عبيد والموسيقي العازف رشيد بن جهرة في موعدنا معكم اليوم من المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مكملين معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تسمعونا على موجات لفين في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radiokulturel.an. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، ومن بعد تلقاو كل الفيديوهات الخاصة بمختلف الاستضافات على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. سعيدة أن نواصل لقائنا مع ضيوفنا الشاعر صوف عبيد والموسيقي العازف رشيد بن جهرة. حكينا في الجزء الأول من اللقاء بالنسبة اللي فاتوا أنه يسمعنا ويلقى الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك، حكينا على 80 سنة من العطاء لجمعية ابن عرفة الثقافية، استمرارية فنية إبداعية حكينا عليها مع ضيوفنا اللي هما أعضاء الجمعية في الجزء الأول من اللقاء، وحكينا على علاقة ضيفنا الموسيقي رشيد بن جهرة مع الناي وهذه الآلة اللي مصاحبته على مدى أكثر من 40 سنة كما قلنا.
2: أكثر. من عمري 12
1: من عمرك 12 واخذينا فكرة على الأنواع، سمعنا بعض المعزوفات، وقبل ما نواصلوا الحديث على تجربتكم زيادة في كتابة الشعر مع سي رشيد مع سي صوف ومع العزف على الناي معك سي رشيد، نقترح لقاء رائع مع الكلمة والموسيقى مع شعر صوف عبيد وعزف رشيد بن جهرة. تقترح علينا القصيد سي صوف وتكون المرافقة والمصاحبة الموسيقية مع ناي سي رشيد.
3: شكرا، هو يعني على دعوة، وأنا سعيد بمرافقة صديقنا الفنان رشيد بن جهرة.
1: نعم،
3: وهذه مناسبة من على أمواج الإذاعة إذاعة تونس الثقافية.
1: نعم،
3: أن نرسل تحية اعتزاز وتقدير لجميع أعضاء جمعية ابن عرفة.
1: نعم،
3: الثقافية أعضاء وموردين.
1: نعم،
3: وضيوف وأعضاء الأندية وكل من يأتينا.
1: نعم،
3: مرحبا به، يعزز نشاط هذه الجمعية.
1: نعم،
3: ولابد من تحية أصدقائنا في الهيئة المديرة.
1: نعم،
3: وهم على التوالي الرئيس الأستاذ حسن المطيع.
1: أي،
3: وأميل مال الفنان أيضا والرسام والشاعر وهو فنان تشكيلي كبير سي محمد القماطي.
1: أي،
3: وصديقنا عضو الهيئة المديرة كذلك مسؤول عن الإعلام سي عبد العزيز ابن عبد الله. فتحية لهم،
1: تحية لهم الكل
3: جميعا.
1: نعم،
3: يعني
1: نعم.
3: وبما أن مقدمة البرنامج عجبتنا كثيرا هذه جملة الغابة كيفاش هي
1: أنا كنت نعرفها ما هكذا
3: الغابة تستعيد تستعيد رسمها أو ظلالها. ونحن الغابة وأصدقائنا وفي الجنوب التونسي وفي الجريد وفي دوز والمرازيق يقولوا على الواحة الغابة. أي، يعني
1: الغابة. أي،
3: وحتى أبو القاسم الشابي لا يذكر في ديوانه الواحة أبدا وإنما يقول الغابة.
1: الغابة
3: يعني فالغابة
1: إعادة رسم الغابة كما
3: نعم إعادة
1: الأشجار الكلمة.
3: الغابة جميل. أي، جدا جميل جدا أعجبتني. وبما أن الغابة والواحة ونحن في فصل الخريف لابد أن نذكر الدقلة يعني
1: الدقل.
3: يعني ثمارها.
1: نعم،
3: فأقترح عليكم.
1: أي،
3: قصيدة النخلة القديمة.
1: بيه،
3: نحكي لك عن النخلة مسيلش.
1: أحكينا.
3: هذه النخلة هذه كانت في قرب ما بين نهج التريبونال وانت داخل من الحفصية الى البطحاء هذيك، وتجد نادي طاهر الحداد عند اليسار.
1: نعم،
3: كنت امر من هناك من نهج التريبونال فاجد نخلة.
1: نعم،
3: فكتبت هذه القصيدة فيها. ولكن مع الأسف بعد السنوات الأخيرة لم أجد النخلة هذه، ما لقيتهاش أصلا، حسدت وأقتلعت مع الأسف.
1: للأسف.
3: يعني أنا ربما كتبت هذه القصيدة وهي في أيامها الأخيرة. سأقرأ القصيدة. ويعني مع الأسف اقتلعوا تلك النخلة. أقول فيها النخلة القديمة: ونخلة قامت على الهزال، ونخلة قامت على الهزال، رأيتها تنوء في انعزال، ما بالهم قد أهملوا حماها ولا يبالون، فلم تبالي، هانت عليهم، ما دروا جمالا وما بهم حس إلى الجمال، فلا جريد باسق تدلى عرجونه يميل في انثيالي، ولا حمام ساجع يناجي مرفرفا يحن للوصال، يا واحة الجنوب اذكريها بين سواقي مائك الزلال، إلى خريرها تحن شوقا برغم عصف الريح والرمال، إني الغريب جئتها معنى صبري كصبرها على النبال، لما رآني جذعها تدانى، لما رآني جذعها تدانى، وضمني فحاله كحالي. شكرا.
1: جميل. الإمضاء شاعر صوفي عبيد، هذا من ديوان رأى ما لا يرى،
3: من ديوان الجديد رأى ما لا يرى. وقد صدر عن دار خريف للنشر. بإدارتي في مقام ابنتنا
1: حذامي
3: خريف، وهي ابنة صديقنا المرحوم الشاعر الكبير عبد الحميد خريف.
1: تحية للحذامي ولكل القائمين على دار خريف، زاد الصحفي والشاعر أيضا نور الدين بالطيب. أنت حكيت لنا على حكاية القصيد والنخلة، وفي نفس يعني في صلب عنوان الديوان بصفة كبيرة، يعني كأنك رأيت ما لم يراه من اقتلع.
3: نعم النخلة.
1: لهنا نحب نمشي مع سي رشيد ضيفنا الموسيقي رشيد بن جهرة. سي صوف حكينا على حكاية القصيد، وكأنه فهمنا يعني الروح التي كتبت بها هذه القصيدة، ومرافقتك الموسيقية خذتنا في نفس الفكرة يعني لكتابة القصيد. في كل مرة وين تكون حاضر سي رشيد في لقاء من اللقاءات وتكون فما هالمرافقة والمصاحبة الموسيقية مع اختيارات الشعراء وقراءات الشعراء، بالنسبة لك أنت كيف تتفاعل الكلمة مع عزفك؟
2: هو
1: اختيارك ربما يعني للمعزوفة كيفاش تكون مقارنة بالكلمات
2: أنا حسب القصيدة هي النخلة، وتم اقتلاح النخلة ذي، وهي التي تسبح لله. وأنا استعملت مقام الحجاز، هو مقام الحجاز هو ابتهال لله. يعني كيفاش اقتلعوا هالروح ذي وهي الشجرة وهي تسبح لله. وأنا استعملت مقام الحجاز اللي هو ابتهال لله. أصل المقام هو ابتهال لله.
1: توا أنت اخترت المقام هذا انطلاقا
2: من نص من روح القصيدة.
1: بالضبط، إنه حكينا سي صوف حكاية القصيدة. إذا كان أنت ما تعرفش حكاية القصيدة، ويعني مع الشاعر اللي بيكون حاضر في الأمسية وبش يقرأ هو قصيد، أنت ما عندكش فكرة عليها القصيدة، كيفاش تختار الموسيقى المصاحبة؟
2: من العنوان. مرات نسيب، ومرات كي يبدأ يقرأ خطرة أنا مشني مركز على العزف برك، نبدا مركز حتى على الكلمات. وعندي اذن موسيقيه، يعني حتى الشاعر المشو جيد اللي ما عند اللي يعمل اخطاء، خطر الشعر لا يحتمل الخطا. الشعر لا يحتمل الخطا
1: طبعا.
2: يعني انا كي نبدا نسمع عندي اذن موسيقيه، يعني ندرك كونه هو شعر ولا مش شعر. في التفعيلة في البحور. نعرف الشعر ذاك جيد ولا مش جيد، خطر عندي أذن موسيقية.
1: نعم.
2: يعني يمشي به ومن بعد نعرفه مش شاعر جيد.
1: نعم.
2: والشعراء الجيدين عندي معناها عندي نظرة عندي بالأذن الموسيقية.
1: نعم. الاختيارك للمقام بالنسبة للقصيد ولا بالنسبة للقاء ولا بالنسبة للأمسية ككل، فما خط فما مقامات أنا معنيش مختصة في الموسيقى ولكن فما حاجات فيها هكا مسحة بالضبط
2: شجن.
1: من هذا كنت شو أقول،
2: هذا هو الشجن.
1: يعني بصفة عامة يكون هذا التوجه ليك وإلا لا وإلا نجم تكون يعني مقام آخر في
2: حسب الموجود هي المقامات معناها أنا عندي المقامات وحسب العنوان متاع القصيدة ومرات الشاعر يدرك متمكن من قصيدته وعارف شنو يطلب علي المقام، واحد يقول اعطيني صبا، واحد اعطيني حجاز، واحد اعطيني نهوات، واحد اعطيني سيكا، واحد اعطيني رست، واحد اعطيني بياتي، يطلبوا فما شعراء معناها عندهم ثقافة واسعة يعرف معناها من خلال قصيدته يعرف شنو المقام اللي يلائم قصيدته انه يطلب. مرات يوفر علي انا كل معناها ما نبقاش نلوج عليه كما كنت تحكي انت معناها انت ما تعرفش القصيده وكيفاش باش تعزف معاه. مرات تلقي شعراء عندهم ثقافه موسيقيه يطلب المقام معناها يوفر علي ما نبقاش نستنى فيها.
1: وفي اغلب الاوقات يكون اختياره صحيح
2: اي خاطر كما كنت نحكي فما شعراء مطلعين على المقامات ويعرفوا وعندهم أذن موسيقية.
1: نعم.
2: أنتو مثلا أنا خلطت برشة في النوادي فما اللي حضرك باش تعمل الافتتاح في جمعية ابن عرفة لا كل يمشوا في الأدب والشعر وكذا وفي التقديم وكذا أوب مراوحة موسيقية مراوحة موسيقية كما قاعدين نعملوا توفي الإذاعة الثقافية كل مرة مراوحة موسيقية وبالتالي تتأثث معناها الأمسية ولا الجلسة تتأثث
1: نعم
2: وتكون متنوعة
1: تكون متنوعة وتكون فيها قابلية كبيرة بالنسبة للحضور. نرجع لك رأى ما لا يرى سيسوف إصدارك الأخير هذا الديوان اللي جاء بعد تجربة طويلة ومتواصلة ما شاء الله مع الكثير من الإصدارات. آخر إصدار أين يختلف ربما في كتاباتك أم أنه صوف عبيد بقي دائما وفي لطريقته في الكتابة للمواضيع التي يكتب عنها للفكرة الأولى التي تنبثق منها كل قصيد؟
3: صعب أن نجيب عن هذا السؤال سيدتي نادية، ولكن هذا الديوان هو مجموعة من النصوص الشعرية المختلفة المواضيع وكذلك مختلفة الأساليب منها الشعر العمودي منها الشعر الحر يعني التفعيلة ومنها القصيدة التي أسميها التي هي في غير العمودي وفي غير التفعيلة أيضا فهي تجارب متنوعة ساقر عليك يعني نوع آخر قصيدة أخرى وتلك هي مسيرتي أنا لست ملتزما بأسلوب معين لأنني أرى أن الشعر أوسع من كل المواضيع وأكبر من كل الأوزان والأساليب
1: جميل.
3: وكل نص يعني يكتسي أو حلة خاصة تماما كالإنسان يعني فلباس الصيف ليس هو لباس الشتاء ولباس الحفلات ليس هو لباس العمل وهكذا دوليك ولباس الشارع ليس هو لباس البيت يعني هكذا سمحيني بهذا التشبيه البسيط ليس الشعر قالب معين وموضوع معين يتغير حسب الموضوع لأن الشعر هو حالة وحالة الإنسان متنوعة وهكذا دوليك يعني أنا هكذا أرى الشعر هو حياة
1: جميل الوصف
3: تعرف تلعب الكارتة ولا
1: مش برش
3: أكيد أقترح عليك لاعب الورق
1: أي سيرشي
3: لاعب الورق لاعب الورق الماهر ليس ذلك الذي يأتيه الحظ لاعب الورق الماهر ليس ذلك الذي يأتيه الحظ بالأوراق الثمينة دفعة واحدة أو واحدة تلو واحدة. الماهر حقا في اللعب هو ذاك الذي يحسن تنسيق الأوراق في كفه كيفما جاءت، وينظر وينتظر الورقة الحاسمة، فإذا جاءت هيأ لها مكانها المناسب في كفه، ثم ينظر نظرة نظرتين في العيون المقابلة ويفرش أوراقه على الطاولة.
1: جميل،
3: شكرا.
1: لاعب الورق الماهر.
3: ليس الذي ينتظر الأوراق دفعة واحدة، هو الذي ينتظر الأوراق ولكن في اللحظة الحاسمة يفرشها على الطاولة.
1: المثقف اليوم قديش يزم يكون لاعب ورق ماهر ذا سيسوف؟
3: نعم، المثقف الآن لابد أن يتحمل مسؤوليته كاملة ولا يكون انتهازيا ولا يكون صاحب يعني ما ينتظر المناصب والجوائز والمكافآت وإلى آخره. عليه أن يعبر بكل صدق عن ضمير المجتمع وأن يقول لا حيث ينبغي أن تكون لا، وكذلك ينبغي أن يقول نعم حيثما يجب أن يقول نعم. المثقف ينبغي أن يكون مستقلا عن الأحزاب، عن الحكومات، عن كل هذه الأشياء. عليه أن يكون ضمير الشعب وضمير المجتمع. أنا هذا هكذا أرى المثقف، وهكذا تعلمت من الأدب ومن الثقافة، أن نكون منحازين دائما إلى ثقافتنا الوطنية. لأن الثقافة التونسية راهي ينبغي أن نكون فخورين منذ عهد ماغون. ماغون هذا العالم القرطاجني الذي قبل 5 قرون من الميلاد، يعني قبل 2000 سنة أو أكثر، كتب عن الفلاحة وزار ووصل برحلته حتى سواحل إفريقيا، ووصلت الفلاحة التونسية والتجارة التونسية إلى شمال أوروبا ناهيك عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط. فموسوعة ماغون تدرس إلى اليوم في الجمعيات في الفلاحة. لابد أن نكون فخورين بأول رواية في العالم، هي رواية الحمار الذهبي أو الجحش الذهبي لأبوليوس. هذا الأديب الذي درس في قرطاج وذهب إلى طرابلس وذهب إلى بنغازي وذهب إلى اليونان وروما. ينبغي أن نكون فخورين بيعني العالم المسيحي، وما أدراك ما من الأديب المسيحي صاحب يعني استسمه الآن خلتني الذاكرة يعني، وكذلك الأدباء التونسيين من ابن رشيق، من ابن خلدون، من الشابي، من يعني كل هؤلاء الأدباء. تونس يعني أنجبت يعني شاعر فلوروس. فلوروس اللي تذكرته شاعر فلوروس هذا لما ذهب إلى العاصمة روما وقتها أخذ اللجنة منحته الجائزة الأولى. ولكن تعرفون البروتوكولات، عرضت اللجنة قبل أن تعرض النتائج على الجمهور لابد أن تستشير الإمبراطور. فاستشارته وقالت له أن الشاعر الإفريقي فلوروس هو الجائزة الأولى. قال لهم لا، أعطوه الجائزة الثانية.
1: لا يمكن.
3: ومنحها إلى إلى إلى شاعر آخر روماني. ولكن فلوروس هو الشاعر الإفريقي التونسي القرطاجني هو الذي أخذها. إذن فنحن فخورون بأدبنا بثقافتنا بعطائنا. في لا ننسى أيضا المدرسة القيروانية في الطب. الطب يعني كان يدرس في القيروان ابن الجزار، وما أدراك له طب الفقراء يعني، ودرست يعني كتبه في الأندلس وانتقلت بعد ذلك إلى فرنسا وإلى فلوروس وإلى أوروبا. إذن نحن أيضا مثل ما لنا في الأدب وفي الثقافة وفي الفلاحة وفي الفلسفة كذلك لنا في الطب ونحن الآن فخورون الآن بالأطباء التونسيين. وأنت أعلم مني في الأشياء هذه في الأشياء في الإعلام أن هنالك الآن في باريس
1: ستة
3: أطباء تونسيين الآن في الأطباء في فرنسا في عمادة الأطباء الفرنسي في عمادة الأطباء في فرنسا الآن ستة يعني أطباء تونسيون. هذا فخر للمدرسة التونسية وفخر للتونسي أيضا. التونسي مبدع في كثير من المجالات وأن نكون فخورين وأن نشجع الثقافة الوطنية وعلى وزارة الثقافة أن تدعم هذا الهاجس الثقافي. هذه دعوة إلى رئيس الجمهورية من هذا المنبر من الإذاعة الثقافية التونسية أن يولي المسألة الثقافية الاهتمام الأكبر.
1: نعم.
3: وله ولك جزيل الشكر.
1: نعم. قبل ما نرجع لنقطة في علاقة يعني سيسوف بالمشهد الثقافي والأدبي بصفة خاصة، وانت حكيت على الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وفي مختلف المجالات مش فقط في الثقافة والفن، وحركة كل مجال في تونس يعني فيها وعليها. وربما لهنا نحب نرجع مع سيرشيد في نقطة في علاقة بالمجال الموسيقي ربما الفني وحضورك في هذا المشهد، يعني بصفة عامة كيف ترى هذا المجال الموسيقي اليوم في تونس ككل المجالات الأخرى؟ يعني فيه الكثير من الإشكاليات ولكن فيه أيضا نجاحات.
2: والله مدام احنا عندنا فرقة اسمها شوقة نادي زرياب وعندنا 40 أغنية. الأربعين الأغنية دي كلها من التراث العربي.
1: جميل.
2: 40 أغنية وكلها من التراث العربي. يعني كل أغنية عنا اليمني وعنا السوري وعنا المصري وعنا العراقي. وطلعنا على مقامات مثلا في العراق مقام البنجكة. يعني تو كان نجيب موسيقي محترف ويدرس في الجامعات التونسية تقولوا ما معنى مقام البنجكة. احنا بالبحث متاعنا الموسيقي وبالاجتهاد متاعنا كفرقة نادي زرياب مشينا وبحثنا في التراث العربي الضايع وعملنا توليفة. عملنا توليفة وإن شاء الله نلقوا فرصة.
1: وإن شاء الله في لقاء قادم تكونوا حاضرين معنا الفرقة جوقة نادي زرياب. كما قلتنا الفرقة نادي زرياب
2: جوقة نادي زرياب.
1: طيب نحكيوا على إنتاجاتكم نسمعوا منهم ونحكيوا على نشاطكم زادة. وقبل ما نختم اللقاء نحب نرجع لسيسوف وهو بكري يتحدث على المشهد الثقافي والأدبي في تونس بصفة خاصة. ومؤخرا أنا قريت لك مني مقال تحدثت فيه على اتحاد الكتاب التونسيين يعني انت قلت انا متمسك يعني بعضويتي في الاتحاد وفي مسار يعني هذا الهيكل الذي كان دائما يعني مرافق للكتاب للمبدعين.
3: نعم هو كذلك يعيش اتحاد كتاب التونسيين وهو ايضا جمعيه ثقافيه مهمه جدا.
1: صحيح.
3: وانا اعتبر نفسي من قدماها هذه الجمعيه. طبعا انا متمسكا بعضويتي فيها. واعتبر ان الاعضاء العضويه دائمه والهيئات يعني تاتي وتذهب. يعني تلك هي سنه الحياه. يمر الان اتحاد كتاب التونسيين مع الاسف بازمه كبيره جدا. يعني خطيره جدا وربما تهدد حتى بوجوده. لان لا دعم ولا مليم ولا أي شيء. بل أن هدد أيضا حتى في لابد من بالخروج
1: مقر.
3: من المقر.
1: نعم.
3: وهذا ناتج لربما التسيير السابق لبعض الهيئات.
1: نعم.
3: لتراكمات ربما ليس لي الملف والحق يقال.
1: نعم.
3: ولكن هذا سبب أن يعني تراكم الإخلالات.
1: نعم.
3: ربما المالية ربما الإدارية. ولذلك دعوت لتجاوز هذه الأزمة إلى مؤتمر استثنائي. مؤتمر استثنائي لنكشف كل الأشياء,
1: الأشياء ويتحمل
3: الأعضاء بروح شفافية وبروح مسؤولية وينطلق الاتحاد انطلاقة جديدة بعودة الأعضاء الذين انسحبوا لسبب أو لآخر لمحاسبة ربما ما لم يكن صحيحا يتحملوا مسؤولياتهم ولكن يكفي من كبت الأصوات ولابد أن نعود إلى الحوار في كنف الإخاء وفي كنف أيضا التنافس النزيه ومن يريد أن يتقدم للمسؤولية في هذه الظروف يبين لنا طريقة الإقلاع كيف ستكون وليتفضل.
1: أما أنا يكون عنده مشروع.
3: أما أنا فسأبقى دائما عضوا لا أكثر ولا أقل.
1: وتبقى مبدعا على الدوام.
3: هذا ضيفنا
1: بالضبط الشاعر سوف عبيد وكذلك ضيفنا الموسيقي رشيد بن جوهرة. نحب نتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم الإبداعية وأيضا في نشاطكم كأعضاء الهيئة المديرة لجمعية ابن عرفة الثقافية وأن يتواصل المسار على مدى سنوات وسنوات كما كنتم دائما احتضنتم الكثير من المبدعين ومر الكثير عبر جمعية ابن عرفة وبالتوفيق لكم زاد في تجاربكم الإبداعية. نشكرك سي سوف على حضوركم معنا, شكرا على رحابة
3: صدرك,
1: شكرا لك سي رشيد بن جوهرة, شكرا لك, يعطيك الصحة على حضوركم معنا. نجم نختم بقصيد سي سوف قصيد آخر من رأى ما لا يرى, نختم به لقائنا مع ضيوفنا طبعا وإحنا موعدنا مازال متواصل معكم حتى حدود منتصف النهار, ولكن قبلها نختم مع قصيد بإمضاء الشاعر سوف عبيد وعزف الموسيقي رشيد بن جوهرة.
3: نعم, قصيد هو هدية إلى صديقنا الفنان سي عباس مقدم.
1: أي تحية الفنان عباس مقدم,
3: تحية له,
1: تحية كبيرة لي.
3: أي. نعم. وأخيرا قد لحن لي قصيدة.
1: أي.
3: إن شاء الله تسمعها في الأغنية موجودة.
1: أي. باش يكون حاضر بحذنا في لقاء قادم. نعم. نحكي على إنتاجاته جديدة
3: إن شاء الله.
1: أي.
3: كتبت له بعض الأبيات عندما حضر في ندوة لتكريمي في دار الثقافة في بن عروس تطوعا منه, فكتبت له هذه الأبيات كتحية يعني وكتحية للموسيقيين عامة. سيدي رشيد, عباس والعود, عباس والعود واللحن إذ يسري سحر وينساب من لمسة الوتر, فالفن محراب بالنور والطهر, واللحن أحياني كالزهر في الصخر, إذ لاحت الذكرى كالنور في الفجر, ذكرى لأحبابي غابوا ولا أدري, يا ليت ألقاهم في ليلة القدر.
1: جميل.
3: شكرا, وهذا هدية لك مدام.
1: يعيشك, شكرا لك سوسوس, شرفني ذلك. رأى ما لا يرى, ما لا يرى الإصدار الأخير لضيفنا الشاعر سوف عبيد. سي سوف شكرا لك مرة أخرى حضورك معنا, سي رشيد بن جوهرة شكرا لك على حضورك معنا, إن شاء الله بالتوفيق. لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجة إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا على موجة لفام على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. سعيدة بحضوره معنا على موجاتنا في هذا اللقاء للحديث على هذا التقليد الذي اعتمده قسم العربية بجامعة منوبة، الدرس الاستهلالي باش نحكيو عليه وفي بعض التفاصيل، ونحكيو زادة على الدرس الاستهلالي بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة بجامعة منوبة بقسم العربية اللي يشرف عليه ضيفنا الكاتب الباحث الدكتور توفيق العلوي. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، صباح
1: مرحبا.
2: الخير،
1: مرحبا بك معنا. يعيشك.
2: شكرا لإذاعة تونس الثقافية على هذه الدعوة اللطيفة، وشكراً على اهتمامها بالأنشطة الجامعية ممثلة هنا في قسم العربية من كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة من جامعة منوبة.
1: يعيشك، شكراً لك دكتور على حضورك معنا للحديث على هذا التقليد الذي رسخه قسم العربية بجامعة منوبة. نتحدث عن الدرس الاستهلالي دكتور، اللي هو في هذه العودة الجامعية إن شاء الله بش يكون نهار 4/7 أكتوبر بقاعة حسن حسني عبد الوهاب بجامعة بكلية الأداب بمنوبة، اللي نظمه قسم العربية اللي نتشرف عليه دكتور. قبل ما نحكيه على اللقاء وربما موضوع اللقاء، خلينا ننطلق بالحديث على هذا التقليد دكتور، لأنه حتى في سنة الفارطة كان هذا الدرس الاستهلالي، وفي يعني سنوات أخرى ربما نحكيه على هذا الدرس الاستهلالي بمفهومه. قبل كل شيء نقرب الصورة أكثر للسادة المستمعين، هل هو بمفهوم الكلمة في حد ذاته أم أنه بعده الأكاديمي أعمق من ذلك دكتور؟
2: نعم فعلا، هو التسمية مقصودة هنا لأن السنة الثقافية تقول إن الدرس الافتتاحي للكلية أو للمؤسسة الجامعية،
1: نعم،
2: واقترحنا الدرس الاستهلالي لنفرقه عن الدرس الافتتاحي الخاص بكل الكلية. ولهذا اقترح قسم العربية أو يعتمد قسم العربية

0: التواريخ الكونية والتواريخ الوظيفية. وهذه السنة استدعينا الأستاذ الهادي خليل.
1: نعم.
0: فإذا هي سنة علمية ثقافية.
1: نعم.
0: دأبت عليها الكليات والجامعة التونسية بصفة عامة.
1: قسم
0: العربية أراد أن يستثمر هذا.
1: نعم.
0: فجعل لكل سنة درسا استهلالي. والعادة أن نستدعي في هذا شخصية اعتبارية.
1: نعم.
0: شخصية لها صيت علمي ثقافي.
1: نعم. هذا في علاقة بالمفهوم ربما لهذا الدرس، ويعني من عودة جامعية إلى أخرى، من سنة جامعية جديدة إلى أخرى، كان يعني في كل مرة يكون حاضر معكم اسم من الأسماء في موضوع محدد أو في مجال فني أدبي إبداعي محدد. الغاية ربما أو خلق هذا التقليد اليوم في قسم العربية بكلية الآداب بمنوبة، الغاية منه ربما دكتور بالنسبة للطلبة، بالنسبة للباحثين اللي يكونوا حاضرين معكم في كل لقاء من هذه اللقاءات؟
0: نعم، الدرس الاستهلالي هذا من خصائصه أنه يخرج عن مجال التخصص الضيق.
1: جميل.
0: ولهذا مثلا السنة السابقة دعينا الأستاذ لطفي عيسى في التاريخ. هذه السنة الأستاذ هادي خليل سينما. إذا المقاصد هنا واضحة، أن قسم العربية في تخصصاته المعروفة من أدب ولغة وحضارة منفتح على بقية الفنون والعلوم، خصوصا أن الكلية اسمها كلية الأداب والفنون.
1: نعم.
0: والإنسانيات. فالقسم.
1: نعم.
0: بهذا يجسم مجالا من هذه التسمية.
1: نعم.
0: فالدرس الافتتاحي هو له خصيصتين، العلمي والثقافي معا.
1: نعم.
0: ليس الثقافي والفن.
1: أيه.
0: ليس هو يعني درسا كلاسيكيا تخصصنا.
1: أيه.
0: ولهذا فالقسم منفتح في الحقيقة كذا نادية.
1: نعم.
0: منفتح على هذه الفنون حتى في دروسه.
1: أيه.
0: فنحن مثلا دأبنا منذ سنتين وهذه السنة الثالثة على تدريس.
1: نعم.
0: السينما مثلا.
1: ايه؟
0: من الناحية.
1: ايه؟
0: النظرية ومن الناحية التحليلية.
1: نعم.
0: درسنا كذلك على تدريس كتابة السيناريو، المقال الصحفي، علم الاجتهاد، الفلسفة وتاريخ العلوم.
1: نعم.
0: يعني هذا كان فيما يسمى الأفقيات أو إلى غير ذلك، يعني المواد الداعمة.
1: ايه؟
0: قسم العربية إذن ليس غريبا عنه. إذا كان منفتحا في دروسه على الفنون والعلوم.
1: ايه؟
0: فمن باب أولى وأحرى أن يكون الدرس الافتتاحي يعني داعما لهذه الثقافة وهذه العلوم.
1: نعم. وربما هذا يهزنا الحديث دكتور قبل ما نرجع لموضوع اللقاء القادم الذي ذكرته منذ قليل حتى نذكر به فقط، هذا يهزنا لدور الجامعة اليوم، هو هذا الانفتاح، هذا التطور في رؤيتها للمناهج الدراسية في الجامعة التونسية. ونحن هنا نحكيه على جامعة، على كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، ونحكيه على قسم العربية بالذات اللي انت تشرف عليه دكتور، اللي هو ربما أخذ أدوار أخرى تجاوزت يمكن الصورة التقليدية لكل قسم من الأقسام في الجامعات التونسية.
0: نعم صحيح أستاذة نادية.
1: نعم.
0: سأتحدث عن المقاصد.
1: أي.
0: ولكن لابد أولا أن نذكر بالعنوان والتاريخ إن سمحتي.
1: أي.
0: هو.
1: أي.
0: يوم 7 أكتوبر.
1: 7 أكتوبر. نعم.
0: يعني من هذه السنة. والعنوان هو السينما التونسية والعربية.
1: نعم.
0: أين هي إشراقات الحداثة؟ سأعود. أي. إلى العنوان.
1: نعم.
0: ولكن لابد من القول أن الأستاذ هادي خليل وهو الذي سيقدم المحاضرة.
1: نعم.
0: هو أستاذ تعليم عالي.
1: أي.
0: متخصص في الأسلوبية وتحليل الخطاب والفنون المرئية بأصنافها وخاصة السينما.
1: نعم.
0: وهو جامعي وصحفي معروف، وآخر إصداراته
1: طبعا
0: حكام ومحكومون في الصورة الفوتوغرافية. ويقدمه الأستاذ الصديق أحمد الجاسمي، وهو كذلك يعني متخصص.
1: أيه.
0: الأدب العربي.
1: نعم.
0: وله اهتمامات لافتة النظر في السرديات.
1: نعم.
0: والسيميائيات والسينما في الوقت نفسه.
1: نعم.
0: إذن شكرا بالمناسبة للزميلين الصديقين. المقاصد الآن بطبيعة الحال هو المقصد الأكبر.
1: نعم.
0: هو أن الجامعة التونسية ممثلا هنا في قسم العربية ليست مجرد دروس في الاختصاص.

0: وليست مجرد امتحانات وليس مجرد تكوين ضيق، إنما الجامعة مفتوحة على عديد الاختصاصات وعلى عديد المجالات، وتجسد هذا كما قلت في هذا الدرس الافتتاحي الذي سيكون له وقع كبير خصوصا على الطلبة الذين سيعرفون أن للجامعة دورا علميا وثقافيا فنيا في الوقت نفسه، وأن الجامعة ليست مجرد لقاءات مع الأستاذ في القسم للإنصات إلى بعض الدروس، لا، هي الجامعة إذن هي منارة ثقافية، منارة علمية، منارة تتجلى فيها الفنون. ولذلك كان العنوان يبدو الأستاذ الهادي خليل يعني أحسن اختيار العنوان، الجامعة يعني السينما التونسية والعربية، أين هي إشراقات الحداثة؟ وهذا السؤال إذن يخفي ما يخفي، في إشارة إلى أن الجامعة كذلك لابد أن تمثل منارة ذات إشراقات في الحداثة. والحداثة تعرفين أستاذة نادية أن لها دلالات عديدة، ولابد أن تكون هذه المنارة مؤسسة على الثقافة والعلوم والفنون. وعندما سننصت إلى الدرس بطبيعة الحال سنعرف تجلياته واهتمامات هذا الدرس.
1: بالنسبة لهذا الدرس الاستهلالي لينظم قسم العربية بالكلية دكتور، هل هو موجه فقط لطلبة العربية أم أنه منفتح ربما على كل الطلبة في اختصاصات أخرى، اللي أكيد مثل هذه اللقاءات يعني تعطيهم رؤية أشمل وأبعد لهذا المجال؟
0: نعم فعلا سؤال مهم، شكرا أستاذة نادية. في الحقيقة الجامعة منذ يعني تأسيسها، الجامعة التونسية كانت يعني تمارس البينيات بمصطلح اليوم بطبعها وبصفة تلقائية، حيث كانت طلبة يعني يشاركون أو يحضرون يعني دروسا مختلفة في مختلف الاختصاصات، ولا يكتفي الطلبة، وأتحدث عن جيلي على الأقل، يعني لا نكتفي بهذه الدروس، إنما يعني نذهب للإنصات إلى دروس في التاريخ وفي علم الاجتماع وفي القانون في كليات أخرى إلى غير ذلك. فهذا إذن تذكير أن الجامعة هي مفتوحة لمختلف العلوم والاختصاصات والفنون، والدرس إذن موجه لجميع الطلبة بطبيعة الحال في مختلف مراحلهم، منهم في الإجازة ومنهم الباحثون في المرحلة الثالثة، وطبعا هو موجه كذلك لزملائنا ولكل من أراد أن يكون حاضرا في هذا الدرس. فالدرس إذن هو حركة علمية ثقافية يحسن أن نحافظ عليها، لأن لقسم العربية كذلك بمأنبة صارت هناك ثوابت، الثابتة الأولى هو هذا الدرس الافتتاحي التهليلي، الثابتة الثانية هو الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ديسمبر، وثالثا هو تنظيم ندوة دولية كل سنة شهر أبريل، ومن السنن أن تكون هذه الندوة منشورة قبيل انتظامها قبيل انعقادها. فها هنا إذن نتحدث عن سنن ثقافية صارت يعني ثابتة، وكل زملائي يعني متعاونون للمحافظة على هذه السنن العلمية الثقافية، وهي مناسبة لشكر جميع زملاء في قسم العربية بكلية الآداب بمنوب.
1: وكما قلت أنت هما ثلاثة مواعيد من تنظيم قسم العربية بكلية الآداب بمنوبة، اللي هما الدرس الاستهلالي اللي هو باش يكون الموعد الأول ليه وإلى موعده يعني يوم 7 أكتوبر، وفي
0: احتفاء بمنوبة
1: كلية الآداب واحتفائكم باللغة العربية يكون في شهر ديسمبر، والندوة الدولية خلال شهر أفريل.
0: وهذا دأبنا عليه أستاذة نادية، لنا الآن ندوتين في السنتين السابقتين، وهاتين الندوتين منشورتين.
1: مميز.
0: وحتى هذه الندوة يعني قبل انعقادها سيكون الكتاب جاهزا، وعندما نقول ننشر قبل الندوة فثم إذن ثم لجان تحكيم وثم قراءات وثم إصلاحات،
1: فما نظام
0: ليس الأمر سهلا، فإذا ثم هذه السنن الثقافية العلمية، ولكن المسألة العلمية تخضع للتحكيم وتحظى للصرامة العلمية.
1: أي وكيف يكونوا منشورين كما كنت تتحدث أنت دكتور، فإنهم هما يصبحوا مراجع يعني بالنسبة للطلبة، بالنسبة للدارسين والباحثين في علاقة بالمواضيع اللي أنتم تختاروها في الندوة الدولية اللي نظمها قسم العربية.
0: نعم هو الندوة منذ سنتين كان عنوانها المناسبي، في السنة السابقة المعمى، وهذه السنة المعياري.
1: المعياري نعم.
0: المعياري من المعيار.
1: من المعيار.
0: النورماتيف.
1: نعم.
0: النورماتيف.
1: نعم.
0: إذن وعلى ذكر الطلبة في السنة السابقة شارك في النشر يعني ثم طلبة من مرحلة الماجستير والدكتوراه.
1: نعم.
0: أشرفنا عليهم، أشرفنا يعني الأساتذة وأصلحنا وحكمنا إلى غير ذلك، ونشرنا لعدد منهم.
1: نعم.
0: وهم بعده ليسوا إلا طلبة المرحلة الثالثة.
1: جميل.
0: ونشرت الأعمال مع أعمال الأساتذة، ولكن هذا عمل حقيقة عمل جبار.
1: نعم.
0: أن نشرك الطلبة في مسائل علمية مسائل علمية دقيقة. إذا قسم العربية واع بدوره، الهيئة التدريس واعية بدورها، الزملاء الباحثون واعون بدورهم أن المستقبل للطلبة، وأن الطلبة أن الغاية هي تكوين طلبنا. هذا هي الغاية الكبرى. فهذا التكوين إذن لا يكون بالدروس فقط، إنما كذلك بالمسألة الثقافية التي أنا ألح عليها كثيرا، لأن الجامعة ليست منارة علمية فقط، إنما هي منارة ثقافية بالمعنى الواسع للثقافة.
1: نعم. وأنت دكتور يعني بالإضافة إلى يعني الجانب الأكاديمي، فإنه أيضا أنت مبدع وكاتب وروائي أيضا، وكنت يعني عضو لجان تحكيم للعديد من المسابقات الأدبية، فهل زوج جوانب هذوما في مسيرتك فرصة للطلبة أنهم يستفيدوا منهم يعني بصفة كبيرة؟ وإحنا نحكيه أكيد إحنا تو دكتور نرجع معك يعني وقت انعقاد الندوة وإلا احتفالكم باللغة العربية حتى نعطيه فكرة على النشاط الخاص بقسم العربية، وفي كل مرة يعني في من خلال اختيار موضوع للندوة أو محور للندوة نختم معك بسؤال باش نرجع به للدرس الاستهلالي، وانتم يعني باش يكون حول السينما التونسية والعربية. في كل مرة كيفاش يتم اختيار المحور وإلا الموضوع دكتور لهذا الدرس الاستهلالي؟
0: نعم هو في الحقيقة اختيار الأستاذ الذي سيلقي المحاضرة له مقاييس. أولا يجب أن يكون شخصية اعتبارية معروفة علميا وثقافيا. ثانيا أن تكون له تجربة في الجامعة، وأن يكون من الزملاء القدامى الذين ساهموا في التكوين وفي التدريس وفي البحث والتأطير. وثالث الشيء الجديد هو أننا اخترنا ألا نبقى في قسم العربية فقط، يعني ألا نتبع يا أساتذة في اختصاص العربية فقط. فالأستاذ الخليل هو أصله يعني في من القسم الفرنسي. هو في الأصل ولكن قلنا هو مختص في الخطاب وفي السينما إلى غير ذلك. السنة السابقة قلت الأستاذ لطفي عيسى من التاريخ. فهذه هي الإضافة، هذه يعني إضافة القسم العربية. يعني درس استهلالي لا يقوم به إلا أستاذ عربي، لا يمكن يقوم به أساتذة من اختصاصات أخرى. العام منذ سنتين الأستاذ محمد قاسم، ولكن حتى هذا أستاذ نادي
1: حبيت فقط نقطة سي لطفي دبيش ذهلي مش لطفي عيسى هكا ولا
0: لا لطفي عيسى.
1: لطفي
0: عيسى أستاذ لطفي دبيش هو زميلنا في قسم عربية بكلية بكلية العلوم الإنسانية الاجتماعية في تونس. أستاذ لطفي عيسى هو أستاذ التاريخ. أردت أن أضيف كذلك حتى يعني الاحتفاء باللغة اليوم العالمي للغة العربية، استدعينا له السنة السابقة أساتذة من لغات أخرى من اختصاصات أخرى. يعني العربية ليست ملكا فقط للأساتذة العربي. فشارك معنا يعني أساتذة من الكلية من اختصاص من التاريخ ومن القسم الإسبانية إلى غير ذلك. فإذا كما ترين الجامعة مفتوحة على الاختصاصات وعلى الفنون، وهذه النظرة الضيقة للأشياء يبدو أن قسم العربية قد تجاوزها، بل أن المعطيات الموضوعية كل المعطيات الموضوعية تشير إلى هذا الانفتاح.
1: نعم.
0: ويمكن أن نذكر هنا بالثقافة الرقمية اليوم التي فتحت باب التقاطع بين العلوم والفنون على مصراعي.
1: نعم، جميل جدا الحقيقة، ومهم خاصة أكثر من ذلك هو هذا الانفتاح، هذا التوسع كما كنت تحدث دكتور، وأيضا هذا التقليد الذي دأبت عليه أو دأب عليه قسم العربية بجامعة منوبة، هذا الدرس الاستهلالي. خلينا نذكره أنه الموعد باش يكون معاه نهار الأربعاء 7 أكتوبر انطلاقا من الساعة 10 صباحا بقاعة حسن حسني عبد الوهاب بكلية الأداب بمنوبة، بعنوان السينما التونسية والعربية أين هي إشراقات الحداثة، يلقيه الدكتور الهادي خليل، يقدمه الدكتور أحمد الجسمي بإشراف الدكتور توفيق العلوي. إن شاء الله بالتوفيق لكم دكتور.
0: الاقتراح
1: طبعا
0: حبذا لو تكون معنا الإذاعة الثقافية.
1: نعم.
0: يوم الأربعاء 7 أكتوبر.
1: نعم. يا إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. أكيد.
0: حسب الإمكان طبعا.
1: أي طبعا. يسرنا ذلك أكيد، وإن شاء الله نكون حاضرين مع قامات من الجامعة التونسية في هذا اللقاء وهذا الدرس الاستهلالي لقسم العربية بكلية الأداب بمنوبة بإشراف ضيفنا الكاتب والدكتور توفيق العلوي. إن شاء الله بالتوفيق ليك دكتور.
0: شكرا نادية، وشكرا لإذاعتكم الثقافية.
1: يعيشك. شكرا ليك، وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

0: يبقى أنا.
1: حبيت نختم لقائنا من المشهد الثقافي بتهنئة الفائزين بجائزة عبد الوهاب بن عياد للآداب في دورتها الجديدة دورة 2026 اللي كان يوم أمس الإعلان عن الأعمال الفائزة بمختلف جوائز هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة عبد الوهاب بن عياد، جائزة سنوية لدعم الإنتاج الأدبي التونسي باللغة العربية والفرنسية، وتشمل أصناف المقال والرواية والقصة القصيرة وكذلك المؤلفات الموجهة إلى الناشئة. في فئة الأعمال باللغة العربية الجائزة كانت مناصفة بين الكاتب محمد عيسى المؤدب عن مؤلفه القلادة الروسية، وكذلك الكاتب سفيان رجب عن مؤلفه كوميديا الجنائز. زوز أعمال هذوما هما صادرين عن منشورات مسكلياني. وفي فئة الأعمال باللغة الفرنسية الجائزة أيضا مناصفة بين سفيان بن فرحات وكذلك هي الصادرة عن دار أركاديا، وزهير بن عمار عن مؤلفه الصادر عن منشورات كونتراست. هذوما بالنسبة للأعمال الروائية الفائزة التي ضمت مجموعة من الأعمال. كان الإعلان يوم أمس على هذه الروايات الفائزة بهذه الجوائز، وأكيد إن شاء الله يكون لهم حضور معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في مختلف برامجنا. فألف مبروك للمتوجين بهذه الجائزة. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. برامجنا متواصلة على موجاتنا دون انقطاع. شكرا لكم على الاستماع. شهي طيبة، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الناس الكل جرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
6: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، حيث ننتقل من النص إلى الممارسة ومن القانون إلى الصورة. في الحلقة السابقة رأينا كيف أن فكرة إدماج الفن في المعمار لم تبدأ كقانون جاهز، بل كممارسات وتجارب ظهرت تدريجياً خلال أواخر فترة الحماية. كما رأينا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل وصلت تطوير بعض هذه الممارسات ما دامت ترى فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. وفي هذا السياق سيتحول إدماج الفن في المباني العمومية إلى إطار أكثر وضوحاً وتنظيماً. ففي 27 أوت 1962 يصدر مرسوم رئاسي يعيد تنظيم مبدأ تخصيص نسبة من ميزانية بعض المباني العمومية لإنجاز أعمال فنية فيما أصبح يعرف بقانون 1%. وكان من بين أهم ما يؤكد عليه هذا المرسوم إدماج نشاط الفنان في حياة المجتمع. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن مبدأ 1% لم يظهر أولا في تونس، بل يعود أصله إلى قانون فرنسي صدر سنة 1951، وكان يهدف إلى إدماج الفن في المباني العمومية والحياة اليومية. وهنا تظهر مسألة مهمة في فهم السياسة الثقافية التونسية في البدايات الأولى للدولة الحديثة. فالدولة التونسية لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حاولت أيضا أن تعيد توجيه بعض الأدوات والممارسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. ولهذا فإن استلهام هذا القانون لم يكن مجرد نقلا لنموذج أجنبي، بل دخل داخل تصور أوسع. كان يرى أن الفن يمكن أن يساهم في بناء الإنسان والفضاء والحياة الجماعية. ومن هنا لم يعد الفنان يقدم كصانع زينة فقط، بل كجزء من مشروع ثقافي يرتبط بالمدرسة والمعمار وتشكيل الفضاء العمومي نفسه. وهنا تساعدنا الوثائق والأمثلة على رؤية هذا التحول بشكل ملموس في عدد من المؤسسات العمومية وخاصة التربوية نجد أعمالا لفنانين تونسيين أنجزت في علاقة مباشرة مع الفضاء. في سوسة داخل الكلية ينجز جلال بن عبد الله عملا جداريا يتفاعل مع الجدار ويعيد تنظيم حضوره البصري، وفي بنزرت يقدم عمار فرحات عملا يستند إلى تجربته الحياتية لكن داخل علاقة جديدة مع المكان. أما في باجة داخل مركز لطب العيون فتتدخل صفية فرحات بأعمال تستثمر النسيج والإيقاعات الزخرفية لتمنح الفضاء بعدا إنسانيا أكثر دفئا. كما نجد في مدرسة الفلاحة بمجرين تجربة ليحيى التركي حيث يحضر الموضوع المحلي داخل بناء تشكيلي واعا بعلاقته بالمكان. هذه الأمثلة تظهر بوضوح أن القانون لم يبقى نصا بل أصبح ممارسة، ممارسة جعلت الفن حاضرا في الفضاء العمومي وجزءا من الحياة اليومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن هذه الأعمال لم تنجز في المتاحف أو الفضاءات المغلقة فقط بل داخل المدارس والمعاهد والمؤسسات العمومية، أي في الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعبرونها يوميا. وهذا يبين أن الفن كان ينظر إليه في هذه المرحلة باعتباره جزءا من التربية والحياة العامة وليس مجرد نشاط نخبوي معزول عن المجتمع. وهنا يتغير معنى العمل الفني، لم يعد يعرض فقط بل أصبح يعاش، لم يعد موجها إلى قاعة بل إلى الجميع. وهذا ما منح هذه المرحلة قوتها، أن الفن فيها خرج من عزلته ليدخل في نسيج المجتمع. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف أصبح هذا الحضور جزءا من مشروع أوسع يتجاوز العمل الفني ليلامس تصورا كاملا للثقافة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
6: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
8: تونس،
6: فيلوسوفيا،
9: هي تونس، بساط الشعر،
10: الطريق إلى المدرسة،
11: لغة العالم،
12: عيون الكلام،
13: على صعيد الرفض،
14: جرائد من العالم،
15: حديث السينما،
16: أرخبيل المسرح،
17: عربي أنا،
18: عربي أنا،
5: الثقافة الإيكولوجية،
19: محاضرات فكرية،
20: وثائق وحقائق،
21: أنغام من كل مكان،
5: مدارات،
22: العيون الخصبة،
23: لغتنا العربية،
24: ياسمين على ليل تونس.
6: إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
15: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
18: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
19: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
25: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
19: راديو كولتورال نقطة .com.
25: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
19: بمحطاتها المركزية والجهوية،
25: أخبار،
19: متابعات،
25: مواكبات،
19: تسجيلات ومعلومات.
25: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
26: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا اش علينا.

0: يا جميلة يا ملكة البستان.
1: ألوان من الموسيقى.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
14: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
16: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاما،
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. أنغام من كل مكان،
17: أنغام من كل مكان.
3: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
17: مع مروان البدوي،
3: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
18: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.

في الادب بنقول لك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لانا الصغير في الادب بنقول لك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لانا الصغير شعر ونثر معهم زاده نكتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعت وخملت في قاع البير في السوري محصل شهاده سمي وهذا بلود نار يسمي وهذا بلود

التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. انا في علم التاريخ اول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر ابيض مش وصيف تاريخي ثابت اصلاني شمشون كان قرع وضعيف في اصله يرجع فزاني. قيس ورميو رهط وماء ماتوا في ابكسور ماتوا رو في ابكسور.

الجغرافيا يا رجاله قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجوده في خمير. الجغرافيا يا رجاله قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين نلقاها، قل لك موجوده في خمير. فيينا كيف تاخذ دوره تلقى حداها بالفيدير، باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوغرنين، واذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطه ابنادو.

في الكيمياء انا متفنن، خكمرة وقاري وفطير، الكوكاكولا تتخلط هتبحفنا فطالين، في الكيمياء انا متفنن، خكمرة وقاري وفطير، الكوكاكولا تتخلط هتبحفنا فطالين، يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول للعينين، زدها القارص تولي لك راهي غازل الهيدروجين منه اخترعوا

الخلك في وذنك. انا راني باش كونطابل، نعرف نجمع، نعرف نطرح، نعرف نضرب بصير لا طابل. الخمسه بسته بسطاش، حسابي راهو ديما مقابل، سته وسبعه واربعتاش، يجيو بإكس.

به سيباويه وفرجيل فعل المثنى، واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع. راني نشبه سيباويه وفرجيل فعل المثنى، واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع، هو سليم مضاف اليه لا في

0: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
1: أنغام من كل مكان.

0: يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل وأعجل، فقد خلق الإنسان من عجل. واستشعر الصبر في كتب العلوم وقل أعوذ بالله من علم بلا عمل.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلة، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. وبلغني إلى أقصى المعالي.
2: تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.

0: أنا أتذكر عندما كنت في هذه المرحلة كنت أظن أن النجاح الدراسي مرتبط فقط بعدد الساعات التي أدرسها. كنت أعتقد أن الطالب المتفوق هو الذي يجلس 10 ساعات أمام الكتب، لكن مع الوقت اكتشفت أن الأمر أعمق من ذلك بكثير. اكتشفت أن الطالب الذكي ليس هو الذي يدرس أكثر فقط، بل هو الذي يعرف كيف يدير نفسه. هناك طالب يجلس 5 ساعات أمام الكتاب ولا يتذكر شيئا لأنه مشتت، وهناك طالب يدرس 1 ساعة بتركيز كامل ويخرج بنتيجة أفضل. الفرق ليس دائما في الوقت، الفرق في الطريقة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: يقول أبو الطيب المتنبي في التكيف مع الواقع والتحديات: ما كل ما يشتهي المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: اليأس.
1: كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
2: أنغام من كل مكان.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقول.
2: هي احكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: تنقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
5: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
6: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: حين يكون الوطن هو الإنسان.
7: جماليات
8: جماليات
9: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
7: جماليات مع أحلام بوصندل.
10: مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع برنامج جماليات. لقائنا اليوم يكون أول لقاء بعد موسم الاحتفالات وموسم الاستراحة الصيفية، لنعود على الشبكة الجديدة لموجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج جماليات. وككل معناها أسبوع يكون لنا لقاء مع الفنان، غير أن ربما الجديد في هذا اللقاء كوننا ننتقل إلى معالجة إحدى ربما القضايا في علاقة بالواقع الثقافي اليوم، وهي مسألة الصناعات الثقافية في مجال الإبداع في الزمن الراهن. وهنا بطبيعة الحال هذا الطرح يأتي من صميم ما يحدث في الساحة التشكيلية وما تشهده من تغيرات وتطورات على مستوى مجالات الإبداع، تقنية الإبداع ووسائل الإبداع التي صرنا نراها وبدأنا نبني معها شيئا من التآلف. إذن لقاء اليوم حول هذه الإشكالية أو حول هذا الموضوع، وهو مجال الصناعات الثقافية في الزمن الراهن. باش تكون معايا ضيفة، دعني أقول أنها ضيفة شابة، هيفا المديوني فنانة تشكيلية وإحدى الطلبة ذات يوم بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. مرحبا بك هيفا.
11: شكرا على الاستضافة.
10: شكرا هيفا، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الجديد، موعد 2026-27 مع برنامج جماليات. والانطلاق كان معك لأن ربما آخر حصص البرنامج في جوان الماضي كانت متزامنة مع إنجازك لمعرضك الأخير الذي أقمته في غاليري دادا في باردو. إذن هيفا، قبل أن تحدثينا عن هذا المعرض وعن هذه التجربة التي كانت مختلفة حقيقة، نود ربما تعريف المستمعات والمستمعين على هيفا المديوني. مسارك يا سيدة هيفا، أين درست، ماذا فعلت، وكيف صرت ما أنت عليه اليوم؟
11: هيفا مديوني متحصلة على ماجستير بحث في الفنون الجميلة.
10: إيه قبل ماجستير هيفا وين قريت؟
11: قريت في المعهد الحرية في نوف أفريل باك سيونس. بعد أخذت تخصص في البوزار مات ليسانس وبعد الماستر، وكنت من الطلبة المجتهدات
10: أكيد.
11: وبعد كنت المسيرة إنه ديما معناتها فما مشاركات جماعية مع اتحاد الفنانين التشكيليين.
10: يعني بدايتك كانت في الجمعيات في الاتحاد الفنانين التشكيليين ربما؟
11: أي. دونك كانت تجربة جميلة جدا وثرية كانطلاقة، ثم شاركت في ملتقيات دي سامبوزيوم كيك سوا في سيدي بوسعيد في سوسة في جربة.
10: أي. للفنون التشكيلية تتم دعوتك كفنان
11: تشكيلية. أي. والجميل في ذلك أنه يكون الرسم معناتها مع تلاقي مع فنانين أخرين يكون فما هالفايفيام.
10: أي هذا في إطار السامبوزيوم معناها الملتقيات. نعم. ملتقيات الفنون التشكيلية خاصة، واللي هي معناها ربما هذه هي فلسفة الملتقى. الملتقى يجتمع فيه فنانون من كل صوب وجنب، أحيانا يعودوا من الأجانب، أحيانا يكونوا توينسا.
11: فما هناك نقاط معناتها نقاط كبرى كانت معناتها للتطور معناتها في مستوى الممارسة وحتى معناتها في التماس تجارب تقنية جديدة.
10: يعني تقول أنت كوني الملتقيات هي كان لها دور في تطوير ممارستك؟
11: فما مثلا المدياسيون كولتوريل نيميريك في أوذنا مع ميوزم لاب ديزاين لاب، كانت تجربة أنه أخذوا الفنانين استوار دو لار طلبة وقتها.
10: خليني نوضح سيدة هيفا، هي إحدى التجارب التي قمت بها أو التي شاركت فيها.
11: نعم.
10: تمت دعوتك إلى
11: معناها بالسيليكسيون تختاروا
10: تم الانتقاء معناها من قبل لجنة الانتقاء للمشاركة في هذا الملتقى وانت شاركت فيه.
11: نعم. أي
10: ربما
11: كانت تجربة جميلة لأنها كانت تضم تقسيمنا الخمسة مجموعات، كل مجموعة تخدم بروجي على
10: المشروع على الوساطة الثقافية
11: الرقمية باعتماد تقنية المابينج فيديو، وفيها البانتور معناتها الديتورنمون بالتكنيك دو بوشوار دو ستريت ارت. وكانت معنا دي فورماتور اللي هما فما لي ديزاين لا فما الساوند ديزاين وبعد فما دي برودوي ديريفي من لي مابينج اللي خدمناه الكل.
10: اي هذا في اطار تجربه اللي عشتها فينا سيدة هيفا
11: في اودنا. دونك منها كانت معناتها خديت الانيشيتيف انه نعمل الدكتوراه، معناتها حبيت نعمل دكتوراه في بالمابينج
10: في المجال هذا.
11: المجال هذا في التواصل معناتها
10: في الفنون الرقميه. وين الدكتوراه نتاعك يا هيفا؟
11: كانت وقتها في البوزار
10: معهد العالي للفنون الجميله بتونس،
11: لكن ما نجمتش نكمل، لكن ما وقفتش. شاركت زادا بار سيليكسيون، عملوا ستاج في بلجيكيا بورس معناتها
10: تبعا لهذا. هذا في اي سنه؟
11: هذا 2019. كانت فما كولابوراسيون بين وزاره الثقافه وبين ديليغاسيون ولوني بروكسل في تونس.
10: يعني هنا تحب تقول هيفا اللي انت عندك شيء من الانتقال وشيء من التحول في تجربتك.
11: نعم. انت
10: معناها خريجه المعهد العالي للفنون الجميله وكان ذلك في اختصاص خليني نقول الرسم تحديدا.
11: نعم.
10: ومن بعد طورت تجربتك بالمشاركات في الملتقيات والا الملتقيات التكوينيه.
11: نعم.
10: لانك نحكيو على الميوزم لاب، قلت نحكيو على ملتقى يصير فيه التكوين.
11: نعم.
10: ومن هنا ربما جاتك افكار اخرى واللي قعدت معناها تبني بشويه بشويه شوية في مسيرتك هكا.
11: نعم.
10: اي حدثني هيفا.
11: دونك كانت تجربه ثريه، خدمنا فيها معناتها طول التكنيك نتاع اللاغ والاناتومي والكل، وزادوني معناتها ان اوتر ستاج سينما اكسبريمونتال، هذاك تعلمت فيه معناتها لي فيديو ابستري فيديو فيغوراتيف وكل. وبعد عطاونا ان اسباس وقالوا لنا باش نخدموا انستالاسيون ان سيتو.
10: اي
11: دونك خدمت فيها
10: في اودنا
11: في بلجيكا.
10: داكور. اي
11: دونك خدمت وقتها المابينغ فيديو والجسد، وخدمت على الميتاستاز نتاع الكانسير وكل. بعد كي روحت عملت معرض شخصي سميته مغمير دونك همس الحبر، كان فيه الحروفيه الخط العربي، وكان الباز انه بريزونطاسيون ريبريزونطاسيون دو ليفر. وخدمت في طاهر حداد. كان
10: سامحني هيفا، المعرض هذا نتاعك بعد 2019 صار
11: 2020
10: في جويليا. ربما العلاقة ما حدث في هذا المعرض، هذه ربما ابرز المعارض انت تحدث فينا
11: اول واحد معرض.
10: أي. اولى المعارض الشخصية نتاعك كان في 2020.
11: كانت نقول احنا هالتجربة الكل حبيت نحط معناتها ما تطور
10: تراكمات معناها تجربة في مجالات عديدة رغم انه اختصاصك الفنون التشكيلية، دونك حبيت قدمها من خلال المعرض هذا. قلت لي همس الحبر 2020
11: همس الحبر كانت فيه لوحات فنية قائمة على المربع والأونيتي للتجمع طولي سيري وتجريد للخط العربي, تجريد للكتاب الورق القديم الجديد الخربش الحذف الإضافة والكل. وعملت انستالاسيون, عملت مابينج فيديو في الحائط نتاع ما
10: اي شنو علاقة هذا ربما بتكوينك لانك هنا تتحدث
11: هذا اول عمل فيه المابينج فيديو. استعملت ما هو ما فن تشكيلي وما هو مادي الى اللامادي الافتراضي التقني المابينج.
10: يعني هاي فهنا احنا كنحاولوا نقدموك شو نقولوا فنانة تشكيلية, فنانة بصرية,
11: فنانة تشكيلية وسينوغراف مابينج فيديو
10: واضح.
11: بعد عم شاركت زيادة ساهمت في ثلاثة تجارب في المسرح, عملت فيهم سينوغرافي مابينج فيديو.
10: يعني تشتغلين بين مجال الفنون التشكيلية ومجال الفن المسرحي أو فنون الفرجة بصفة عامة والفنون البصرية. بهاي في حذية ربما من أهم تجاربك, لكن احنا وصلنا معاك أخيرا إلى تجربة المعرض اللي قمت به في فضاء دادا في جوان الفارت.
11: نعم هي المعرض هذايا هو ديجا معناتها كيما حكيت لك توا معناتها عملت المعرض نتاع همس الحبر على الخط العربي. عملت افيرس دو شوفو زخات الشعر على الجيزه الهلاليه. خدمت على الميغراسيون على الهجره الغير شرعيه وليزيس دياف ظل العابرين الى وصول الى تراس الينيا في جاليري دادا. في جاليري دادا حبيت انه نعمل نوع من السنتيز في مستوى التقني ولكن في المضمون والفكره. ركزت على فكره الامازيغ وكان زادة انطلاقة معناتها كانت نقطة انطلاق انه عملت مع جمعية تراثنا هكا جانب معناتها ازياء وكل باللباس الامازيغي والكل. دونك خدمت في المعرض هذايا على الامازيغ من عدة وجهات نظر.
10: بارك الله عليك, توا ناشطة وفاعلة في المجال الثقافي وعندك مشاركات معناها مهمة وعديدة بين تناول تجربة الجزيرة الهلالية كما كنت تذكرين, موضوع الهجرة, موضوع الأثر والخط. سيدة هيفا لو نتوجه إليك بسؤال وأنت الجامعية طبعا حول الخيط الرابط بين هذه المعارض ربما, ونحاول التعرف على أهم التهوجهات الفنية التي تأثرت بها في تجربتك عموما, لأن تجربة متاعك اليوم معناها تجربة متنوعة ومتعددة, لكن هنا الفنان يبحث لذاته على خيط رابط. ونحن نرى أمامك الآن لوحات, معناها لوحات تخرج فيها الأشكال أو لبورتخي الوجوه, معناها احيانا هكا انغولييف تكون تخلي الاثر نتاعها وتجمع بين ظفرين معناها الغائر والناتى الى اخره, فيها تعبيرات فيها رموز فيها كل هذا. اذا سؤالي اليك هيفا, الخيط الرابط ربما بين هذه المعارض واهم التوجهات الفنيه التي تأثرت بها, وهذا معناها شيء بديهي لان الفنان ما يتكون وما تتكون عنده التجربه الا ما يعود مر بعديد التجارب وتاثر اكيد بعديد الاسماء.
11: نعم بداية حبيت نقول ان العظومة من معرض ميت إليجانت اللي حبيت تثمين التراث تاع ميجي دو باردو. خديت الشخصية نتاعها ومحاولة
10: شخصية متحف باردو, يعني هنا وكأنك تشتغلين على القدم في التراث, مواضيع ضاربة في القدم.
11: دونك انطلاقي هوني من الذاتي اللي يتأثر بالمعيش باليومي بالقيم معناتها سيفيك. كذلك كانت تقنيا هناك زوز أجزاء
10: في العمل؟
11: في العمل
10: ولا زوز مراحل؟
11: زوز أجزاء في المراحل.
10: أيه؟
11: ولكن ديما في كل افتتاح نعمل لك سنتيز بالمابينج فيديو اللي هو
10: يعني كأنك تخصصتي في الفيديو مابينج والعروض الضوئية.
11: دونك اولا تكون عندي الفكرة الجنينية ثم تكون فما لوحات فنية معناتها تشكيليا مثلا كما تقنية الكومباين بانتينج الحروفية الدادا مثلا في ظل العابرين كانت ظل العابرين كلها بالكردونة بالكارتون دولي والمرآة انه يشوف المشاهد والامبرانت.
10: هاي فمنين جبتوا العنوان هذايا معناها كيفاش تفكر فيه من اين تأتينا بعنوان معرضك تقول لي ظل العابرين مثلا؟
11: ديما نحاول انه كل معرض يكون ماهوش مباشر ولكن يكون شاعري زادة وفي صلب في صلب الموضوع همس الحبر زخات الشعر
10: اي تعطيه صبغة شاعرية
11: نعم. وعنده علاقة بالمسألة دونك تأثيراتي كانت من الفنانين التشكيليين التونسيين كما نجيل المهديوي كذلك ديزاين لاب في مستوى المابينك كانت لي معناتها سفر ومشاركة مع لورا بونتاغريست في سامبوزيون في باليرمو في رافو في سيشيليا
10: أيه.
11: هو متحف الملح دونك خدمت انستالاسيون على العمود الفقري لي بلوك نتاع لي سيل وكانت برشا فنانين تاع اللي هما مشاركين في بيانالي دارت نتاع فينوس وكل دونك تاثرت معناتها في لي موزي اللي نزورهم كلهم
10: يعني تاثيراتك كانت بطبيعه الحال معناها
11: تشكيليا وفما ديما الفكر والممارسه مع ناخذ موضوع يبدا فما قراءات دراسات وكل وبعد ننطلق هكا ديما موازيه معناتها باش يكون فما تطور في الجانب هذاك وبعد نربط الخيط الرابط بين اللوحات الكل ويكون متوج في المابينج فيديو المابينج فيديو نختار له مثلا معناتها جباري كيلكو سوا بانتور سكولتور اركيتكتور معناتها محامل مختلفه
10: أي.
11: اللي هي تخدم انسيتو وبعد يكون فما مراحل اللي هي ناخذ البانتور من نتاعي ونعملهم انيماسيون وندخل الصوت اللي نجم يحكي ومعناتها توم على الذكاء الاصطناعي معناتها نجم ما يتطلبش انه فرقه ولا موسيقى ولا باش دونك وبعد في الاخر فما هذا الرزوليوم انه يعطيك وكانت التجربة معناتها في المراحل نتاع المعارض الكل اللي كانت ديما فما اللي عملت على سكولتور الفام نتاع الامازيغ وعملت عليها بيت شعر لما رأت شخص الرقيبي على التديني أسدلت الظلامة على الضياء فغاب الصبح منها تحت ليلا وظل الماء يقطر فوق ماء دونك سر شعري
10: هيفا حرقت لنا المراحل الكل يا هيفا حكيت لنا على المعارض الكل والتقنيات الكل وانت معناها هكا محمله بحماس حب الفن وانا خليني نقولها صراحه من هذا المنبر هيفا كانت احدى طلبتي وكانت مجتهده وانا اتابع معناها النشاط كيف الساحه التشكيليه وهذا مهم انك تطورتي وخرجتي من حيز هذا الوجود النظري الى حيز اخر وانطلقتي في مجالك معناها وفي مجال ابداعك وانت تطورين هذه الاشكال الابداعيه وفق اشكاليات اكيد تتناولينها ثم انت كنت معناها في جل معارضك تقريبا وهذه مفاجاه بالنسبه لي اكتشفتها الان انك تتوجين العمل بالفيديو مابينج سنحاول في حصتنا اليوم تقديم ربما بعض المعطيات حول الفيديو مابينج لنعرف المستمعات والمستمعين على مثل هذا المصطلح ثم نعود
12: نقطة ضوء
10: في محاولة تقديم تقنية الفيديو مابينج يعد الفيديو مابينج المطبق على الأعمال الفنية أو ما اصطلح على تسميته بالعرض الضوئي إحدى ممارسات الفن الرقمي المعاصر تقوم هذه التقنية على معالجة الصورة الرقمية وتسعى إلى تطبيق تقنيات تحريك الرسوم وإدماج مؤثرات ضوئية وصوتية أو سمعية يتم إسقاطها بواسطة برمجيات مدروسة على سطح مساحة أو على فضاء معماري يتم انتقاؤه اختياريا مع مراعاة الخصائص التشكيلية والهندسية والحجمية لهذه المساحة ولا يقتصر هذا الإجراء التقني على عرض محتوى رقمي فحسب، إنما يقوم على بناء معالجة بصرية تتفاعل مع طبيعة السطح أو الفضاء الذي ستسقط عليه، وذلك من خلال استثمار أشكاله وأبعاده وبنيته وملامسه وعلاقاته المكانية، بما يجعل عملية الإسقاط جزءا من البناء الجمالي للمنجز البصري. ولا تكمن القيمة الجمالية لهذه التقنية في قدرتها على تجديد فعل النظر للعمل الفني ذاته، وإنما في تغيير شروط تقديمه أمام المتلقي الذي يزج به في تجربة غامرة تحمله من مستوى المشاهدة الساكنة إلى تجربة تقوم على الانغماس في التفاعل مع مؤثرات الحركة واستمرار الزمن وأزمنة التفاعل، التي تكون بدورها سبيلا لخلق حوار بين المعطى الثابت والمتحول. وعلى خلاف العرض الإسقاطي السمعي البصري التقليدي الذي يقدم الصورة على سطح مستو بوصفها مضمونا مستقلا، تقوم تقنية الفيديو مابينج على إدخال الحركة والزمن وتضفي التحول على تجربة المشاهدة من خلال بناء سيناريو بصري متحرك يقيم حوارا مع العمل الفني الأصلي الذي ينطلق منه. من ذلك ليست الغاية الجمالية من هذا المنجز استبدال مكونات العمل الفني أو المساس بأصالته، وإنما تصبح عملية إعادة النظر في شروط تقديم العمل الفني وتلقيه هدفا جماليا أساسيا. من موقع آخر، تكتسب هذه الممارسة أهميتها في قدرتها على نقل العمل الفني من حالة الثبات إلى حالة بصرية ديناميكية، حيث يصبح الزمن عنصرا من عناصر التلقي، فاللوحة أو المنحوتة أو القطعة التراثية لم تعد مع الفيديو مابينج مجرد موضوع ثابت للمشاهدة، بل تتحول إلى فضاء تتعاقب داخله الصور والحركات والمؤثرات الضوئية، ويمكن من خلال ذلك تكبير بعض التفاصيل وإبراز الخطوط والملامس والعلاقات اللونية أو استحضار عناصر تاريخية أو وثائقية مرتبطة بالعمل تقيم صلاتا بينه وبين أعمال وفترات وتجارب فنية أخرى. ومن هذا المنطلق يصبح العمل الفني نقطة انطلاق لتجربة مغامرة بصرية تتجاوز حدود حضوره المادي المباشر وتتيح للمتلقي اكتشافه من خلال مسارات جديدة في الإدراك والتأويل. ولعل أبرز رهانات الفيديو مابينج هي إقامة حوار أيضا بين التكنولوجيا والإبداع الرقمي، فقد تتيح هذه التقنية الفرصة للمشاهد إلى خوض عملية مشاهدة حية تتيح له إعادة التفكير في العمل والمادة والإبداع والزمن الإنشائي والحركة، وتجعله يطرح أسئلة جوهرية إزاء الإمكانيات الجديدة لإعادة تقديم العمل الإبداعي دون التخلي عن هويته الأصلية.
12: نقطة ضوء.
7: جماليات.
12: جماليات.
10: نعود إذن مستمعينا لنواصل الحوار معكم في لقاء جماليات اليوم، لقاء جماليات الذي يجمعنا بهيفا المديوني. هيفا المديوني كما ذكرت في أول اللقاء أصبحت متخصصة تقريبا في الفيديو مابينج، هي فنانة شابة وحاضرة معناها فعليا بمعارضها وبما تقدمه في الساحة التشكيلية اليوم، وهي ستحدثنا عن أهم الإشكاليات التي تتناولها السيدة هيفا في معارضها وفي الإبداع الذي تقدمه، وخاصة في معرضك الأخير الذي أقيم بفضاء دادا ببار.
11: بالنسبة لي المابينج فيديو ليس مجرد تقنية تكنولوجية سماء، بل هو وسيط تعبيري حديث لإحياء الذاكرة التراث قضايا المجتمع.
10: هذه ربما الإشكاليات التي نعم. تتناول في معرض في جل معارضك أو في معرض
11: هي بصفة عامة
10: بصفة
11: ثم
10: عامة.
11: سأكون بالتخصص.
10: لا أحكينا مثلا هيفا على معرضك الأخير
11: معرض الأخير
10: اللي هو كان تتويج تقريبا.
11: نعم معرض الأخير تخاص إيسيني هو تتويج لبحث عميق يتقاطع فيه الخط العربي والأمازيغ مع الرمز والجسد. وكانت لي
10: يعني كانت اختياراتك للرموز ولمنظومة الخط لتكون وسائل التعبير.
11: نعم. دونك خديت التيم تاع الامازيغ والخط العربي وخديت العناصر التشكيل الموجوده في السيراميك في السجاد في كل ما هو موجود في حياتنا اليوميه يعني، لكن خديتها بجانب تشكيلي.
10: اي سمحني هيفا، يعني فكره المعرض انطلقت من موضوع اللي هو تناول ربما اي في علاقه بالامازيغ كما ذكرت.
11: نعم.
10: يعني اي ومنين جاتك الفكره وعلاش هذه الفكره دون غيرها مثلا؟
11: هي حبيت نرجع لذاتي معناتها جذوري وكل، لقيت انه عندي جدي معناتها اصوله
10: امازيغيه
11: وكل، دونك احنا في جندوبه دونك قلت علاش ليه معناتها
10: ما تحاولش تبحث وتنقب في هذه
11: كل حاجه، وزد معناتها تقاطع ذلك مع الحدث اللي في شهر التراث. دونك كان لبست لباس الامازيغي مع جمعيه تراثنا، وهذاك زد
10: هذاك اللي اثار فيك هالفكره هذه.
11: وزدت بحثت فيه وفي تاريخه وفي علاش وشنو هي الرمزيه نتاع الرموز هذيك والتيفيناغ وهذه الكل معناتها توجت في اعمال فنيه تشكيليه قائمه على الكولاج وعلى الحبر وعلى الخط والرموز والجسد. وتوجه كتوجة عملت في الافتتاح وفي الاختتام ثلاثة أعمال بالمابينج فيديو،
10: عروض بالفيديو مابينج.
11: أولا كان تشوفوا أنه هذه التنصيبة هذه منحوتة، كانت رسمتها بالديسان بعد دخلتها في النيميريك وبعد حطيتها مع البلندر 3D وخرجتها امبريسيون 3D
10: المنحوتة متاعك هذه. يعني أنت تقدمي لنا هذا الشكل هيفا، معناها أنت تصنع أشكالك بالرسم.
11: نعم.
10: منطلقات هذية على مستوى تقنية تطبيق الفيديو.
11: دونك هذية معناتها الجباري. وبعد خدمت على الليباس نتاع الامازيغي اللي يختلف اشكاله وانواعه، حتى معناتها تجريديا حاولت نبحث فيه وكانت فيه
10: تبحث فيه وتطور لانك اخرجته. نعم. اخراج جديد سيده. نعم. هيفاي.
11: وبعد هذايا معناتها في المستوى التنصيبه الاولى نتاع السكولتور مع بوكس في مع دادا.
10: أي.
11: نشكر علي حشوم هو المدير نتاع دادا انه سهل وخلى معناتها المجال للابداع. والثانيه هي منحوته ريسكلاج معناتها.
10: أي.
11: خدمت فيها على الخط العربي على الوشم على الرموز الامازيغيه. أي. وكانت معناتها بين المابينج والفيجينج. الفيجينج هي تكون معناتها الريتم تاع الموسيقى مع الصوره يتناغموا مع بعضهم وتنجم تكون ابستري، والمابينج فيديو فيما يتنجم تكون ابستري، لكن فيها انا ديما المابينج تاعنا نبدا فيه ستوري بورد وفما حكايه تحكي من الاول للاخر على الموضوع هذاك في علاقته بالاعمال التشكيليه نتاعي.
10: خليني هايفا نحوصل. أيه. شوية دونك انتي المنطلق متاع معرضك كان هو فكرة التأثر بمعنى. نعم. كل ما هو أمازيغي وجذور وهوية وفي علاقة بالوشم بالرمز إلى آخره.
11: نعم.
10: هذه كانت المنطلقات متاعك، أي كيف تجسدت في تجربة الرسم ثم في تجربة الفيديو مابينج.
11: أيه.
10: التي أتت متوازية وتتويج لهذا.
11: نعم.
10: خاطر انتي أصلك نحبه لنك وانتي رسامة.
11: رسامة
10: واليوم تحملين معك لوحات في مجال الرسم.
11: نعم.
10: ولو أني التقنيات تختلف.
11: هاي. نعم.
10: هاي حدثنا شوية على
11: التقنيات كانت في جلها
10: لوحات
11: المعرض كانت فما الخط العربي الحروفية بشكل عام لكن بطريقتي الذاتية.
10: يعني خلينا نقول بلغة أخرى توظيف ربما منظومة الخط لفائدة الرسم.
11: نعم. يكون هو عنصر تشكيلي جمالي يؤثث الفضاء التشكيلي، وديما نخدم المربع في وسط المربع ليكون سلسلة تشكيلية. ثانيا ربط البورتري، خدمت على الأمازيغ في إفريقيا لي بورتري نتاعهم، الأمازيغ اللي في تونس والأمازيغ في الجزائر. في الجزائر كيفاش توجت؟ خدمت على البادي آرت نتاعي، خدمت الفيس تراكينج على التاتو على الجسد نتاعي. والفيس تراكينج هي تقنيه شويه معقده، حاولت نعمل دي في
10: اي عاد انت هاي فهنا عامله معناها تكوين تبارك الله عليك في مجال الفيديو مابينج وجنجل علينا بالتقنيات. ماذا بك تقدمنا معناها المصطلح نحاولوا نفهموا شوية.
11: هو كنت حبيت أنه نطور في المابينج متاعي مبقاش معناتها بما هي تجربة وحدي معناتها حاولت أني دونك اتصلت مع ديزاين لاب اللي هما عاونوني أني نمشي في التوجه هذايا وعملت فورماسيون في أكاديمي دار دو كارتاج كل اللي لوجيسيل اللي يمشيوا في إطار المابينج فيديو فوتوشوب إلستراتور 3D.
10: فاش عاونوك هالتكوينات؟
11: التكوين هذايا بعد أنا عملت مجوري خدمت على آرتي مابينج حبيت هنا تكون هي البراندينج متاعي متاع الخدمة متاع الكل فيها تثمين للتراث سنسيبيليزاسيون مثلا على الامباك دو بلاستيك والتغطو مثلا على لافام ودورها في المجتمع وكل وعمل زادة بارتي للزنفان لإدوكاسيون سيفيك ترافير لأخ اللي هي نجم يعملوا قصص سيفيك وبعد يتعاملوا بستوب موشن بالكارتون يتحركوا وبعد تولي هما زادا يولي مابينج صغير ميني مابينج
10: يعني ديما فما غرض فما غاية فما تناول قضية من صميم الواقع لأنك حين تتحدثين على جانب التوعية وحين تتحدثين على مواضيع أخرى مثل التثمين وإلى كونك تعاون هالصغيرات هذوما على تحقيق ربما غايات وإلا أهداف بما هو
11: والقصص هذوما راهو قصص نتاع أمي ما تفقدت مدارس ابتدائية دونك تكتب في القصص سيفيك الإلستراسيون نعمل لهم التوعية بالقصة بالفيديو بالمابينج وبعد دي برودوي ديريفي منها
10: يعني انت ثمنت الرصيد العائلي والرصيد المعرفي لديك لتتكون معناها هذه المعارف لأن المعرفة هي تراكمات سيدة هيفا اي دونك هذا الكل انت وضبته في الفيديو مابينج لكن بعد كيف نلقاوه في معارضك الشخصيه معناها
11: الاصل هو البانتور
10: اي الاصل هو كيفاش هيفا
11: لانه ديما الفكره الجنينيه هي تنطلق من البانتور ماك المغامره
10: من مواضيعك
11: الانشائيه العمل الفني في حد ذاته والمسار من لوحه الى لوحه ويكون فما سلسله كامله وبعد من خلال هالرسومات هذه كيفاش تولي من المادي إلى اللامادي من الجانب التقني إلى ما هو
10: المادي الفيزيائي اللوحة الموجودة وتقنياتها وموادها وخاصة أنك تعتنين بالمواد وهو كما نشوفه في معرضك هذه ظهر لي همس

0: شكل سلسلة وهما يتحاوروا مع بعضهم ورابط رابط بيناتهم وهكا
1: يعني حاولت
0: كأنها
1: تخلق،
0: ميدياسيون كولتوريل نيميريك ديفيرونت.
1: حاولت تخلق شيء من الحوار، شيء
0: نعم
1: من السيناريو بين هذه الشخصيات والبورتريهات التي
0: كأنهم
1: تناولت
0: يحكيوا الاستواغ غريكو رومان لكن بشكل جديد معاصر.
1: بشكل معاصر. اي وانت هنا توجت هذه الفكره، معناها فكره لي بورتري بفيديو مابينج ايضا.
0: نعم
1: اي
0: دونك العرض الضوئي بالنسبة لي هو يصنع يربط بين الجسد بين التراث بين صوتا وروحا معاصرة وأنا أجد أن هي ماهيش مجرد تقنية ولكنها لها أهداف في تنشيط وجهات مختلفة كما الوساطة الثقافية الرقمية تثمين التراث كما قلت أنا سنسيبليزاسيون
1: إيه هذه
0: وهذه
1: الغايات ربما
0: نعم
1: من توظيف الفيديو مابينج. شكرا لك يا هيفا،
0: ماشي
1: وصلة موسيقية ثم نعود للحديث معك.

0: نواصل إذن بعد هذه الوصلة الموسيقية سيدة هيفا حوارنا معك الذي كنت تحدثين فيه حول ما تنجزين من تقنيات وأساليب في مجال الفيديو مابينج.
1: هذه التقنية بالنسبة لي هي انتقال من الاستهلاك التقني للبحث في صناعة جديدة في
0: الاستهلاك التقني. هيفا
1: بمعنى أنه
0: كيف ذلك؟
1: بأنه مفهوم ثقافي جديد يدمج بين الأصالة والمعاصرة ويخلق بذلك سوق معناتها حقيقية في فن المابينج، لأنه نعرف أنه هوني في تونس أسماء قليلة معناتها
0: تعتني بها، تتخصص. هو مجال جديد خلينا نقول في تطور، معناها البروز، رغم أنه هناك العديد الذين يقومون بمثل هذه العروض الضوئية أو العروض المسقطة. لكن أنت سيدة هيفا كيف حكيت، معناها تلقيتي تكوينا في هذا المجال وطورت من ذاتك ومن تجربتك باش معناها تقدم هال التجربة هذه وتولي عندك ربما أكثر سيطرة على الفيديو متاعك اللي تنجو هكا.
1: وزيدا عاوني ذلك أنه حبيت أنه نعمل كولابوراسيون، تعاون مع فنانين أخرين. مثلا خدمت مع نور الجلول، خدمت على الارشيتكتور متاع سليمانية، ومع رقص سينوغراف، ومع اللباس التقليدي والكل. ثم زيدا مع لورا بونتاغاريس اللي هي إيطالية، خدمت معها المابينج فيديو، خدمته على الهجرة الغير شرعية. دونك الكل أكواريل يتحرك أنيماشن. بعد
0: يعني لديك تجارب عديدة.
1: نعم. وهي معناتها كانت تجربتها معايا في الصون، دونك عملت الصون تسجيل وغادي في روما
0: وبعثت لك التسجيلات الصوتية وما علاقت ربما ضفتي المتوسط.
1: نعم،
0: بهذا
1: لأني أنا أثرت معناتها فكرة الهجرة الغير شرعية، ورسمت سيناريو كامل بالأكواريل، بعد حركته كيفاش طفل لبس الشاشية والدنجري، وبعد دخل معناتها في الجونة ودخل في معناتها فك نسميها أنا شراع الموت. فما ثلاثة معناتها نتائج، فما اللي مات، فما اللي مشى للشنترو، وهو معناتها كان في روما. دونك عملت مع عالم في روما كيفاش وصل، وبعد ولا اس دي اي فريق في الكردونة بلا ويرسون في وفي هذا كان في بيل الحجار، فيه الكل بيل الحجار، تعرفوا انه فيه سيراميك تونسي والكل، والانستالاسيون على 9 كوب. دونك حاولت انه يبدا فما بين السيراميك التونسي والسيراميك الايطالي، وكانت
0: يعني محاولة الجمع بين حضارة الضفتين ربما والأحجام، الأحجام المصطنعة والمساحات المكانية بفضاء بئر الحجارة. هيفا خلينا نحكيه شوية توا على ربما أنت تجربتك تكررت في مجال فيديو مابينج، هذايا يطرح سؤال في علاقة بالجمهور أو بالمتلقي. كيف يتفاعل معناها المتلقي مع هذا الصنف من العروض، لأنه هو يتسمى نوعا ما بين ظفرين دخيل، معناها ماهوش رائج برشا، هناك تجارب عديدة قاعدة تمارس فيه، قاعدة تتطور تقنية العروض الضوئية، لكن نلقاوها ديما في حيز فضائي ضيق مخصص للفضاء الداخلي، بقلة وين نلقاوه في الفضاء الخارجي لأنه يتطلب إمكانيات معناها هائلة. قلت كيف يتفاعل الجمهور عادة؟
1: أجد أنه فما رؤية جديدة في تلقي العمل الفني، أنه فما جانب إيماخسيون، يحس روحه هو في وسط
0: يقولوا الكلام هذا المتلقي، وإلا أنت تحسه، وإلا
1: هو يكون فما هدف صغير مني، ولكن أجد فيه زادة معناتها من الطرف الآخر، لأنه يلقى الصوت ويلقى الحركة تاع الصورة، ويلقى زادة هالتناغم مع بعضهم، ويلقى روحه هو في وسط هالضوء، هالإسقاط الضوئي هذا معنا.
0: أي والمؤثرات الضوئية، لأنه الفيديو مابينج تجتمع فيه كل المكونات التكنولوجية والرقمية بطبيعة الحال.
1: مثلا كانت عندي تجربة أنه عملت كولابوراسيون مع إلياس شيخاوي في الساوند ديزاين، أخذينا تجربة أنه حكينا الاستواغ متاع الأمازيغ كتابة، وبعد بليزابليكاسيون طاو مع المعاصرة مع الذكاء الاصطناعي وكل شيء، ولتتغني معناتها غناء تام بال... حتى معناتها بالإيقاع اللي يستعملوه الأمازيغ، دونك كان جو آخر معناتها.
0: معناها هناك شيء من تحويل الوجهة كان، نعم. نحب نقوله من المبصر إلى المسموع في تناغم تامي. هيفا هنا والله جاتني البالي هكا فكرة، هنا هل تعرفين السيدة منى حفايظ؟
1: أي
0: أي زميلتي توجه لها بالتحية من هذا المنبر.
1: عجبتني تجربتها أنها هي معناتها أستاذة جامعية وفي نفس الوقت تؤطر الطلبة معها ويكون عمل جامعي مؤثث فيه كل معناتها أنواع المابينج و...
0: أي اسمع هيفا، أنا هنا أصر ربما على سؤالي، قلت المتلقي وي بويسكو احنا نحكيه على الفيديو مابينج وكل ما يمكن معناها أن يقدمه المشاهد من انبهار، خاطر نعرف التكنولوجيا الجديدة والحديثة والمؤثرات الضوئية والصوتية والسمعية البصرية الكل تلتقي في هذا الفضاء، أحيانا الفضاء يكون مفتوح أحيانا يكون خارجي. لهنا هل تعتقدين أن ربما المتلقي يقف عند حدود الانبهار في مرحلة أولى وإلا يتساءل أو يتمعن أو يتفاهم الإشكاليات، لأنك تتحدثين عن سيناريو، عن كتابة معناها كيفاش نقولوا سيناريو حياكة شيء من الحكاية التي تروى بصريا وتشكيليا، لكن المتلقي حسب رأيك هو واعي في هذه المرحلة أو أنه يتوقف عند حد الانبهار ربما بالمؤثرات التقنية؟
1: أنا أجد فما ثلاثة مسارات يمكن أن
0: ثلاثة أنواع من المتلقين،
1: ثلاثة رياكسيون.
0: أي.
1: طب
0: أي.
1: الأول هو الانبهار بالمؤثرات الصوتية وإلا معناتها
0: السمعية البصرية، في خاطر يدخل في فضاء كما كنت تحكي سيادتك قلت فضاء غامر سيفغي تغمر معناها ينصهر داخل كل هذه المؤثرات والأضواء والأشكال والحركات والأصوات.
1: نعم. أي. وثانيا في مستوى الموضوع أنه كل سبيكتر باش يقرا العمل الفني حسب الباك جراوند نتاعو هو حسب لي فيكو، دونك كل واحد عنده البيرسبكتيف بارابور للتيم هذيك ويثير له هو معناتها اسئله واشكاليات نجم يطرحها عليه ولا يعطي حتى معناتها فكرته هو ولا شنو فهم شنو، دونك يصير النقاش الثري البناء. ومرحله ثالثه اللي هو انه العمل الفني هذايا هو افيمير، عندما هناك زر
0: هو عمل زائل ينتهي بانتهاء زمن العرض.
1: نعم. دونك يبقى زيادة في الذاكرة، في يبقى معناتها هل الرياكسيون هذيك معناتها تبقى انه شاهد عمل غامر فيه عدة معلومات عدة اعمال فنية صوت صورة سمعي وتبقى يتأثر معناتها في
0: يتأثر عادة نلقاهم يصوروا توا بالهاتف النقال،
1: وهذه إشكالية في حد ذاتها. أي. هل أنه العمل الفني في حد ذاته اون لايف معناتها هو العمل الفني في حد ذاته وإلا الصورة وإلا الفيديو اللي التقط ليه كنسخة من هل هو ذلك هو العمل الفني معناتها
0: ديجا يعني صورة الفيديو الفيديو.
1: نعم.
0: خلينا نقول فيديو الفيديو هل هو معناها أصل العمل الفني أو نسخة من هذا العمل الفني، لكن تبقى تجربة تعايش داخل الفضاء. نعم. هذايا اللي كنت تحكي في سيادتك وقلتي الغامر، معناها الغامر هو ما يغمرنا ما يسيطر على حواسنا ربما ويشد انتباهها، لكن مهم هذا اللي كنت تقول فيه سيدة هيفا أن المتلقي يكون واعي. وكيفاش تحس واعي سيدة هيفا؟ فهل يطرح أسئلة تجاه هذه التجارب وإلا؟
1: نحب نذكر مثلا مع التوازن مع مشاركتي في الملتقى اللي صار توا في المرسى اللي كان
0: أي مشاركتك الأخيرة في إطار. نعم. ملتقى الفنون التشكيلية. نعم. دعني أقول ونعود إلى الأصل أنك نعم. فنانة تشكيلية وتمت دعوتك أي لملتقى المرسى، نرجع له
1: هذايا فيها معناتها كانت فيه معناتها الرسم معناتها شاركت بلوحة عملت مشاركة بالمابينج فيديو بالتنصيبة هذايا وكذلك
0: عرفت الفيديو مابينج نتاعك. نعم. أثناء السامبوزيوم أثناء هذا اللقاء.
1: وهناك مع معناتها تجربة اللي شاركت في زوز محاضرات أو مداخلات.
0: أيه.
1: الأولى على الفن والعنف المدرسي.
0: أيه.
1: والثاني هو المابينج فيديو والذكاء الاصطناعي اليوم شنو تأثيره في تأثيث تثمين التراث. وهنا أجيبك على السؤال الذي طرحته في هل الحوار الذي كان حول، لأني أنا قد هناك معتها عدة تجارب قد شاهدوها من خلال
0: أي يعني اللي عرفتوا شاهدوه وتفعلوا معها،
1: وكان هناك معتها نقاش في في في مستوى معتها، حتى هناك سامفوزيوم آخر قمت بها في سوسة على المابينج فيديو والأمازيغ. دونك سألوني مثلا ما هذه التقنية، ما تختلف على الفيديو العادي، كيف، ما هي المراحل التي مررت بها يكون هذا معناتها العمل في النهاية، ولماذا اخترت الموضوع، لماذا هذا الدمج بين ما هو معناتها كونكري مادي بانتور ولا أي عمل تشكيلي آخر مع ما هو رقمي ضوئي، هل معناتها ما الجدوى من ذلك، ما لماذا معناتها
0: يعني نوعية الأسئلة تكون في هذا الاتجاه، وهذا اللي يخليك أنت تقول كونه المشاهد لهذا الفيديو مابينج معناها تحسه واعي ولا يحاول يفهم ولا هني قلت لك هل انتقل من مرحلة الانبهار، هذه هو ربما المفارقة اللي تنجم تصير في ذهنه، هل انتقل من مستوى الانبهار إلى مستوى محاولة الفهم أو مازال متوقف عندها؟
1: نوعا ما فهم الانبهار هذاك في مرحلة أولى، في المرحلة الثانية فهم التساؤل والتفاعل. لذا أنا قمت بمبادرة قلت معناتها خلي تكون الأجيال هي اللي معناتها أن تكون الأجيال هي تولي بشوي بشوي تفهم، تولي هي اللي تناقش وهي تعم.
0: يعني نبني ونأسو إلى ثقافة جديدة ونحاول صناعة ربما ثقافة جديدة، وهذا معنى أحد معاني ربما مفهوم أو معطى الصناعة الثقافية، كيف تتكون، تتكون بالتراكم وبمعنى تراكم تجارب وتطورها في محاولة الجمع بين تجارب، نجم تقول شيئا ما حين فما الصدفة كونك تجمعين بين الرسوم وبين تقنية الفيديو مابينج، ثم قمت بتجربة النحت أصلا معناها بإقامة أو بصناعة الشكل
1: تروادي بلندر تروادي في سكولتور كما الطين
0: الشكل متاعك معناها كل هذا هو ما يساهم في صناعة مفاهيم ثقافية جديدة ومعطيات جديدة. أي سيدة عيفة،
1: هذا المبادرة هي أنه حبيت أنه فما تجربتين مع الصغار ومع المراهقين والشباب. أولا
0: هذا على مستوى تجاربك البيداغوجية.
1: نعم.
0: أي هيفا، خلينا ساعة قبل ما نمر لهذا تحكي لنا شوية على مساهمتك في الملتقى المرسى وتقدمنا الملتقى.
1: الملتقى هذا جد ثري معناتها
0: ملتقى في دورته،
1: ملتقى في دورته الثانية
0: سيدسة.
1: عفوا، نشكر مدام سونيا على عملت عمل جبار أنه توفق في كل هال، لأنه امتد معناتها محسوب جمعة كانت فيه
0: عديد لقاءات كما كنت تحدث فينا،
1: فيه المعرض، فيه الملتقى أنه يجمع الفنون الفنانين الكل باش ترسم في الكورنيش.
0: أنت مع الرسم هذا شاركتي بهذا الفيديو مابينج، وأنت مشكورة معناها في ربما البث والترويج لهذه الصناعة الثقافية إلى جانب العديد والعديد من الفنانين والفنانات اللي قاعدين يشتغلوا على مثل هذا التوجه في المدة الأخيرة. شكرا إذن لك سيدة عيفة على كل ما قدمتي، وإلى لقاء مقبل ربما نتعرف فيه أكثر على جديدك وعلى تطور تجربتك في هذا المجال، مجال الصناعة التكنولوجية للفيديو مابينج وعلاقتها بالفن وبالمنتج التشكيلي اللي كان المنطلق متاعك. هكذا إذا نصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نهاية لقائنا من برنامج جماليات اليوم. كامل الشكر للفريق التقني الذي رافقنا في تأمين هذا التسجيل، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
3: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
3: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش انا، احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الأسبوعي، الموعد المسرحي، الموعد الخاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن في تونس وفي الوطن العربي ولمالي في العالم أيضا من خلال حديثنا مع مبدعين. تحية لكم أينما كنتم في موعدنا المباشر حديث المسرح الذي ينطلق الآن، وتأمنوا لكم تقنيا الزميلة مريم بنقارة، في الديجيتال الزميلة كوثر الحجري، في التنسيق العام الزميلة نفيسة العشري، ومن أمام ميكروفون سماح قصدر. اليوم رباعي نسائي سيحتفي برجل مبدع، بفنان مسرحي متألق بطبيعة الحال من أبرز الوجوه المسرحية. خلينا قبل ما نرجع نقدمه نقول لكم تتواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا عبر موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي عندنا الساعة 11900، الموقع الإلكتروني تشوفونا وتتابعونا زادا فيه www.radiokulturel.n. كذلك تنجموا تشوفونا وتسمعونا على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك في بث مباشر، أيضا على صفحة الخاصة على الفيسبوك في بث مباشر. أيضا مرحبا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل المسرحيين وبكل عشاق المسرح أينما كانوا. كما قلت في البداية، سعيدة جدا أني أستضيف اسم من الأسماء البارزة في المشهد المسرحي التونسي والعربي، هو ممثل، مخرج، كاتب، باحث، أستاذ جامعي، يعني درس ويعني تخرج على يديها وتعلم على يديه الكثير من المسرحيين، الكثير من الأجيال اللي تتلمذت أو درست عند ضيفنا المبجل. هو أيضا أكاديمي بامتياز لأنه درس المسرح سواء كان في تونس أو خارج تونس، خريج السربان يعني في اختصاص التمثيل. أيضا مسيرة، هو مؤسس كذلك المسرح البديل، والحقيقة بدأ المسرح البديل منذ 1982 مع المسرح العضوي، أعتقد هي البدايات، يعني بداية الفكرة بدايته مع المسرح العضوي، ثم الآن المسرح البديل اللي فيه مختبر هام جدا، مختبر الممثل الباحث. وفي إطار هذا المختبر يعني ربما الأعمال الأخيرة تندرج ضمن هذا الاشتغال على الممثل الباحث في هذا المختبر وفي هذا المسرح الذي يقدمه ضيفنا، اللي هو طبعا مخضرم أنه عاش مع جيل قديم والآن زاد مع المخضرمين ومع الشباب. قدم أعمال مسرحية مهمة مختلفة، خاصة لأنه ضيفنا ربما لا يبحث عن خلينا نقول بين ظفرين الشكل ربما والبهرج وغيره، التهم الفكرة بالأساس ومدى تأثيرها في المسرحي وفي الجمهور. كذلك يعني هو صاحب آراء نقدية وآراء يصدح بها دائما عاليا، تثير دائما الجدل لأنها صريحة وواضحة، وأحيانا ربما أحيانا تكون قاسية. إذن ضيفنا هو الدكتور فتحي العكاري. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء النور.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة وعلى لطف أخلاقك.
6: الله يخليك، نورتنا سي فتحي.
7: اهتمامك وانتباهك لنوعية من المبدعين المسرحيين، مهمشين أو هامشين أو المجال المدار متاعهم يختلف نسبيا على السائد.
6: اليوم ما نشوفش نكتفيو بصوتك في الشارة في شارة البرنامج طبعا اللي اخترنا انك تنورنا فيها لانه طبعا انت صاحب الصوت الجميل ايضا.
7: شكرا.
6: فاخترنا انك تكون دائما مرافقنا في حديث المسرح حتى عندما تكون لست ضيفا فانت شكرا. معنا بالشارة. سعداء جدا زيدا انه هذا اللقاء مش نحتفيه به بعمل مسرحي جديد ليك اللي هو يحمل عنوان حب للملوك حب ملوك. هو فما تلاعب في العنوان تو نحكيوها ليه. هذا العمل المسرحي الجديد اللي ينضاف ليك واللي صفته حسيت يعني مش حسيت هي واضحة يعني للجميع فرحة عارمة بهذا العمل حتى تقديمه طريقة تقديمه للناس احتفائك به منذ التمارين إلى أن وصل إلى القاعة إلى ما بعد القاعة هناك احتفاء بالعمل واحتفاء بذاتك يعني في هذا العمل.
7: ما تنجمش تحب الناس اللي بتحبش روحك وتحتفل وتفرح روحك وبش تفرح الناس. صحيح الكلام اللي قلته نزيد نأثره في الحوض العام اللي عايش فيه أنا على المستوى الذاتي أو المدني الجمعي. لاحظت منذ زمن قريب أن المسرحيين في تونس العالم العربي أو العالم بصفة عامة أغلبيتهم استأصلوا المسرح من الأصل اللي هو الحياة وعملوا أصل ثاني هو السوق ولو الخيال الشعري متاعهم أو المسرحي بذوره تلقاها من السوق وليس من الحياة. السوق بما يعني الصورة وما إلى ذلك. ممكن التعديل بيناتهم بالتنسيب أصح من الأصل يقعد هو الحياة. ولأني إنسان متصالح مع ذاتي والجامعة خاصة الجامعة علمتني الأسس الأخلاقية متاع الجامعة ومنها أهم الأسس التواضع المعرفي وهذا نزلته في المسرح وفي علاقاتي بالناس وبالفعل التوليد وخلق الفرجة وخاصة في علاقة بالممثل. ولأني بدالي في مختبر كنت واهما عندما بعثت مختبر الممثل الباحث سنوات 2016 يبدو لي 19 مع مريم جلاسي خاصة اللي نذكرها بالخير ونتمنى لها كل الخير امرأة بالفم والملاء. انتبهت اللي موضوعيا بدالي مشروعا لي أن أبعث مختبر الممثل الباحث لأنه 70-80% من المسرحيين الحاضرين في السوق المسرحي جامعيين إما من النظام LMD ليسانس ماستر دكتوراه. فبدالي العمل البحث التطبيقي مشروع لأنه بكل بساطة كان وهما.
6: لماذا؟
7: ما هوش من الاهتمامات الأساسية نتاع أغلب الممثلين البحث العملي العلمي الخاص بالممثل. فغيرت في العنوان كلمة من مختبر الممثل الباحث أصبح محراب الممثل الباحث. انعزلته واعتزلته وفي
6: يعني
7: محراب.
6: تخليت على هذا الفكر على هذه الفكرة؟
7: يقعد الممثل الباحث أما في محراب.
6: محراب فيها نوع
7: في
6: من
7: في محراب فيها نوع من الروحانيات
6: فيها نوع أيضا من البعد
7: التأمل. نعم
6: من البعد تأمل
7: أكثر البعد يضاف عليه أو إليه التأمل والفهم والاستيعاب وما إلى ذلك. فأسعدتني هذه الفكرة. كنت أعمل إلى حدود ما قبل حب الملوك أنتمي إلى إيمان لم يعد جائزا الآن بالنسبة لي أن المسرح أو الفن بصفة عامة، الخلق الفني الأصل متاعه هو الألم. فكنت أتألم أنواع الآلام الكل ما عرفناها في البلاد
6: يعني.
7: الجميلة والحادة جدا. في حب الملوك لأسباب موضوعية عرفها أنا وجاهزية خاصة استثنائية أعمل وعملت مع الممثلين بين اللذة والسعادة. أبدعنا وأبدعوا خاصة وخلقوا مسرحية حبل الملوك. أذكر الممثلين لأشكرهم،
6: نعم طبعا
7: يستحقوا كل خير كل خير. الفنانة ليلى عزيز، المطربة ليلى عزيز، تمثل معانا على الركح ولها أغاني ولها تصويت أيضا خاص بالوضعيات. ثم سيف الدين لوجيهي اللي هو طالب هاوي المسرح، يدرس الطب في سنة ثالثة. غفران السياري متحصلة على شهادة من مدرسة الممثل في المسرح الوطني، ورؤى بن عاشور تدرس في معهد السينما في جمرة ليزاك، وطبعا الهادي بومعيزة وطه حراس اللي نزلوا على الركح ويخدموا معنا على الركح.
6: قبل أن نواصل مع حبل الملوك المرحلة الأولى مرحلة المختبر، لماذا يعني هذا اليأس ربما من المسرحيين في نقطة البحث هذه؟ لماذا يعني كيف على ماذا يعني استند؟
7: مش يأس يا سماح، اسمحي لي سماح.
6: أحباط؟
7: لا لا لا لا بالعكس بالعكس، هو وعي مختلف، تصحيح للرؤية. كنت واهما لي جاهزية علمية عملية تخص الممثل في التكوين أو في الإنتاج ما يقسموهاش معايا الممثلين اللي تخرجوا من المعهد العالي في تونس أو في الكاف. فصححت في الأمر، وخاصة أن لي طرحا خاص بي بعد اكتشافي للتركيبة الجينية للجسد الممثل الباحث، الجسد المسرحي للممثل الباحث. بحثت في الفرضية العلمية اللي حبيت نبحث فيها، هي كيف نحول العلم سحرا. واعتمدت في كمقاربة علم الأعصاب نيروسيونس وعلم الأحساس، خاصة لأنه في علاقة بالمحاور بتاع حبل الملوك الأساسية. فكانت سعادة كل الماتيماتيسيان والفيزيسيان ولا باحث في مجال ما يلقى شيء طريف. أي كنا نمنو بحكاية النور، نور. إلا أنه اكتشفت أيضا أنه في العلم اكتشفوا العلماء أنه الحياة توجد أيضا في السواد المطلق تحت في الماء على 10 كيلومتر الأنوية توتال، نجم تلقى الحياة. فبين النور والظلام كنت وعملت إلى الآن. وتركيب تعرف الحاجة الغريبة في حبل الملوك، اسمح لي نحكي عليها خاطر بالفرحة
6: طبعا.
7: بعد ما عملنا العرض في مدينة الثقافة مشكورة، فطنت كونه ثم مؤشرات جديدة في ذاتي كمكون أو كبين ضفرين مخرج، لأني مخرج سين أكسيدون دو ليستوار. أنا في الأساس ممثل ومكون وباحث في اختصاص التمثيل. كي اعتمدت علم الأعصاب وعلم الأحساس وفريكتهم وخلت من الأبجدية متاع الجينات اللي حسست الممثلين ليهم وأهلتهم وكان لهم تحصيلا حسي ومعرفي مراجع علمية أحلتهم عليها. قديش ولات سهلة العملية ومش لازمك التشنج والغضب
6: والصراخ،
7: مش لازم تنجم تخلط نفس النتائج وقلي أنت عندك نسبة من الوضوح ونسبة أيضا من الاختلاج أو الإرباك والشك، لأن المسرحيين يمشيوا من شك إلى شك آخر، لا لا يقين يوجد ولا هم يحزنون، نقدموا من شك لشك ونكتشفوا.
6: فالتأهيل يعني سي فتحي كان في نفس الوقت وأنتم تشتغلون على المسرحية أم كان قبل ثم في مرحلة ثانية؟
7: في مسار، في نفس مسار مزام، ثم تزامن تزامن. وديما نوضح لهم في العلاقة بين وقت اللي نتوجه للشخص نستهدف الشخص ثم نستهدف الممثل ونستهدف الشخصية اللي ممكن نخلقوها مع بعضنا بعد. فأغيروا في آليات التواصل والتوجيه والإشعار والإحالات وغيره والفعل. فكان لهم من البهاء شيء غريب، معناها فرحوني على خاطر ثم بذور متاع نوع من عندهم هما خاصة خاطر أنا أختلف نوعا ما على التمثيل متاعهم. عندهم هما خاصة ثم بذور متاع تمثيل مختلف يتبنى على السعادة واللذة. أن تكون في متاهة الفراغ تبحث في متاهة أروع هي متاهة الإنسان فيما هو من هو وما هو.
6: نعم، اخترت سي فتحي أنك تشتغل مع الشباب ربما تجربتهم صغيرة ومع أيضا فنانة اللي هي
7: لأني شيخ شاب.
6: الشيخ شاب طبعا على الدوام. لكن يعني ربما حملتهم يعني مسؤولية كبيرة وطاقة كبيرة، لأنك أنت في نفس الوقت باحث في نفس الوقت مخرج وممثل وكاتب يعني، وهما ما زالوا في بداية الطريق ومعهم فنانة ربما ليست ممثلة، يعني نحس كأنه ما ترهيش فيها نوع من المغامرة.
7: وقت اللي تعلمت على المعلمية في العالم كانوا علماء فيما اكتشفوه من مناهج أو من نوعية فرجة. وأنا وقتها شاب عمري 23 سنة حاجة هكي، كيف ما هو ما توا في 24-23 وكنت أنا نتعامل مع المعلمية اللي تعلمت عليهم وخذيت عليهم المشعل، لأنه في كل مريد معلما مستقبليا، إلا أنه أنا قعدت نحاور يكونوا فيها ونكون في روحي. وهذا ما حاولت نوصله، باش ما يكونيش نسخة الفتح العكاري، أما نوصل لهم ما اكتشفته وما سأكتشفه معهم من خصوصياتهم وإفرازاتهم، كما البصمة أو البصمة في العين أو البصمة ولا شو اسمه الجينوم هذاك الأديان تاع كل فرد يختلف. فتعاملت مع هذا وبنسبة متفاوتة كان لهم التحسيس ثم التعمق ثم فما مسار
6: مراحل
7: مسار وضحناه ووضحته لهم، ثم اعتمدت أيضا ما وجدته وكتبته في كتابي الأخير بيداغوجيا الخلق المسرحي. وليت كي عندك التأهيل متاعك وأنت ديما تشك وديما تبحث ومحتار ديما تقعد فيك الحيرة، أما ثابر وتجاهد ما تسلمش، ثم في المسار متاع البحث في الفرجة ومكوناتها وآلياتها وأسبابها وغيره تلقى متعة وتلقى نوع من الثمرة، كما ثمرة حبل الملوك وقت اللي تاكلها بنينة تطعمها. المسرحية لها طعم لذيذ، فما السرة ما هيش مقطوعة بيني وبين المتفرج، بيننا وبين المتفرج المواطن وما هو الشاهد لا شاهد على العصر لوال ومتاع الطرح هذا. فمن اللي تغير مواطن بحكم التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية والثورة الجينية، فما مواطن جديد قاعد يتكون. وإحنا المسرحيين وكأني لست متأكدا من هذا، وكأني بالمسرحيين في تونس أو في العالم العربي كأنه عندنا التركيبة الذهنية متاعنا متاع سنوات 60 و70 والآليات والمقاربات اللي نتعاملوا بها. نسخيل ما انتبهناش اللي المواطن تغير وهو المتقبل.
6: صحيح.
7: والمسرح ليس على الركح ولا على في القاعة، هو بين الاثنين. انت تجيب برنامج كممثل والمتفرج يجيب انتظارات. الممثل الجديد متاع اليوم الى اي مدى اش عملت فيه انترنت والثورة الرقمية تغير التقبل متاعه على مستوى التركيز، على مستوى الاستيعاب، على مستوى يفرق ما بين الأخبار. كلهم عندهم تسطيح. وقلتها ونعودها، يموتوا 400 في فلسطين ولا ترجت مركبونتو ولا ندرشكوني القات بوستخال جديدة، عندهم نفس المستوى، ما فماش فرق، ما فماش فرق. ثم شو يقعد في الذاكرة
6: مش
7: متاعه؟
6: قصوا هذه شوية على الجيل هذا.
7: ليه؟ هذه دراسات. هذه دراسات في المواطن الجديد اللي قاعد يتغير بالثورة الرقمية. هذه دراسات قريتها واعتمدها، وبالتالي فماش إمكانية متاع احنا كي نبني البنية متاع المسرحية، الفرجة المسرحية، المكونات متاعها، كيفاش ننتبهوا للشيء هذا وتكون متناغم على المواطن الجديد، مش باش تلبي له رغبات بشرطه. لأن المسرح ليس مرآة كما يدعي الكبار ولا الصغار. في المسرح في تونس أو في العالم العربي خاصة ليس بالمرآة، هو مرآة قد يكون وممكن، إلا أنه المواطن قال لك أعطيني تفكيرك فيها،
6: ليس بالضرورة أن يعكس المجتمع.
7: أعطيني رايك، ما ترجعليش كما المراية. المراية تتغير فيك نسبة الماء،
6: المراية لا تعطي حقيقة،
7: والواقع ما هو إلا رؤية للواقع. دونك ثم إثمار فني في الجمال المسرحي في البهاوة المسرحية. الشيء الجميل في التجربة هذه اللي نتمناها بداية جديدة في مساري ما دمت حيا، أني كنت قبل نمن اللي أنا إنسان موهوب شيء مرالقا. فما قوة غيبية أو قوة غيبية أو قوة غيبية اختارتني، لي كنت المختار لتهب لي موهبة التمثيل أو التمثيلية وغيره، التمثيلية المدنية. ثم انتبهت أن من يؤمن بهذا بالموهبة هو منحصر محصور في الحتمية الغيبية والماورائية، وما وظيفته آنذاك؟ ما هو إلا يكتشف المواهب. يكتشف المواهب، يقول لك هاو الموهبة اللي لقيناها اليوم. وغدوة باش يبرر وجوده، هي قال هي موهبة أما باش نسقلوها في السنوات 60 70 ندرشوها. ثم جاءت الثورة الماركسية اللينينية، وفي المسرح برشت خاصة الوعي والعمل والإكساب والاكتساب والمناهج والعلمانية أو العلمية نسبيا تغيرت، وليت ما عادش الموهبة، وليت الخدمة تجيب. ولا فما كانت وقتها الحتمية التاريخية هي اللي تقرر في التفكير متاعنا. ثم من السنوات 80 نحن تحت وطأتي أو غطائي أو نوع آخر من الثورات، الثورة الجينية والرقمية. فعلينا أن نتعامل بطريقة مختلفة وتكون الثمرة مختلفة أيضا.
6: أنا دائما سؤال نسأله للمسرحيين عندما يذكرون برشت أو لوكاكا أو غيرهم من الأسماء، لماذا من وجهة نظرك سي فتحي العكاري هذا الزمن مع هذه الثورة، الثورة الهائلة للتكنولوجيا، للشبكة العنكبوتية، لغيره، لماذا هذا الزمن لم ينتج، وتحديدا العالم العربي لم ينتج أسماء تؤثر في العالم، رغم أنه وجود تجارب هامة موجودة، لكن لم ينتج أسماء ربما تكون مراجع مثل ما أنتم تعودون الآن إلى هذه المراجع. هل ترى أنه الزمن لم يحن بعد، يعني ربما بعد سنوات سينتج أم ماذا؟
7: الشيء الأكيد أنه بالأكيد بالنسبة لي أنا نسبيا أكيد أنه الفرد لم يعد له وجود. احنا تحت غطاء لانونيما ونحبوا الحضارات ونحبوا الحس في الكوره في الستاد، والا الحضارات الدينيه في الديانات في العالم اجمع، اسلام، مسيحيه، يهوديه، بوذيه، لغيره، البوذيه خاص شيء خاص. منحبوا التخمير الجمعيه والجماعيه لنتوحد في الاخر لننسى من نحن، لان الحياه اصبحت شديده جدا، والحكام في العالم أننا في المسرحية مثلا نقول يلزمنا ديكتاتور من نوع جديد، ما هوش بول بوت، ما هوش بينوشي، حتى بوتين ولا ترامب ما همش متسميوش ديكتاتورين. عندنا ديكتاتور توا آخر هو الخوارزميات، هو اللي قاعد يخلق فينا وإحنا في بلاهة معناش وعي منعيشوش الشيء اللي نعيشو فيه، وكأنه آلة وصلتنا ورجعوا احنا منا، إلا آلة ذكية ترجع وتساهم في الذكاء الاصطناعي. فما برمجة ومن هذا الباب ومواجهة لهذا، أو أستلهم وأستأنس بهذا وأغازله وأشاكسه إيلون ماسك وغيره، هل لي الحق في الطموح أني الممثل اللي قدامي نظرا أني عندي تحصيل وتأهيل وما إلى ذلك من الزبدة المرحية اللي هي حقيقية نسبيا، هل يمكن لي برمجة عضوية للجسد المسرح الذي أمامي؟ يبدو لي ممكن، لأنه السؤال المطروح أنا ذاك، هل تبقى الإنسانية فينا؟ أنا في المسرحية أقول تساءلت ولم ينتفي السؤال في المدخل متاع المسرحية بالفقرة بالعربية الفصحى، ثم ندخل بالدارجة في مقبرة الخيال وهي مقبرة الاستبصار. هل هو المغيب مغيب الإنسانية في الإنسان، أو هو مغيب الإنسانية والإنسان على الأقل كما نعرفه إلى الآن؟ في المسرحية حبل الملوك اللي ديما نذكرها خاطر بزلت وإن كنت في عطلة
6: ترهي مع كلامنا مش بعيدة يعني طبعا خلينا نبدأ من العنوان.
7: نعم
6: نبدأ من العنوان، لماذا اخترت حبل الملوك على كل ما فيه هذه من تأويلات يعني العنوان؟
7: فيه دلالات موجودة في
6: حبل الملوك الساعة هي كثمرة
7: كشجرة
6: جميلة جميلة حمراء جميلة، لكن في نفس الوقت غالية سي فتح.
7: هو أنا مشيت المرجع اللي مشيت له الأول اللي استأنس به هو يونيفرساليس لونسيكلوبيدي، الموسوعة يونيفرساليس بالفرنسية. ثم مشيت بالعربية لابن منظور لسان العرب. في ابن منظور لا يوجد تعريف لحبل شجرة حبل الملوك، إلا أنه يحيل إلى تعريفات في معاجم أخرى أو منجد أو من فاعتمدت هذا الكل ومشيت لليابان اللي عندهم شجرة حبل الملوك حاضرة جدا والدلالات متاعها، وخاصة الإفمار اللي الحاضر اللي يوفى في لحظته، في كان حاضر ومشى ولا ماضي كل اللي يوفى في ساعة الربيع الجمال، فما عندهم دلالات عنا في الملف وطلعوا عليها الشباب وهما بحثوا فيها زادة. واحد الملوك الجميلة وللتلاعب وللمشاكسة. لو نحذف لفظ الملوك
6: يبقى
7: كيفاش نقراها؟ اللي يبقى الكلمة اللي تبقى
6: حب,
7: حب. والمسرحية ما هي إلا حب. لو نكتفي بالحب بالحب فقط.
6: يعني لا يمكن أن نحذف, يحذف الحب ويبقى الملوك,
7: ما عادش فما حياة. يحذف الحب ما عادش فما حياة.
6: نعم
7: ما عادش فما حياة. خاصة الحب هو إثمار في عدة مجالات, منهم حب المسرح.
6: نعم.
7: هو حب المواطن, هو حب الحياة والتلاقي. ما تنجمش تعيش وحدك في أي مكان أو زمان, ما تنجم تعيش كان مع الآخر, كان معك منك أو ضدك أو عدوك, ما تنجم تعيش كان بيه. في التعايش اللي لقينا رواحنا نعيشه مع بعضنا دونك يسمنا نعيشه.
6: نعم.
7: ثم شيء إما تتبادل بالعنف وبالما إلى ذلك, أو تتبادل وتتلاقى مع الآخر بالفن, بالأفعال الزينة السمحة, بالكرامات وإن كانت وكان لفظ أمبراطور عنده مرجعيته ميانا نعتمده مع الممثلين. ثم وضحت خاصة فما وضوح في الليزارغيمون فونداتور, الدعائم المؤسسة بتاع الخدمة هذه. ما نجمش نغفل اللي المقدس الآن له شأن كبير في العالم, في العالم أجمع.
6: عودة
7: فاعتمدت كبيرة. المقدس وإن كان فعل المدنس والمسرح من موقع الدنيا الأخرى هو فعل مدنس. فالمقدس والمدنس ثنائية أعتمدها.

0: ثم عنده نظرة عميقة أو مسطحة. قالوا الشخصيات كل شخصية الأخرى بلي مد ليك الكاس حفظ النص قالوا مد ليك الكاس قالوا يضحك فيها ونبر ودرسوه ما يعرفش ما يسألش شو نشأتها إنشائية الجملة هذيك عند الكاتب أو إنشائيتها على الركح إن كان الممثل هو من ولدها ومرجعياتها ويقرأ ويطلع فيكون هانئا سعيدا وناشطا. تخيلي سيدتي وهو حقيقي لو جاع اللي عندي في بدني أو ما نحكيش على غيري على الركح ما عندكش فكرة كي نطلع على الركح
1: تنسي.
0: بعد ثلاثة دقائق دقيقتين أربعة دقائق ثم خيميائية في الجسد في علاقة بوجودك على الركح وتعرف أنت اللي عندك سلاح أي سياسي في العالم يتمنى يستعملوا وما ينجمش يستعملوا لأنه سياسي سياسي ليس بالفنان هو أنك تتمكن من المتفرجين من 450 لآلاف كيف ما في كارتاج وغيره في وعيهم في اللاوعي متاعهم في الحواس متاعهم في الأحاسيس متاعهم وهذا هو المنح السياسي في المسرح.
1: نعم.
0: فكنت رو فيه متعة وشيء آخر
1: جميل الحب للمسرح هذا واضح صفتك يعني أنت تعشق مش حتى حب يعني عشق كبير جدا. على ذكر الزمن في المسرحية يعني عدت فما هالمراوحة بين الماضي والحاضر.
0: لا المسرحية حبيت خطر أنا عايش العام الأخر هذا شيء غريب العاطفة جان جينة
1: يعني
0: العاطفة فيها الأحاسيس والمشاعر شيء غريب وليت نتفطن للمواطنين ونخزر لهم من موقع قاعدين يحسوا نتخيل ولا نسأل ولا نتحاور معهم ونحس نحس بالسماع ونحس زادة بالحواس الأخرى المستقبلات في البدن الخارجية فلقيت عنا أربعة أحاسيس طاغي علينا بصفة رهيبة. نحكي على تونس وين عايش مالية بلادي ثم إحساس الخوف ثم إحساس الوجيعة الألم ثم إحساس الغضب وساعة ساعة تلقى ابتسامات سعيدة وضحكة جميلة. ف رجعت لعلم الأعصاب خلقت وضعيات تعتمد المادة نتاعها هي موضوع الفرجة وهي الأحاسيس فخلقت خرافة بسيطة ونسافروا فيها مع سيف الدين الوجيه والشخصيات الأخرى والأشخاص الأخرين في هالأربع محطات هذه عن طريق خرافة بسيطة تجيوا تتفرجوا مرحبا بكم ونفسروا كيفاش شو يجرى في البدن وقت اللي عندك الخوف على المستوى الفيزيولوجي شجرة في البدن ثم على المستوى الاجتماعي مناش تخاف هذيك كيفاش تخاف شجرة فيه مناش تخاف ثم على المستوى الفكري مثلا في الخوف بلغنا درجة عندي أنا الوضعية بحكمي أنا الأكبر في العمر فيهم ويعيطوليش كشخصية
1: حاج
0: إبراهيم اللي عمره ما حج
1: وخطر
0: في الدنيا
1: يعني.
0: يقول لك حاج يبني بزد
1: محديك
0: أي نتمنى لك الخير بيه يعطيك الصحة تتحبني محليك نحكي على ما عادش الخوف بركة خطر الخوف يحمينا من الخطر في أصله في طبيعة الإنسان لولا الخوف رو قدامنا هفوف ندخل في الهفوف ولا الصين
1: نجوه
0: يحمينا من الخطر يحافظ على الحياة إلا أنه كيولي سياسة تخويف وترويع ويتحالفوا فيها السياسيين ورؤوس الأموال ورجال الدين والقانون والجامعة والدار والشارع تولي مرعوب تولي تعس على روحك تولي تخير الأمن على الحرية النظام على الحياة الصمت على التعبير والتبليغ والإرباك تقوله في المسرحية كشخصية إهبال هذا يحبي يتكلم ويثور ويعمل ثورة أخي مجنون هذا مجنون فنحكي على سياسة التخويف والترويع في العالم.

0: نعم،
1: بطرق مختلفة.
0: الخوف أيضا هو موروث، يعني هو فينا ناخذه جيل مع جيل، يعني حتى في موروثنا الشعبي اللي خاف نجا واللي خاف سلم ومئة خطوة ولا تنجيزة ومنعشنو، يعني برشا مصطلحات
1: حكمة شعبية والتعبير من نوع هذا، مش واحد قاعد قام لقى تعبير ضرورة تعاشت في وقت بالضبط. ما في مجموعة ما فولدت هذه الحكم اللي ممكن يتغير التاريخ تتغير أما البعض منها ثابت أكيد. فالحكاية الأحاسيس والمشاعر، ثم تفطنت علميا الفرق ما بين الإحساس والشعور على المستوى العلمي وكيفاش يتخلق في الإنسان والمرحليات اللي فيها، ثم نزلتها في التمثيل. لو كان نخدم بالعنصر هذا يعطي نوع من التمثيل يختلف على العنصر هذا العلمي شجرة في البدن، فكانت لذة ومتعة بحث وفرجة صحة وفرحة لينا وللمتفرجين
0: المتفرجين. حسيت أنه وصلتهم الأفكار؟
1: نعم،
0: المتفرج حسيت أنه أفكارك والمجهود هذا اللي أنت والممثلين بتبيعة والفريق الكل وصل كعرض أولى؟
1: ثم بحكم أنا اختصاصي نوعا ما في التعبير الغير اللفظي وكممثل، والحنكة متاع السوايع اللي عديتها على الركح في التكوين ولا في الانتاج والفرجة تحس بالممثل
0: بالمتفرج
1: تحس بيه نوع من الصمت، تحسه متاع قلق ويحب يخرج وإلا
0: تركيز.
1: نفس تسمعه خطر مشدوه ومشدوه كما إنسان يعجب بامرأة جميلة، فثم الانبهار ثم ثم الرصانة ثم ثم
0: تفكير زي
1: هذا الكله هو قاعد داخل هيجان راو. أما تجيب له الهيجان ورايض في موجة رايضة يولي يرجع لذاته، وكي نخرجوا لبرا وثم في الاخر في التصفيق بالطبيعة تحسوا زادة تحسوا، وخاصة محلاهم الممثلين كي يحسوا بالشيء هذا عند الشباب اللي
0: أنا فرحت لهم الشباب
1: وين زادة نسبيا مش نقول ما تعجبنيش.
0: انت اعتبرت الدور هذا من اهم ادوارك في المسرح؟
1: من غريب الامور يا سماح صديقي من مسرحية مأساة الانسان انا وعزدين قنون في معهد مونفلوري إلى ماذا لو آخر مسرحية ما قبل هذه، كنت ديما فتح العكاري أو قريب من فتح العكاري في المسرحية هذه، بدالي كونوا خبرت أشياء فيا وتقطر فيا شيء ونعيش بالمتعة متعة اللقاء والتلاقي بين المنظور والمسموع في الإحساس اللي في المبين وفي الفضاء اللي المبين، نعشق المبين أنا بين الواقع والخيال ما بين هذا وذاك كيف والشخصية خطر لاحظ الناس ناقصين حنان ناقصين دفء على مستوى العالية العائلة الأصدقاء ناقصين الحب والدفء. في شخصية عملت لها حاجة عليها دحنوسة هكا صغيرة لابزوا دو ساي الفيديو ساي يعيش منه الشيء هذا، ثم في نفكك زاد علميا الخطوات متاعي وكأني في بداياتي في مدرسة جاك لوكو كما نغطيها في غطاء متاع فرجة وكأنه شو الفرق بين الممثل، أول شيء بين الممثل والمواطن، أنت كي تمشي في الشارع تمشي مع الناس الكل تمشي الاخرين يمشي وجايين حد ما ينتبه الا وقت اللي تولي عندك مشيه خاصه الناس الكل تغزر لك. الممثل على الركح يمشي كيف ما في الحياه، في الحياه ما يتلفت له حد الا كونهم يعرفوه اما يغزروش كيفاش يمشي. نفس المشيه يطلع على الركح نفس المشيه تولي شيء اخر لانه واعي انه موضوع فرجه
0: اي لانه فما تركيز
1: موضوع فرجه
0: يعني
1: دونك المشيه نتاعه عندها مسارات اخرى اللي تجيبها، وان كانت نفس المشيه نتاعه في الدنيا ما نحكيش على لي رول دو كومبوزيسيون ندرك كيفاش يمشي وندرك كيفاش يتكلم وندرك كيفاش يعمل. فالعلم العلم صديقي، كي تجرب أشياء وتكتب عليها وترجع المراجع وتفكك وتحلل ثم تعمل وتغلط وتصلح، كيما السحار اللي يقص مثلا في السيرك المرأة مثلا المنشار تقول كيش عمل هو قبل جرات ميتلف حادث قبل وجربوا ديزنجينيار وجربوا ليزانج للزوايا وندرش هو، وبعدين جي تقول كيفاش عمل ولا يخرج لك حمامة. الممثل زاد نعشق الممثلين اللي تنبهر بيهم وتقول فيهم لغز، فيهم جمال استثنائي كجمال المرأة وهي لغز
0: طبعا، ومش أي ممثل كجمال الحياة. ممثل سي فتح،
1: لا لا أنا نحكي على الممثل،
0: على الممثل طبعا،
1: بغض الطرف على الصفات والنعوت هو ممثل.
0: أي هو ممثل ويتطور ذلك ممثل، ينجم يكون فيه موهبة،
1: هو يبقى ممثل.
0: ممثل
1: معناها ما فماش مقارنات وهذا خير من هذا وهذا هكا وهذا، إم كن أو لا تكون.
0: نعم
1: مثل هكذا ببساطة.
0: جميل سي فتحي العكاري، من خلال حب الملوك وغيرها يعني من مسرحيتك تحديدا حب الملوك، ما تراش، أنا سألت منذ قليل على الجمهور ردة فعله، ما تراش أن سي فتحي العكاري يعمل في مسرح ما نحبش مش صعيب، ما نقول مش هو المسرح السائد اللي يمشيوله الناس اللي احنا متعودين به، ربما مسرح مختلف، مسرح يا تحبه يا ما تحبوش.
1: شوف المسرح السائد عمره ما أغراني، لأني لا أرغب في أن أكون سائدا. جربت يا ما عشت، المتفرجين البرا أكثر من اللي في القاعة، عشت ثم لفظت، ثم لو كان حبيت مثلا على هذا راني جبت مغنية تغني لي شطحني يا سويح أو ما عادله، مع كل احترامي وعندهم الحق في الوجود، ما أنا جبت مطربة اللي تقاطق الأولى متاع أم كلثوم، تسمع نصرة فتح علي خان، بافاروتي، ري تشارلز، شو اسمه، عبد الباسط، عبد الصمد، عبد الباسط، عبد الصمد، فيه ترب شيء من وراء العقل الصوت متاعه. ما نحكيش على القرآن وما فيه، نحكي رينك الصوت متاعه هو ذاته شيء. دونك جبت ليلى عزيز، ما جبتش فنان من نوع آخر خطر الآخر، تنقرب جوها نقربوها نقرب جوها نشطح للصباح. أما ما نحبش هناك الغيبوبة هذيك الحضرة والمزود، ما نحبهمش، نحب نوع آخر من اللقاء ومن الموسيقى ومن الكلام. الكلام مش أي لهجة دارجة عامية تطلع على الركح، فيها خدمة، فيها خدمة اللهجة في التركيبة متاع الجملة، في تعليق، خطر نكتبه حتى الكتيبة متاعنا وقت ننسخه كما نتنفسوها على الركح. دونك ما تنجم تكون كان من أعمق ما فينا في ذواتنا. والمواطن يحس بهذا، رو المواطن كي تعلتيه سلعة جميلة رو يجي ويطعمها، يجيوني شوية ويطعموا ويجيبوا أخرين شوية ويطعموا، خير من اللي يجيوني برشا ويروح يمشي القهوة ولا يمشي يروح ويتفرج في التلفزة ولا غير وكأنه شفته ولا يتفكر نكتة يعود لك النكتة. المسرح متاعنا يقعد مع روحه، اش تفرجت واش عشت، ويقسم ويحكي ويواصل في شيء الحديث اللي سمعوا منك كلام أو الحديث اللي راه في بدنك في غيابك، حضورك، في إيقاعياتك، في ألوانك وفي أحاسيسك، في صوتك، في عمقك ولا في دخولك فيه في المواطن. ثم الخيميائية هذيك يستحيل مواطن متفرج يجيك وما يقولش صحة وفرحة ويقعد، مش يبدأ هكا ويستنى وقتاش بشتوفه بشتخرج المسرحية ويصفق ويخرج، لا يقعد، ماذا بيه يقعد معاك. حتى الشيء السريالي نحلم ممثل كي نبدأ نمثل وعاتي قلبي على الركح وعرق وطاقة وندرشوة وهو مغمض عينيه ويحسني ويشوفني ويحسني ويشوفني، هي مرحلة من يقول الصوفية من الوجد والانتشاء غريبة. هذاك الثنية نتاعي ولي الحق في ذلك ومن واجبي ذلك لأنه وقت اللي بعثتني الدولة وأنا ما العلمك اللي تكلفت أكثر في تكويني للشعب التونسي للدولة التونسية يخلصوا لي في منحة في التعليم العالي ومنح عن جاك لوكوك ولا تربصات ولا غيره. دونك المسؤولية التاريخية والمدنية من واجبي أن أساهم في هالمواطن المنشود اللي نحلم به كلنا. ثم في المدة هذه يظهر لي اللي وليت نعمل في المسرح زاد لي أنا باش نتمتع به أنا مش باش نغير به ونساهم به
0: ونفس الثوري
1: هاي. ونخدم فيه ما عادش نخاف لا تعجب فلان ناقد لفلان نقادك اللي خوفوا العلم الغريب نحترم بعض النقاد وبعض والأغلب يعودوا يفكروا في وضعهم قبل ما يغيبوا ولا يغيبوا ولا يتكلموا في غيرهم إلا البعض منهم مشبهم وتقرأ ماذا بيك تسكت كل شيء وتقرأ أش كتبوا خطر تستفاد منه فما أنت اللي عشت الكل هو يحتويه ويغير لك فيه وقد يبدع شيئا من ذات المسرحية أو من ذاته هو من تالى استفزاز أو إثارة المسرحية قد يبدع فنا نقدي فنا راقيا.
0: هناك مقالات نقدية غيرت شوي غيرت بها حاجات
1: إيش معنى؟
0: يعني مثلا بعد ما قرأت المقال هذا والدراسة النقدية ربما انتبهت إلى أشياء معينة وغيرتها مثلا أو أثرت فيك مثلا.
1: مازلنا احنا تو في البداية في المسرحية
0: أنا حكيت مسيرتك
1: ثم إما يأكدوا لي فرضيات اعتمدتها أنا أو يجيفوا لي نوع من التعمق الأكثر أو تصحيح نسبي فما بتبيع مي بعد برشا على خطر النقد في تونس كيف ما المسرح راه توا في السنوات معناها ما عندوش تاريخ نتاع سنين
0: ومش شويه 100 سنه او اكثر
1: انا ما عملنا شيء توا انت بالله يعني. توا النقاد في العالم النقاد يخلقوا مناهج نقديه في تونس ولا في العالم العربي شنو هي المناهج النقديه اللي اختار يستعملوا في مناهج غيرهم استبطنوها استوعبوها اعتمدوها واختاروها ما خلقوش كيف في المسرح هو عنا أكثر من 100 عام نعملهم إيه من الملي بدينا لليوم أغلب الإنتاجاتنا في المسرح الاجتماعي أغلب إنتاجاتنا في المسرح حتى اللي يعملوا في الكلون ولا في غيره وكأنه يعمل في ما هوش قاعد يعمل في الكلون بقواعد الكلون وكأنه قاعد يعمل في الليرول دو كومبوزيسيون سو غطاء الكلون ولا في الكوميديا ديلا هارتي ولا في غيره ما خلقناش نوع خاص بينا أنا
0: لكن السي فتحي إذا مش نخلقه احنا نقد خاص بينا ومناهج نقدية خاص بينا خاصة بينا المناهج هي نتيجة شنو ما هو مسرح
1: النقد يولد النقد راهو النقد يثمر فما دي فينومين اندوجين من داخل النقد تخلق اشياء تخص النقد ومواصفاته ومن ليزيكزوجين من المسرح او من فنون اخرى يستأنس بها الناقد ويعتمدها انا مثلا بالنسبه للممثل حكيت لك على الطموح الاقصى البرمجه العضويه بالنسبه للمسرح عجبتني بعد الثورة الماركسية اللينينية عجبتني لتيوري دو كاو نظرية الكاوس مش الكاوس بالمعنى الفوضى الدارجة معناها الفوضى وعارمة وندرشو لا لا مصطلح علمي تيوري دو كاو اللي جات بعدها تيوري فراكتال تيوري دو بابيون وندرشو تيوري دو كاو قاعد نبحث في بدايات في تلعثم في تلعثم ما زلت كيف الجوتاتون نتحسس في مسرح الكاوس نجمش نلقى جمالية مسرح الكاوس نظريا قننتها. طول الإشكال الكبير تنزيلها على تنزيلها على الركح. لو كان يجيوا مؤسسات عندها الحق بالحق اهتمام بالتحديث والتطوير والدفع وعندها فروع في البحث وفي الابتكار وفي الدرشوة رايت يلزم مؤسسات عندها لوجيسيال عندها تأهيل في اختصاصات مختلفة عندها ظروف لوجستية تقنية انفراستركتور وعندها المال زادة خطر المسرح هذا نجم يتكلف لك 350 مليون كيانا نجي نعمل الاستيماسيون تقدير ونتخيل نحب نسرح في الخيال من القلق نجي نعمل في التقديرات المالية يلزمني 350-400 مليون باش نعمل مسرح الكواس مع في أمثل مؤسسة كيف ما في العالم الآخر اللي عايش في القرن 21 مش نمشي لدار ثقافة ولا مسرح بروجيكتور مشدود بتل والكاب حكايات فارغة معناها نولي مي هاني قلت لك يلزموا ما يلزموا يلزم زادة إرادة سياسية ويني السياسة الثقافية والتخطيط ليها والمال اللي فيها وما يلزمها من قانون ومن تشريعات ومن وضوح رؤية. المسعدي في وقته كان فاعلا في الثقافة وفي الفنون وحاضرا والأدب بطبيعة بعده هو مذهبية تنعتني مذهبية أنا ممكن لست لا أتعامى قد أكون لا أرى وإن رأيتي فقل لي أمشي طوله جي بي اس أعطيني الموقع بالضبط ونمشي نلقى سياسة ثقافية ما هيش من اهتمامات تيوحد عايش المزيرة الحرفة يسلكها في نهار ودي تقول له حبني انتهالك بالسياسة المسرحية اي تلهالي بالسياسة المسرحية لأنه في أصعب فترات التاريخ في القطيعة الجذرية كيف ما اللي قاعدين نعيشوا فيها في العالم منذ عشرات السنين وخاصة الآن يلزم السياسي يعتمد الفن ليخلق مجتمع جديد مع العالم الجديد اللي قاعد يتوجد توا ما يعتمدش نتاع نحب نقعد هنا في السلطة وما فما حد غيري وندرشوه في العالم أجمع الآخر يحب يقعد 200 سنة أخرين في روسيا مثلا ولا شو اسمه هذا يحب في أمريكا ولا في العالم أجمع ومنها تونس أيضا والعالم العربي وندرشوه السياسيين يهتموا بالفنانين باش يحطوهم في الصورة باش يحطوهم في الصورة أنا ما تنجمش حطني في الصورة أنا أنت أعطيتني كونتني وبعثني الأمثل المؤسسات في العالم باش نتكون وكونوني على قاعدة كي نرجع لهنا نقول لك هات أنت شباش حضرت لي في تخطيطك في برمجتك رزاونا في شكري بالعيد كسياسي فنان مخطط كبير ومفكر وفنان وشاعر كان ممكن ينجم يعمل حاجة في تاريخ البلاد عارفوا شكون يضربوا وكهو
0: نعم
1: وإحنا لها نحن لها لأننا الحياة فرصة استثنائية والجمال متاحها والسعادة متاحها شيء من وراء العقل نجيب حتى عدويا مش المنافس عدويا نجيبه للمسرح ويقولوا بالحق فيك حاجة محلاها سمحة سمحة وإن كنت أنت عدوية دونك سين بونغير هي حرب مشروعة مش الحروب الكل تستاهل باش تخوضها الحرب متاع الفن في مواجهة التفاهة والقتل واللي يبدعوا في الذبح الخيال والأحاسيس وتركيبتنا بعد دراسة والقراءة الدراسات سلوكنا ملوث بالأحاسيس المتشوهة بالفكر الفارغ 120 ألف يخرجوا كل عام من الابتدائي للثانوي للجامعة يكثر الجهل الشوماج فما
0: العنف
1: يكثر الفقر نتيجة لهذا وإذاك ما تنجم تشوف كان العنف كان التشنجات كان اللي هو صعيبة الحكاية صعيبة برشا في صعوبتها وفي تدفيه حقوق المواطنين وانا عندي اولويات اخرى. يحق لنا المسرح وهي فرصة استثنائية للمسرحيين كي يستحدثوا ويحينوا معنى المسرح، وقد يخلق في العالم مسرحا آخر.
0: جميل جميل جدا. نختم بهذه طبعا الكلمات الهامة للدكتور فتحي العكاري، نورتنا طبعا، وإن شاء الله ألف مبروك هذا العمل، إن شاء الله نشوفوه قريبا، مواعيده قريبا.
1: نتمنى توا خل نريد شوية نحب نزيد نخدم بعض الشيء مع الممثلين، لأنه العرض هذاك وفر لي إمكانيات فضاءات متاع خدمة، ثم بالطبيعة ونعلم بها الناس. مرحبا بكم على الرأس والعين.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك ولكل المجموعة. شكرا. حبل ملوك. إذن إن شاء الله سنعلن عن موعدها عندما تكون جاهزة على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا، نورتنا سي فتحي، وإن شاء الله دائما متميز. شكرا جزيلا. شكرا مريم بنجارة، كوثر الحجري، نفيسة العشري من أمام ميكروفون سميح قزدلة. نلتقي غدا الساعة 10 في المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
7: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
8: تنس كلا جرب. شبيك خواف ساه؟
9: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
10: يا خواف.
9: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، عدد جديد من برنامج حدائق السرد. الموضوع في الحقيقة يتعلق بالشخصية الروائية انطلاقا من عمل جديد للكاتب والروائي التونسي المنجي السعيداني المثقوب. هذا الكتاب صادر عن دار نحن. سلمجي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد عيسى المؤدب، وشكرا لإذاعة تونس الثقافية على الاستضافة.
1: في الحقيقة أمامي مجموعة من الأعمال التي صدرت لك في الرواية حياة عميقة على حافة الصفر، هذه الحياة على حافة الصفر، وهذه الحياة أيضا مع صاحبة الجلالة، وطبعا هذه الأعمال وغيرها. أيضا أنت أصدرت كتب في القصة القصيرة، أيضا مجموعة ألواح أخرى من النار، كذلك القفز إلى أسفل، وكذلك ماتت
2: شهرزاد.
1: موضوع مهم يعني يقع تناوله فيما يتعلق إذن بالشخصية القصصية، وهذا يندرج في إطار إذن الحديث عنه في مجمل أعمالك.
2: بالفعل أستاذ محمد، يعني بدأت بالسيرة الذاتية، وهي سيرة ذاتية روائية مقسمة على 3 أجزاء. الجزء الأول يعني حياة عميقة، الجزء الثاني حياتنا على حافة الصفر، والجزء الثالث حياة مع صاحبة الجلالة.
1: الشخصية القصصية بعد إذنك، يعني هي شخصية يعني تنطلق منها من الواقع، أم هي تنفيذ لفكرة أو لقضية أو لحالة أو لسيرة ذاتية تتبعها وأنت، بإضافة طبعا شخصيات روائية أخرى؟
2: الشخصية الروائية في الثلاثية هذه مثلا اللي أصدرتها مؤخرا هو شخصية فارس الهلالي، وبالرغم من أنها سيرة ذاتية روائية، حاولت ربما، لأنه في السيرة الذاتية هناك الظاهر والباطن، يعني الإضمار والإظهار، ماذا ستظهر في هذه السيرة الذاتية وماذا ستخفي، لأنه لدينا الكثير من المقدسات، لدينا الكثير من القيم التي قد تمس من خلال الأحداث التي تسردها في هذه الثلاثية، تمس حياة ناس آخرين. فخيرت أن تكون الشخصية الروائية مستقلة بذاتها عن الراوي، وهي شخصية فارس الهلالي. ومعناها اختياري على الاسم كان ربما كان مش اعتباطي، ولكن كان موجه، يعني هو فارس بمعنى فهمتي، من نحن في العالم العربي وفي الذاكره فهمتي العربيه الفروسيه، يعني جزء من تكوين
1: والشجاعه والاقدام
2: وما الى ذلك، والغزو والاغاره وما الى ذلك. والهلالي لاني فهمتي نحب انا السيره الذاتيه الهلاليه، السيره الذاتيه نتاع بني هلال، حكيت لنا عليها الجده واحنا صغار، فكانت فتي تنمو في ذاكرتنا شخصيات هلامية أو كبيرة، يعني شخصيات فتي لا تقهر. لكن في هذه الثلاثية بعدتنا شوية على الشخصية المثالية، يعني الشخصية التي لا تقهر يعني ومكتملة يعني أو كاملة، فهي شخصية فهمتي قد تأثر بالمحيط متاعها، تمر بفترات ضعف، شخصية قد تكون قريبة للواقع لكن لا تنقل الواقع. هذا فهمتي ربما حاولت فهمتي نعمل عليه حتى في الرواية الجديدة نتاع المثقوب، أنه الشخصيات، لأني أنا حسب تقديري أني إنسان ملك على الورقة، يعني أنت فهمتي معناها عندك سلطة على الكتابة وعلى الورقة وعلى شخصياتك، لكن هذه السلطة هي سلطة فهمتي معناها نسبية، يعني لأن الشخصيات قد تثور عليك، يعني
1: وينبغي أن تكون منطقية أيضا هذه الشخصيات
2: أي منطقية، يعني لأنه فهمتي نأخذها من الذاكرة،
1: يعني أن يكون تطور الشخصية داخل النص الأدبي معناها تطور يعني منطقي
2: منطقي.
1: طبعا
2: لا، في السيرة الذاتية هذا مش يكون منطقي لي أنه فأنت مربوطة فأنت بسياق زمني يعني. يعني الفترة الأولى مثلا انت حياة عميقة تمتد من سنة الولادة إلى 1978 وقت اللي خديت أنا سيزيام يعني. الفترة الثانية تمتد من بداية الدخول إلى المعهد الثانوي إلى تخرج من الجامعة. الفترة الثالثة هي فأنت في الحياة المهنية، يعني تقريبا هي عندها سياق تاريخي يعني بتتحرك فيه الشخصية هذه. هذه قريبة للواقع لأن فأنت تستلهم من سيرتي الذاتية الرواية الحياتية يعني بتاعيانا، لكنها تتجاوز هذه السيرة والحدود بتاع السيرة الذاتية لأنه فيها جانب التخيل. وربما أنا فأنت في الكثير من المناسبات حبيت أن أتوارى قليلا وراء هذه الشخصية، فما لا أقبله على نفسي أسنده لهذه الشخصية.
1: نصل إلى نقطة مهمة جدا، الكاتب الذي يجرب كثيرا ويسافر كثيرا ويغامر وفي حياته الشخصية في حياته المهنية يستثمر كل ذلك إذن في كتابته. وأعتقد أنك في حياة عميقة وكذلك حياة على حافة الصفر وكذلك حياة مع صاحبة الجلالة قد استثمرت إذن هذه المغامرات التي أنجزتها خاصة فيما يتعلق ما بعد البكالوريا وبعد الدراسة
2: دون أدنى شك. يعني
1: لو نبدأ بعض هذه المغامرات التي خضتها في إيطاليا مثلا.
2: أي هو كي تشوف أنت معناها التدرج الحياتي متاعي يعني فيه برشا تفاصيل ثرية، تفاصيل من باب التجربة. يعني أنا اليوم كي نحكي مثلا على حقول الطماطم مثلا في إيطاليا كيفاش نستخدم كيفاش توزيع العمل،
1: اشتغلت هناك في حقول،
2: اشتغلت طبعا لمدة 4 معناها 3 أشهر تقريبا الوقت كل يوم في حدود 14 ساعة من العمل، إلى درجة أنه فنتي مناها ناكلوا الطماطم نخدموا في الطماطم ونباتوا في الحقول بتاع الطماطم يعني. نعم. فهمتني؟ أنا مشيت من نابولي ومن نابولي مشيت للمنطقة اسمها منطقة صغيرة اسمها فيلا ليتيرنو، هذه اللي خدمنا فيها يعني وتلموا فيها المغاربيين والأفارقة بشكل كبير. هي مدينة يعني ما تمتدش ما فيهاش سكان، تقريبا سكانها 20,000 أو 15,000 لكن المهاجرين فيها قرابة 40,000.
1: إذا أنت تخرجت في حدود
2: عام 90
1: 90 لم تجد شغل يعني في تونس يعني لم
2: أنا نعتز وأني كنت مفروزين أمنيا يعني. لا هو اعتزاز لأنه صح بالموقف يعني فهمت
1: صح موقف
2: لانه شكون هم اللي ما يخدموش في الوقت هذاك، هم اللي ما يقتنعوش بالنظام السياسي الموجود القائم يعني.
1: انت بقيت اذا عاطلا، لم تكتفي اذا بذلك الموقف، سافرت الى ايطاليا بحثا عن
2: الشغل
1: واشتغلت في حقول الطماطم
2: وجمعت الكثير من المال، 3 أو 3.4 ملايين وقتها في الوقت هذاك فهمتي، فلوس كبيره فهمتي في عام،
1: هذا مهم جدا
2: في عام 90. وقررت اني باش نعمل المرحله الثالثه نتاعي في جنيف في سويسرا.
1: ناتي الان الى سويسرا وكيف سافرت الى سويسرا وكيف ترجمت
2: مذكره البحث نتاعي، ترجمتها من العربيه للفرنسيه بنفسي
1: ثم توردتها من سويسرا. اعطينا تفاصيل.
2: اي انا يعني كانت السفره كانت جميله يعني، كانت الحدود بين إيطاليا وسويسرا كانت يعني على غاية من الجمال،
1: مفتوح
2: لا وجبال يعني فنتي منها تهز الأنفس وبحيرات، السفرة كانت جميلة
1: للغاية. كنت هاجرت بشكل شرعي أم غير شرعي؟
2: لا بشكل شرعي لأنه يعني لم تكن هناك تأشيرة وقت.
1: بجواز سفر
2: نحن سافرنا أنا وثلاثة أصدقاء من سجنان من البلاد متاعنا فهمتني، سافرنا وقتها كانت التذكرة 45 دينار
1: أحسر. نعم.
2: 45 دينار لكن بعد ما وصلنا نحن وبثلاثة أربعة أشهر فرضت التأشيرة على إيطاليا. أيوة. فأنا فأنتي ما بقيت في جنيف ما نجمتش لا نبقى في جنيف لا نرجع لإيطاليا. فحكم علي فأنتي ما بثلاثة سنوات لا أدخل سويسرا وتردت إلى تونس. كهبت في تونس تعرف كان ثم مشهد غريب الأطوار يعني أنا ما كنتش نتصوره، بعد 5 أشهر فأنتي باش وصلت لتونس نشوف البنايات الكل صغيرة، البني والمطار العمارة كل معناها العمارة على امتدادها في تونس العاصمة رغم أن هي فأنتي العاصمة متاع البلاد كنت نشوفها صغيرة لأني كانت فأنتي معناها المباني اللي في سويسرا وفي إيطاليا اللي شفتها كانت مباني عالية جدا كنت كي وصلت لتونس نشوف فيها
1: مباني عمودية هناك.
2: اي
1: عندما عدت إذن إلى تونس يعني بحثت عن الشغل وفكرت في العمل في مجال الصحافة والتحقت بجيرة الشروق.
2: كانت تجربة يعني كنت أنا مستغرب منها شوية هكا وكنت خايف أني باش ندخل عالم غير العالم تاعي، لأنه في نهاية الأمر أنا فتي نكتب القصة القصيرة منذ الصغر. أنا بديت في عمر 13 14 سنة نكتب في القصص والخواطر ومعناها الأمور البسيطة يعني، لكن فنتي تعتمد على الإطار العائلي والإطار الاجتماعي متاعي. هذه الفترة يعني عديتها فنتي وكانت مثمرة للغاية فنتي. بعد خممت أنا فنتي اللي يكتبوا منها في الصحافة ما همش مش يكونوا أكثر فنتي دراية وأكثر فنتي معرفة مني أنا يعني، لأن إحنا
1: أغلبهم غير متخرجين ما
2: صحيت هم أغلبيتهم فنتي منها يكونوا مثلا عاملين عامين أو ثلاثة فنتي منها في الجامعة
1: واختصاصات أخرى عربية.
2: وكان كنت أنا معناها متقلق جدا حتى بعد ما أنا دخلت أنا فنتي، رغم أن الأمر هذا ينطبق علي، هو أنه الصحافة ما كانتش عندها حدود. يعني أنت مثلا باش تخدم طبيب أو تخدم مثلا صيدلي أو تخدم مهندس يلزمك تكون عندك فنتي منها انخراط في عمات المهندسين. في الصحافة يعني تقريبا اللي أفلت الكل من التعليم الجامعي أو أخفقوا في بالأساس في التعليم تلقاهم في الصحافة. صحيح الصحافة يعني معناها ما تاخذش فنتي بالشهائد والدبلومات العالية وكذا، لكن كانت فنتي مفتوحة فنتي للناس الكل يعني ثم إمكانية القلم متاعكم يجيب.
1: نعم.
2: فأنا كانت كنا نحن فنتي من الفترة هذيك متاع الثمانينات كانت ثقافتنا واسعة، بمعنى أنه كنا نقرأ علم الاجتماع، نقرأ الفلسفة، نقرأ الروايات بالفرنسية معناها باللغات الأخرى كل ثم فنتي كانت حركية متاع ترجمة كبيرة.
1: قضيت ثلاثة أشهر في الشروق ثم
2: لا شهر واحد.
1: شهر واحد
2: منه 15 يوم عمل فعلي. نعم. فهمني
1: ثم وقفت
2: ثم
1: جريدة
2: ثم أنا
1: أمام الصحفي
2: الصديق العزيز المرحوم جمال الكرماوي، هو منها باستشارة فنتي بعض الأصدقاء قالوا لي تمشي فنتي لسي جمال ومعناها ينجم الجريدة فنتي طالبة وقتها فنتي منها مجموعة كاملة من الصحفيين وتحب تضخ دماء جديدة منها في الصحافة فنتي. فالجريدة وقتها فنتي مازلت كصادرة يعني 89 يعني في دار لابريس حبوا يعملوا منها جريدة بالعربية وهي فنتي منها لابريس بالفرنسوية، فتكون فنتي عندهم فنتي في الدار زوج جرايد ناطقين فنتي واحدة بالفرنسية واحدة بالعربية. مشيت أنا للعون الاستقبال قلت له راني باش نمشي لسي جمال، قال لي تفضل فهمتي معناها في الطبق الثالث. هزيت روحي ومشيت يعني لسي جمال ما نعرفوش انا فهمتي معناها سؤال الاصدقاء والناس اللي يخدموا غاديكا قالوا لي هاو فهمتي البيرو نتاعو. دخلت سي جمال نلقى عنده كودس كامل نتاع صفحات نتاع الجريده يحضر فيهم وكذا، لابس مرايات هكا فهمتي معناها نتاع نظر فهمتي يدقق في الحروف والوثائق والصفحات. قال لي مرحبا فهمتي، قلت له راني انا فهمتي نحب نخدم انا في جريده الصحافه. قال لي انت خدمت قبل في الصحافه؟ قلت له لا راني عندي فهمتي نصف شهر بركه فهمتي عملت تجربه صغيره وفهمتي ولم تنجح ونحب ندخل معاكم. قال لي معناها كلمه واحده هانا الجريده قدامك كان نجم تروحك اخدم. ومن النهار هذاك بدأت المسيرة متاعي في عالم الصحافة اللي التو عندي أنا تقريبا قرابة 33 سنة في عالم الصحافة.
1: عالم الصحافة إذن وهذه التجارب في الحقيقة نقلت منها الكثير في أعمالك الأدبية. نحن تحدثنا منذ حين إذن عن حياة عميقة وتحدثنا عن حياة على حافة الصفر وحياته مع صاحبتي الجلالة. مهم جدا أن الكاتب يستثمر إذن معاشه في الدنيا في علاقاته في مغامراته.
2: هو في نهاية الأمر ما يجيش واحد يقول راني نحب نعمل كذا ونعمل كذا، يعني هي تخزن في الذاكرة. أنت كي تمشي تعمل ريبورتاج مثلا، أول ريبورتاج عملنا على عائلات الفقيرة مثلا في جهة مونبليزير في العاصمة، تشوف مثلا عائلة البو حاشا اللي يسمع يعني يديه مقصوصة فهو حالة اجتماعية، فأنت عنده إعاقة واضحة، فأنت معناها باش تتفاعل يعني مع الشخصيات هذيك كي تعمل ريبورتاج أو تعمل فأنت معناها عمل ميداني تحقيق، مؤكد أنك فأنت باش تلتقي بشخصيات، باش تلتقي فأنت بمجموعة من الناس معتوبة متأزمة عندها فأنت معناها مشاكل فأنت اجتماعية وما إلى ذلك، حتى أنه الصحافي معناها في نهاية الأمر فأنت معناها هو يتأثر يعني بالمحيط متاعه، من ينجمش معناه يكون محايد يعني محايد معناه في العمل الصحفي، لكن فانت من ناحيه المشاعر فانت باش تكون فهمتي عندك مشاعر اخرى وتستقي انت من هك الشخصيات هذيك معناها تخزنها وتظهر هي وقت الكتابه، لان يعني فانت وقت اللي باش تكتب انت ماكش باش تاخذ القلم وتقول اليوم باش نكتب كذا وكذا وكذا، انا حسب تقديري ومن خلال تجربتي انا نحط الصفحه قدامي ونبدا نكتب، فالذاكرة فانت معناها شاسعة وفيها الكثير من الشخصيات، يعني الشخصية فانت معناها قريب باش تجيك تقولك أنا فانت هو الشخصية الأساسية،
1: الشخصية أنا هو
2: أكثر تصنع يعني من الذاكرة، الذاكرة والخيال
1: تنطلق مما هو مرجعي واقعي ثم طبعا لابد من إضافة الخيال للتخيل،
2: وهذا كجانب الإبداع عند الكاتب يعني
1: طبعا
2: هنانك متقفش عليها عند الحد هذاك عند الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى هو الشخصية كيف تجي قدامك، لكن أنت إيش باش تعطيها من أبعاد وكيفاش باش تتفاعل معاها وكيفاش باش تطورها كيفاش باش تحدها شخصية إشكالية، لأنه يعني فهمتي معناها الجانب فهمتي معناها اللي باش يقرأ لك مش باش يقرأ لك فهمتي معناها حاجة عادية، الحاجة العادية موجودة عند الناس الكل أو الحكاية العادية موجودة عند الناس الكل
1: الفنية والعلاقات بين الشخصيات وتطور الحدث وتطور
2: طبعا
1: الشخصية طبعاً. والبناء العام إذن للرواية نعم
2: هذا معناها مؤكد معناها
1: نعم.
2: أنا كنت تنطلق من شيء فأنت نجم يكون بسيط، يعني أنا مثلا في شخصيات متاع رواية المثقوب يعني خمسة شخصيات أساسية عبارة هي عن خمسة سير ذاتية، الشخصيات هذه يعني مؤكد أنه فنتي منها فيها الجانب الكبير أنا قابلته صدفة، قابلته في مقهى، قابلته في جنازة، قابلته في حفل، في فرحة، في مهرجان، قابلت الأشخاص هذه، لكن فنتي الفرق بين الكاتب والإنسان العادي هو أن الكاتب الشخصيات فنتي ما تضيعش عنده يصنفها ويبوبها
1: ويعود إلى الذاكرة
2: وقت اللي جيبش تكتب أنت فنتي تمسك بالقلم تجيك الشخصيات فنتي وكأنها فنتي معناها تجيك سلسة، أنا نحب الشخصية هذيك فنتي، لكن كي تعطيها الأبعاد الأخرى وتطورها أنت وتبث فيها الحياة، لأن في نهاية الأمر أنت شخصيات ما كانتش موجودة راه أنت قبل ما تكتب الرواية، وين الشخصية هذه؟ هي شخصية معناها في الافتراضية يعني
1: طبعاً.
2: افتراضية وبعيد عليك أنت، وقت اللي تكتبها أنت وتحطها في النص تولي الشخصية فأنت بثيت فيها روح أنت وولت شخصية دافع على روحها، أنا فأنت مرات فأنت كنعود ضيق بي من الأحداث يعني الشخصيات فأنت اللي باش نتحدث معاهم يجوني فانت قبل في الفترة هذيك اللي فيها السينة متاع النوم لك راقد ولك فايق، فتجيك الشخصيات هذيك وتبدأ تضغضغ فيك، أنا راني فانت تنجم تطورني هكا، أنا راك تنجم تطورني هكا، فتعمل معاها هندي كيف
1: حوار
2: ومرات تتغشش على واحد منهم وانت في النوم قبل النوم
1: أيوة.
2: انت ليه انت الشخصيه هذه فانت معناها ما خرجت على الاطار اللي حبيت نحطه له هنا، وهذاك علاش انا في التقنيه اللي اعجبت بها الاخت خديجه الروايه خديجه التومي
1: تحيه الى خديجه
2: أيوة. اعجبت بالفصل الخامس من الروايه لانه هدم كل الروايات والحكايات التي حكاها الاشخاص الخمسه.
1: هذا على الحساب قبل ان ننطلق فيما بعد اذن على الى قراءتي وتقديم هذه الروايه الجديده المثقوب المنجز السعداني، روايه صادره عن دار نحن. سنستمع الى هذه الاغنيه سي المنجي، نستمع الى مقطع من الرواية بصوت أمل قطاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. قال سيف الشرقي إنه سيتحدث عن فترة قدومه إلى هذا العالم التي كانت مثل هبة واردة على عائلته من السماء، فقد جاء إلى هذا الوجود كما روت له والدته بعد أن انتظرت العائلة طويلا قدوم أي مولود ذكر أو أنثى، وانتظرت مضي نحو 10 سنوات من الزواج الذي ظل غير مثمر طوال عقد من الزمن ليطل عليهم. كان الأطباء المختصون في حالات العقم والإنجاب قد تفننوا في تقديم الوصفات للمساعدة على الإنجاب، وكان والداه قد تفننا بدورهما في تناول أكلات تساعد على القوة والصلابة، ولم يقبل على المكسرات مثل اللوز والفستق والعسل فقط، بل تناول مختلف الحشائش التي نصحهما بها الأقارب والأصدقاء. وبعد شبه يأس من الإنجاب حاول الأطباء إقناع الزوجين بأن الفرج قادم، لكن لم ينجح أي منهم في القضاء على حالة الجدب التي رافقت حياتهم طوال سنوات ومنعتهم من إحدى زينات الدنيا. وبعد معاناة طويلة وشكوك كثيرة تسربت إلى العش الزوجي من الأبواب وعبر النوافذ، نصحهم أحد الأطباء باللجوء إلى تقنية طفل الأنبوب التي لم تنتشر بما يكفي في البلاد، وأثنى على نتائجها المحققة في عدد من البلدان المتقدمة. وبعد مشاورات طويلة ومخاوف كثيرة اتفق الزوجان على خوض التجربة ما دامت لا تخلف مضارا. أكد لهما أحد الشيوخ شرعية المولود القادم ما دامت النطفة التي سيأتي منها الولد من صلب والده. وبعد أشهر أكد الأطباء أن التجربة تسير بعسر ظاهر وأن الجنين ينمو، لكن نموه كان بطيئا للغاية. وعلى الرغم من الاشتباه في إمكانية حصول تشوهات قد تكون مجهولة المصدر، فإنهم لم يتخذوا قرارا بالتخلص منه قبل أن يتحول إلى روح بشرية. وحين قدم بقدرة الله لم يحددوا له شكلا متعارفا عليه، فقد كان كتلة لحم رخوة في أعلاها ما يشبه تفاحة صغيرة، غير أن أهله فرحوا لقدومه ولم ينتبهوا إلى ما رافق قدومه من تعاليق عجيبة، وقال بعضهم خير من بلاش. ومع الغرابة التي رافقت ولادته فقد اندهش الجيران وانطبعت أسئلة شتى على وجوههم، إذ أنه لم يبكي مثل بقية الصغار وظل أبكم للحظات، ليكتشف الأطباء أن فتحة فمه لم تكن مشقوقة بما يكفي لإطلاق صراخ العادة. وحدثته والدته عن مدى انزعاج والده من هذه الآفة الآدمية كما سماها في سره، لكنه قبل الأمر على مضض. وبسرعة اضطر الأطباء لإجراء عمليات جراحية متتالية وإدخال عدة ثقوب بعدة مواقع في جسده كي لا يصبح مثل البالون المملوء هواء قد ينفجر فجأة في وجوههم. من رواية المثقوب المنجي السعيداني. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الشخصية الروائية انطلاقا من رواية المثقوب للمنجي السعيداني. هذه الرواية صادرة عن دار نحن، تحية لجانب بن عثمان على مختلف إصداراتها في هذه الدار. صدرت الرواية في 156 صفحة من الحجم المتوسط، وكنا قد قدمنا بعض الأعمال التي أصدرها الكاتب المنجي السعيداني في القصة القصيرة ألواح أخرى من النار، القفز إلى أسفل قصص، إلى أسفل وهي قصص. قلت وماتت شهرزاد بالإضافة إلى رواية أخرى وهي حياة مع صاحبة الجلالة، ثم حياة على حافة الصفر، والعمل الأول أو الجزء الأول حياة إذن عميقة. سلمونجي، سننطلق إذن من هذا العنوان الذي يثير الكثير من الأسئلة، ولعل الصديقة الروائية خديجة تومي قد قالت أو أشارت في دراسة كتبتها عن هذه الرواية، تقول لا يبدو اختيار الكاتب لهذا اللقب أو هذا الاسم إذن المثقوب اعتباطيا، فمع تقدم الرواية تحول المثقوب من لقب لشخصية إلى استعارة كبرى، إذ تتكشف للقارئ شخصيات مثقوبة بالحرمان، بالخوف، بالعنف، بالرغبة في إعادة كتابة الماضي على نحو يمنحها براءة لم تكن مطلقة. عن هذا العنوان سلمونجي،
2: الرواية بشكل عام كانت إجابة عن سؤال فهمتي سأله لي بعض الأصدقاء والناس اللي يعرفوا الكتابات متاعي، لماذا لم تكتب شيئا عن الثورة التونسية؟ كان سؤال يعني منطقي، هو أن كاتب يعيش في ثورة مثل الثورة التي حدثت في تونس لابد أن يتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحولات الكبيرة التي حصلت. إجابتي أنا كانت فنتي ربما بشكل مختلف، أنا حبيت نكتب على الثورة التونسية، لكن كان مقدار القلق تجاه ما حدث وتجاه الأحداث التي تلت سنة 2011 كان قلق كبير برشا لأسباب عدة، من بينها أن هذه الثورة كانت انتفاضة غير محسوبة العواقب، لم تكن معظم الشخصيات ولا الأحزاب السياسية ولا غيرها فنتي من التنظيمات والمنظمات مستعدة أساسا لهذه الثورة. ففكرت أنا كيفاش فهمتي نحاول نجاوب على السؤال هذا، لماذا لم أكتب على الثورة التونسية لكن بطريقة إبداعية وبطريقة مختلفة. بديت أنا في البداية كبديت نبرمج في كتابة الرواية، هات ناخذ أنا فهمتي معناها لماذا قامت هذه الثورة، هذا سؤال كبير برشا، قامت على

0: من 17 ديسمبر الحادثة نتاع البوعزيزي إلى فترة هروب بن علي، وأنا كل يوم تقريبا في شارع بورقيبة.
1: لذلك المكان البارز إذا في هذه الرواية
0: هو شارع بورقيبة، ولذلك اخترت في شارع بورقيبة وأمام وزارة الداخلية، لأني أنا كنت منتظر وقتها في الأحداث كيفاش بتتطور. نهار 14 جانفي قبل هروب بن علي كانت راضية النصراوي زوجة حمل همامي ومعها هلي امرأة أخرى أو رجل آخر أمام وزارة الداخلية، وكانوا ثلاثة يطالبوا بإطلاق سراح حمل همامي. فالفترة هذيك أنا ما كنتش نتصور أنه بتصير ثورة، فهمت؟ بعدها هي يمكن بساعتين ثلاثة قدام وزارة الداخلية قرابة 40,000 شخص، بعدك ثلاثة أشخاص هذوك. اللي صار وقتها كان مزلزل. لما كيف قامت هذه الثورة؟ ولماذا قامت؟ ومن قام بها؟ كانت الأسئلة كنت نلوج هنا بيدي فنتي منا في بعض المراجع. من أطلق شعار الشعب يريد؟ من أطلق شعار إسقاط النظام؟ يعني كانت فنتي كلها هلامية، وكانت فنتي فيها
1: وتقول في هذا الإطار أمام وزارة الداخلية القابعة في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية مثل قصر فرعوني ضارب في القدم، اجتمع أشخاص لا يجمع بينهم جامع، كانت الصدفة وحدها هي التي جمعت
0: بينهم، لكن الاختلافات كانت كبيرة بينهم المجموعة هذه.
1: هذا مهم جدا، يعني هذه شخصيات بعد ذلك لا وجود لرابط إذن بينها، لا رابط فكري ولا اجتماعي ولا أخلاقي ولا مكاني ولا زماني.
0: هو الرابط الوحيد اللي بينات هو أنه في انتقام وجان كل ضد النظام السياسي، هم الخمسة هذوم ضد النظام السياسي. نبدأ بالشخصية الأولى اللي هي سيف المثقوب، هذا يا فهمتي معناها ابوه معناها سجين سياسي عنده سبب يخليه يقوم بثورة، فالمعاناة العائلية وما إلى ذلك. وصورت أنا فهمتي بعض الأحداث من بينها أنه فهمتي معناها كيفاش كانوا يباتوا الأحذية العسكرية فوق سقف الدار، يعني وقت كانت فهمتي معناها لجان اليقظه كيفاش كانت تخدم. هو يعني الروايه هذه نعتبر روايه سياسيه اساسا.
1: اي نعم،
0: هي رغم الطابع الروائي نتاعها لكن طابع غلب عليها الجانب السياسي، فاللي باش يقراها لازم تكون عنده خلفيه سياسيه. فهمتي؟
1: طيب، نحن منذ حين استمعنا الى مقطع من الروايه بصوت ملك تاري، وشفنا يعني بعض اللقطات من الروايه متعلقه بالطفل انبوب وبعض الشخصيات. اغلب هذه الشخصيات التي ربما تلتقطها من الذاكره او حتى من الواقع هي شخصيات معطوبه،
0: ولذلك قامت بالثوره.
1: اي نعم.
0: يعني مبرر وجودها قدام وزارة الداخلية ومطالبتها بالتغيير الاجتماعي من خلال الحكايات، يعني كل واحد منهم هو سيرة ذاتية مستقلة بذاته.
1: نعم،
0: هم خمسة سيارة ذاتية منها داخل الرواية لكن متداخلة، ويجمع بيناتهم فهمتي خضوعهم جميعا للظلم الاجتماعي والسياسي. فشخصيات
1: فهمتي انت جمعتهم في فضاء واحد،
0: جمعهم في شارع بورقيبة.
1: اي طبعا، اي
0: هي مطالبتهم بالثورة ومطالبتهم بالتغيير الاجتماعي والسياسي هي اللي خلتهم، لانهم هم كانوا مظلومين سياسيا. يعني كنشوف انت سعيدة كوديا، وهذه استعارتها راهو من كانوا يحدثوا فينا واحنا اللي كنا نسكنوا في طلبة في باب الخضرة، كانوا يحدثوا فينا على شخصية جليلة كوديا. جليلة كوديا هذه كانت من النساء المنحرفات، احنا نقولوا انها من المعقفين، فكانت من صاحبة قوة وحتى الرجال ما يفوش قدامها، صاحبة مواقف.
1: طيب، نعود الى شخصية سيف الشرقي، هذا الشخصية المعطوبة وشخصية طفل الانبوب هذا الذي يعني يقود او يساهم بشكل كبير.
0: هو شخصية رئيسية اكثر شوية، عنده جانب نعم، انه فتح الحوار بين الشخصيات الخمسة وخلى كل واحد يحكي الحكاية بتاعه.
1: هو الذي يحمل عنوان هذه الرواية المثقوب. هذا والده كان سجينا سياسيا اعتقد، وكذلك
0: سي عبد الحميد.
1: سي عبد الحميد ويلقى ايضا تعاطفا ايضا مع البقية. ننطلق مع هذه الشخصية التي ساهمت بشكل كبير في الحديث عن الثورة التونسية. نعم،
0: انا نحب رو معناها في ذاكرتي قصص علي الدعاجي، لانه

0: خفيف
1: صافية.
0: الظل، خفيف الظل،
1: أيوة.
0: وكي معناه يعمل جانب الفكاهة برشا معناها في النصوص نتاعو، فتقرأ وتهضم بسهولة ويسر كبير برشا. أنا في وقت اللي نكتب في نصور في الشخصية نتاع سيف الدين الشرقي المثقوب، كانت فهمتي معناها في قابعة في داخلي صورة علي الدعاجي وهو يكتب، فهمت؟
1: أيه.
0: لذلك حاولت فهمتي نعمل جانب طريف ومن بينها انه فهمتي وقت اللي جاوا باش يقبضوا على الامنيين، وقت اللي جاوا باش يقبضوا على ابوه، هو كان فهمتي معناها صغير هكا، وكان فهمتي شاد في ابوه ما خلاش فهمتي الامن يهزوا ابوه فهمتي للحبس، فمن بين الطرائف وانه شد واحد وعضه يعني عضه اساسا عضه. الجانب هذاك كان فهمتي ديما خفي، نحب الشخصيه تكون مريحه يعني
1: طرف
0: حتى وين هي كانت فهمتي
1: مهزل وضحك
0: اي اللي الجانب هذاك مريح بالنسبه للقارئ.
1: طبعا طبعا،
0: فمن ما نعاودوش، هي الدنيا مغمومه بطبيعتها يعني، ونزيد نكملوا احنا انت حتى من الشخصيات الروائيه نزيد نعمل شخصيات مغمومه، فنحاول نعمل جوانب اخرى ربما تختلف وتخلي القارئ وتتمتعوا اساسا، لانه فهمتي انا نعتبر ان الكتابه هي متعه والقراءه متعه اخرى.
1: مجموعه سيرته من الليالي اللي علي الدعاجي في مختلف القصص التي صور فيها المجتمع التونسي اذا في المدينه العتيقه او حتى في مدن اخرى في بن عروس،
0: يعني تقرا مجرم رغم انف،
1: مجرم رغم انف هي
0: الركن النير
1: في شاطئ حمام لوف
0: جميله يعني
1: كثيره من المدن التونسيه. علي الدعاجي يعني كان
0: تونسي يعني انا تحب كي نكتب
1: كان يسمع بعد كان يسمع بين الظاهر والباطن، كان يتحدث عن هوية تونسية شعبية فيها نقد اجتماعي وفيها سعي لبناء بناء العائلة وبناء المجتمع، لأن في تلك الفترة كانت العائلة التونسية تعيش وإذن وضع الاستعمار الفرنسي ومقاومة المستعمر وكذلك مقاومة الجهل والتخلف ومقاومة إذن الفقر.
0: صحيح. نعم صحيح.
1: هذا مهم جدا سي المنجي. أسألك الآن عن شخصية أخرى وهي تقربنا حتى من شخصية علي الدعاجي، هي سعيدة كودي، هذه التي تنسل من بيئة مسحوقة فقيرة.
0: أنا متعاطف معها هذيك
1: كذلك،
0: هي أنا تعرضت لمظالم كثيرة.
1: نعم طبعا، نعم هذه من
0: بداية ما تنشئ الاجتماعية
1: عمق المجتمع التونسي. نعم
0: أنا كان عندي تحدي أستاذ محمد،
1: نعم
0: خاطر الرواية ثلاثية الحياة كان الفضاء نتاع الكتاب نتاعها الكل تقريبا فضاء ريفي، حتى وان كنت فهمتي معناها في الفترة الجامعية نمشي للجامعة، لكن بعد الكثير من الأحداث تتم في الريف حتى في الجزء الثالث، لكن في الجزء في كتاب رواية المثقوب حاولت فهمتي ننتقل للفضاء الحضري، وكنت عندي تحدي أني هل أني أنا قادر على الكتابة على الجوانب الحضرية، لأنه كلها فهمتي تدور في الأسواق العتيقة في جهة باب عسل، باب العسل في جهة باب الخضرة، يعني كانت عندي تحدي شخصي يعني فهمت باش نكتب فهمتي في الفضاء الحضري. فهمت
1: أنت في حد ذاتك شخصية روائية سي المنشي.
0: الله يجزيك أخ محمد. يعني ياسر سعيدة كودي، سعيدة كودي
1: أغلب الكتاب سي المنشي في حد ذاتك أغلب الكتاب أنا في العالم وفي البلدان العربية هم شخصيات روائية. ما معنى شخصية روائية؟
0: شخصية على علاقاتها كل معنى فيها شد وذذب وجذب.
1: الإنسان هو مجموعة أدوار،
0: صحيح.
1: هو
0: صحيح.
1: أب، هو زوج، هو موظف، هو عامل في أي مجال،
0: هو نادر في مقهى، هو قاعد في قهوة،
1: وهو أيضا في نفس الوقت وهو كاتب. إذن مسألة إذن هذه الأدوار
0: بس نفاجئك أخ محمد
1: مختلفة يطوعها ليكون أيضا شخصية روائية يوظفها في الكتابة. نعم
0: سعيدة كودي هذه كانت فنتي تعدي برشا وقت معناها وهي تبحث على المآتم وتبحث على الأفراح لأنها هي غير قادرة باش تاكل،
1: لأنها فقيرة. نعم
0: فكانت فهمتي تمشي مثلا تمشي للمآتم وتسمع فهمتي بعائلة فهمتي مثلها شخص، فتمشي تتطوع هي بالبكاء على شخص وبالنحيب وبالبكاء الحار، وكأنها فهمتي تفقد لها أحد الأقارب لا لشيء إلا للحصول على وجبة غذائية معناها متكاملة.
1: نعم
0: كانت تمشي مثلا قاعات الأفراح، وهذه يا فندم باش نفاجئك سي محمد احنا بيدنا كنا طلبه نسكن في باب الخضره أي. كانت قاعة الأفراح في شارع مدريد، كنا من نحن طلبة كي نسمعوا ثم فنتي زفاف، كنا نتسربوا لا أنا من أهل العروس ولا من أهل العريس،
1: نعم.
0: ونحصل على وجبة مجانية يعني.
1: هذا موجود يعني في أغلب المطاعم،
0: وهو جانب هو جانب طريف يعني. هذاك توظفه أنت بطريقة غير معناه، وتعطي فيه بعد آخر في الشخصية، هو تأثير هذاك المخزون نتاع الذاكرة اللي نحكيه عليه.
1: نعم. طيب سلمونجي، يعني من أهم روايات رهانات عفوا الرواية أنها تركز إذن على مقاومة هذا الاستبداد الذي عاشه المجتمع التونسي، ومقابل إذن هذا التهميش والقهر الذي عاشته نماذج اجتماعية، منها هذا المثقوب، منها شخصية سعيدة وغيرها من الشخصيات الأخرى التي استدعيتها إلى هذه الرواية.
0: صحيح يعني، لكن سي محمد باش نفاجئك يعني، في الفصل الخامس كل ما كتبه كتبته الشخصيات ومرأته واعترافاتها الكثيرة التي عبرت عنها في طوال الرواية أسقطت كلها في الفصل الخامس. الفصل الخامس هذا قال عليه الأخ الصديق صالح الدمس،
1: نعم،
0: بعد
1: الصديق صالح، نعم،
0: بعد قراءة رواية المثقوب قال صاح صيحة واحدة: ماذا فعلت بشخصياتك يا منجي؟ لأنه ما كانش يتصور أساسا أني أنا فهمتي الشخصيات، رغم التعاطف الكبير اللي فهمتي أبديناه ويبديه القارئ مع الشخصيات، ما كانش يتصور وأنه كل ما قيل أو أكثر أو معظم ما قيل في تلك الشخصيات لم يكن حقيقيا أو لم يكن مكتملا. ولذلك كتبت الأخت الروائية خديجة جرتومي: حين يهدم الراوي يقين شخصيته، يعني الشخصيات الخمسة التي تحدثت عنها وقبلت الدخول بها في عالم القارئ كلها في نهاية الأمر لم تعطي الوجه الحقيقي لتلك الشخصيات. وهذا حين على ما قاله الأستاذ الكبير الأستاذ علم الاجتماع المنصف والناس،
1: نعم،
0: حول الشخصية التونسية، ماذا يقول عنها سي منصف والناس؟ الشخصية العربية عموما هي نتاج تنشأة أسرية تسلطية، تولد تدريجيا شخصية قاعدية خائفة ومرعوبة، تفضل الانزواء على اتخاذ موقف صريح وتلجأ إلى أساليب الالتفاف والمواربة. ويضيف حول الشخصية التونسية أنها شخصية متوارية وملتفة على الواقع ومناورة ومتحسنة بالخوف في معانيه النفسية والبيولوجية الاجتماعية. يعني في نهاية الأمر هذه الشخصيات نحن نريد أن نبني وطنا مختلفا. فحينما تكتب أنت منا وتبدي عدم الرضا على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي أو النظام الاقتصادي وتصفه بالحيف، أنت تبحث على بناء اجتماعي آخر. هل بهذه الشخصيات يمكن أن نبني مجتمع آخر؟
1: أنت في الفصل
0: سؤال كبير.
1: سؤال كبير. أنت في الفصل الخامس لم تقل لي إذن أن الشخصيات كانت كاذبة، وإنما الذاكرة التي تعود إليها أنت ككاتب وكإنسان ليست مرآة صافية، بل هي انتقائية. وتكاد تكون يعني الرواية،
0: لا ينجم واحد آخر يكتب على الرواية واللي يكتب على الثور يكتب حاجة أخرى له.
1: أي طبعا طبعا. نعم.
0: لكن هذه وجهة
1: نظر. أنت لم تورط كثيرا شخصياتك.
0: أي لا، شخصيات الراوي هو اللي فهمتي منها خلقها يعني.
1: أي.
0: الكاتب هو خالق هذه الروايات، ما دام بين معقفين يعني، هو الذي يتصرف في حياتها يعني. الصفات والملامح التي ذكرها هي تلك الصفات التي انتقاها هو بنفسه. ربما انا اخترت في شخصيات معطوبه ومعناها غير مكتملة وغير ناضجة،
1: مأزومة اجتماعيا
0: أو مأزومة اجتماعيا، لكن ينجم يجيك واحد آخر يكتب رواية يكتب بشكل آخر وبنظرة أخرى وبشخصيات أخرى.
1: يعني هذه الرواية أعتقد أنها تتجاوز من كونها أيضا رواية سياسية تقليدية إلى أنها تطرح الكتابة عن التاريخ برواية التاريخ كنوع من تسريد بعض أحداثه وتقديم بعض شخصياته.
0: أنا أريد أخ محمد أنه كي يقرأ واحد هذه الرواية أو يقرأ الكاتب تونسي يحس أنه تونسي
1: أكيد،
0: ويحمل أوزار ومشاكل تونس، يعني في
1: تاريخ وذاكرة
0: تونس. يعني عندي أنا مش نحكي أنا على المدينة العربية، ولا مش نحكي على باب العسل، ولا مش نحكي على الأحداث اللي صارت معناها في حدث باب سويقة أو غيرها. يلزم فهمتي عندك عقل نقدي أولا، وثانيا تعتمد على الجانب المحلي للوصول للعالمية. وديما هذه من الأخطاء الكبيرة، أنا نعاود في التجارب متاع الآخرين، نعاود في تجارب نجيب محفوظ، نعاود في تجارب الياطر حنامينة، ونعتبرهم معناها كتاب كبار. هم كتاب كبار ما فيهوش حتى كلام، لكن أنت كي باش تكتب لازم تتجاوز هذا، ماكش باش تعاود نفس النصوص متاع نجيب محفوظ أو إرنست همونغوي أو غيره أو دوستوفسكي ولا غيره. أنت بتجيب النص بروح تونسية، يلزم كي نقرا انا هذا النص نقول هذا النص لفلان، ماهوش لكاتب اخر، اللي كاتب تونسي.
1: ياسر منشي، العالميه هي
0: المحليه اساسا،
1: دقتها وتفاصيلها وخصوصيتها في لهجتها لغتها شخصياتها بامكانتها ازمنتها قضاياها.
0: يلزم تغمض عينك وتقراها تقول هذه روايه تونسيه.
1: الأصوات
0: الأزقة الأروقة كلها فهمتي معناها تونسية.
1: إذن راهنت في رواية المثقوب على كتابة رواية عن الثورة التونسية، كانت لك زاوية مهمة في تحليل الشخصية التونسية. كيف تقدم في نهاية الأمر هذه الشخصية التونسية؟
0: يعني شخصية عجيبة يعني وغريبة، يعني فيها كل الصفات يعني تقريبا، لا تقف لها على حد معين، ما تنجمش يعني شخصية تمشي معك حتى الأخر، لكن إمكانية أنه فأنتي ترجع ضدك سهلة جدا. يعني
1: تعود يعني ترجع ضدك،
0: تركيبة تركيبة يعني بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، يعني شخصية صعبة، صعبة الميراث، صعب التعامل مع التونسي. احنا في علم الاجتماع كي نقراو يقول لك كتجيبش تدخل مثلا مجتمع او مجموعه حتى مجموعه صغيره، يلزمك تعمل ما يعبروا عنه بالفرنسيه ديكوداج، يعني كل مجموعه عندها مفتاح سري. التونسي زاد عنده عده مفاتيح سريه، ينجم يعطيك الوجه ويعطيك الوجه الاخر في نفس الوقت. يعني جي انت يقول لك ان شاء الله فانت باذن الله باش تعمل هذيك، وهو في نهايه الامر يضمر في داخله انه لن يعمل تلك الاشياء بتاتا، لكن ما يعطيكش الصحيح. فهمت؟ فالخوف من هذه الشخصيه ومعناها اتخاذ مسافه كبيره منها. فهمت؟
1: نعم،
0: باش تفهمها.
1: انت كتبت عن التاريخ بعض وقع التاريخ في تونس، كما هل كتبت عن التاريخ كما وقع أم كما كنت مقتنعا به، أم بمعنى زاوية النظر الخاصة بك؟
0: لا، أنا عندي مؤلف جديد هذايا فهمتي، إن شاء الله باش يخرج قريبا يعني عن دار خريف للنشر، سميته أو اسميته لعنة القصر. في يعني الهرولة الكثيرة من قبل العديد المترشحين للرئاسة في تونس، خاصة في فترة 2014 و2019، الفترة هذه الكل. لعنة القصر هذه جمعت فيها عشرات أو أكثر من ممكن 30 أو 40 حوار مطول مع شخصيات سياسية. هذه فنتي تأريخ، يعني ما فيهوش حتى فنتي لا في ما فيهوش الجانب الشخصي. يعني أنا مثلا كي باش نمشي نعمل حوار مع منصف المرزوقي أو مع موسى بن جعفر أو مع أحمد الشابي أو غيره، يعني ثم ثوابت معناها ما تنجمش تهرب منها. تاريخه السياسي مثلا مفروض عليك، الأسئلة يلزم تكون أسئلة محايدة، يعني أسئلة ما تبني ما تظهركش انت متعاطف لك مع الشخصيه ولك ضدها. فهذا فانت الكتاب
1: يعني كنت منشغل بالتاريخ. طيب نعود سلمونجي اللي كان لنا بتعد كثيرا عن الروايه. انت كتبت عن هذه الثوره التونسيه، هل اجبت عن سؤال مهم؟ ماذا جرى في تونس في تلك الايام؟ أجبت عن بعض الأسئلة
0: في هذا الكتاب. نعم القصر هنا
1: عن المثقوبة تحدث
0: عن المثقوب. لا يعني ما ثماش يعني الجانب السياسي.
1: إذن هذا شعب قد ثار على بن علي في لأسباب اجتماعية واقتصادية إلى غير ذلك. المثقوب في حد ذاته هذه شخصية إذن معبرة عن
0: الثقب الكبير اللي موجود في الوطن يعني.
1: نعم هو ثقب إذن القمع والإرهاب والفقر
0: ونحن
1: والهشاشة النفسية أيضا.
0: صحيح هو ثقب كبير يعني ثقب فهمتي سياسي ثقب أخلاقي. عندنا عدة ثقوب معناها في تونس. هو المطلوب فهمتي من كل سياسي فهمتي معناها في تونس في الفترة هذه هو أنه يحاول أن يرتق محاولة رتق تلك الثقوب.
1: نعم المثقوب المنجي السعداني عمل روائي يحوصل يؤرخ يوثق ينظر
0: لا يسرد ربما
1: بعين الصحفي بعين المواطن.
0: هو البرنامج حدائق السرد وهذاك الرواية هذيك نعتبرها يعني زهرة من زهرات حدائق السرد.
1: هي مجموعة من الأحداث التي حدثت في تونس ما قبل الثورة وما بعدها. سلمونجي شكرا محبة تقديرا لك ودعوة إلى مزيد البحث عن الشخصية التونسية أو الشخصية الروائية.
0: الله يخليك وشكرا لك.
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة، حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم سمعينا الافاضل، تحينا دائما لكل من اختار بقى معنا وبرفقتنا، ونحن نرغب دائما في رفقة الجميع، نرغب ان يستمتع معنا هذا المتابع وهذا المستمع وهذا الذي يقترح باستمرار وهذا الذي ايضا يتفاعل معنا، يهاتفنا قبل اللقاء وبعد اللقاء والتفاعلات عديدة ومختلفة. شكرا جزيلا دائما لوفائكم لإذاعتكم إذاعة تونس الثقافية، كما نعتناها بأنها الملكة، والملكة دائما تحيط نفسها أساسا بالأوفياء وبالرائعين دائما، وأنتم الأروع. إذن نواصل رحلتنا، نواصلها دائما مع المواكبات ضمن هذا الصالون الثقافي وهذه الدروب الثقافية، ونواصلها مع مقترحاتكم الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحية متجددة لكم وفي. أنا نعلم أن كثيرا من مستمعينا الآن في طرقاتهم عائدين أساسا إلى منازلهم بعد يوم كامل من العمل، وبالتالي هم يتواصلون معنا ويهاتفوننا ويقترحون هذه الأغاني الطربية والتي نرجو أساسا أن تنال استحسانهم وأيضا أن يستمتعوا بها، ولكن بين الفينة والأخرى لابد أن نقدم مثل هذه الأخبار وهذه أيضا الباقة من المواكبات. وجد في فرنسا حول حظر شبكات التواصل على القاصرين حماية للقاصرين أم معركة سياسية وتقنية، ذلك أن هذه القضية قضية استخدام المراهقين شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد شأنا تربويا أو عائليا فحسب، بل تحولت ملفا سياسيا وقانونيا وتقنيا مفتوحا على احتمالات واسعة. وما نلحظه أن إحدى المبادرات الفرنسية المستندة أساسا إلى قلق متزايد بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية لاستخدام الشبكات في سن مبكرة، وقد ركزت على ذلك ودافعت ربما البرلمان الفرنسي إلى إقرار قانون يمنع القاصرين ممن هم دون سن 15 من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. نعود إلى تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي الذي أشار إلى عدة مخاطر تهدد الأبناء، تهدد الأطفال بصفة عامة، من بينها اضطرابات النوم، القلق، التنمر الإلكتروني، التعرض للمحتويات العنيفة أو الإباحية، واضطرابات صورة الجسد، فضلا عن التواصل مع أشخاص مجهولي الهوية والذين قد يشكلون بدورهم خطرا على القاصرين. فمثل هكذا تقارير طبعا تدفع الساسة وتدفع القائمين على الحكم وتدفع الأولياء في مرتبة أولى إلى إعادة النظر في هذا الاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي. إحدى الدراسات طبعا أكدت كل ذلك، ولكن هناك دراسات علمية لا تثبت أن كل استخدام لشبكات التواصل مضر بجميع المراهقين. فهناك مراجعات حديثة تؤكد أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الاستخدام ودرجة التعلق بالمنصة ونوعية المحتويات ومدى استخدام الهاتف ليلا، وبالتالي الصلة هنا تبدو أكثر وضوحا في حالات الاستخدام القهري والمقارنة الاجتماعية المستمرة والتعرض لمحتويات قد تروج للنحافة المرضية أو إذاء النفس، فضلا عن التنمر الإلكتروني. ربما طرحنا ذلك هذا المساء أيضا لننبه عددا من الأولياء الآن وهم عائدون إلى منازلهم، والبعض رفقة أبنائه، والبعض الآن في طريقه إلى أبنائه، والبعض الآخر سيلتقي بعد قليل بأبنائه. ننبههم أساسا إلى ضرورة أيضا ضرورة الحذر من الاستخدام العشوائي والاستخدام الذي لا يكون في غير محله أساسا لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. هنا نذكر أيضا ونحن نتحدث عن الهواتف، مثلا نتحدث هنا عن عنوان شدنا، حظر الهواتف في مدارس أوروبا، وهذه السنة 26-27 أصبح كل طالب في سن التعليم الإلزامي في فرنسا، هولندا، كرواتيا، أيضا في بعض الأجزاء، بعض الولايات من بلجيكا، ألمانيا، الطلبة غير أو نتحدث عن التلامذة
غير قادرين للوصول إلى الإنترنت، هناك منع وهذا مهم، وبالتالي هناك قرارات مجموعة لمحالة متماسكة من القرارات الوطنية التي تقاربت أساسا من أجل حظر الهواتف. نتحدث هنا هولندا طبقت حظر الهواتف داخل الفصول في التعليم الثانوي ابتداء من جانفي 2024، ثم وسعته ليشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي 24-25. كرواتيا انتقلت من برنامج تجريبي يشمل 100 مدرسة إلى حظر وطني على مستوى التعليم الابتدائي. بلجيكا طبقت الحظر تدريجيا أيضا في مجتمعاتها، خمسة انطلقت بالثلاثي الثاني من سنة 25-26 ليشمل تدريجيا كل المدارس الابتدائية والثانوية مع استثناءات تقتصر على الاستخدام التعليمي والصحي الطارئ. ألمانيا ربما أكثر حذرا في هذا الموضوع، وأيضا وزيرة التعليم قالت الاستخدام الخاص للهواتف المحمولة في المدرسة ينبغي تقييده مستقبلا، وبالتالي بدورنا هنا ربما رسالتنا بدورنا على الأقل ما دمنا ما دام لم يصدر قانون يحرم ويجرم ذلك وإلزامي لعدم استخدام الإنترنت المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، هنا بلطف نمرر الرسالة للأولياء من أجل الحذر وعلى الأقل ترشيد الأبناء في الاستخدامات المختلفة للإنترنت، أن تكون الاستخدامات من أجل التعليم، من أجل المعرفة، أو كما ورد ذلك مثلا في كرواتيا أن يكون الاستخدام أساسا في الحالات الطارئة. رغبتنا دائما أساسا أن يكون أبناؤنا بخيرات، وبالتالي أن تكون كل عائلاتنا بصحة، وأن يكون هذا الأب وأن تكون تلك هذه الأم أساسا أن تكون أيضا هانئة في عملها، لأن الأولياء دائما أيضا ينشغلون أثناء العمل بالتفكير في الأبناء. نصل رحلتنا وقد اقترحتم هذا النغم.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. نجدد دائما التحية لكل المستمعين، كل من التحق بنا، وشكرا جزيلا دائما لتفاعلاتكم المختلفة. نواصل الرحلة مع هذه المواكبات، ومهم جدا أن نتحدث عن هذه الانطلاقة، انطلاقة الموسم الثقافي الجديد الخاص أساسا بمسرح أوبرا تونس طبعا، وقد نظم فعالية الدورة السابعة من تظاهرة الخروج إلى المسرح من 26 سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر. هنا تنتظم وتتواصل الفعاليات، وتتواصل أيضا أو يتواصل تقديم أحدث الإنتاجات المسرحية التونسية. الافتتاح كان بعرض إحدى المسرحيات الحلم للمخرج فاضل الجعايبي. إذن التظاهرة انطلقت بهذه المسرحية، وهي من إنتاج فاميليا للإنتاج وفنون للتوزيع، وقد تم تنظيمها بمسرح الجهات في مستهل هذا البرنامج الذي يسعى أساسا إلى تقديم تجارب مسرحية مختلفة، وأيضا عدد من الأساليب المتنوعة، فضلا عن الرغبة في إعادة الحيوية إلى الخشبة المسرحية التونسية. ونحن إذن على أبواب افتتاح موسم ثقافي جديد. اليوم الثاني تم تقديم مسرحية هاملت كوميديا الموت من إخراج خبيب العياري، وقد تم تقديم ذلك في قاعة المبدعين الشبان بداية من الساعة 7 مساء. يوم أمس أيضا تواصلت العروض، وقد تم تقديم عرضين. الأول مسرحية الموت من إخراج الأزهر الفرحاني، إنتاج شركة يوغورة الإنتاج بالكاف في قاعة المبدعين الشبان، ثم عرض آخر من إخراج حافظ خليفة وعنوان المسرحية سراب. اليوم أيضا مخصص لتقديم عرض مسرحية نهج فلسطين من إخراج مروان الميساوي وإنتاج مسرح أوبرا تونس. سيقع تقديمها أساسا في مسرح الجهات بعد ساعة من الآن، يعني الساعة 7 إن شاء الله تعالى. يوم غد أيضا تتواصل العروض، وسيقع تقديم مسرحية نومة من إخراج دليلة المفتاحي. بالنسبة ليوم الأربعاء، موعد عشاق الفن الرابع سيكون مع مسرحية جرس من إخراج عاصم بالتهامي. يتم اختتام فعاليات هذه الدورة يوم الخميس غرة أكتوبر بعرض مسرحية إقامة شهيرة من إخراج أيضا المسرحية التونسي الفنان التونسي الكبير عبد العزيز المحرزي. طبعا رجاؤنا دائما النجاح لجميع الفعاليات وجميع التظاهرات. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا دائما مع المواكبات. بعد قليل يعني بعد السادسة، وبعد موعد مكتبة الثقافية، وبعد أن نستمع أيضا لكاظم الساهر الفنان العراقي، نستقبل أيضا فنان تشكيلي عراقي ونتحدث معه طبعا عن هذه التجربة الفنية التشكيلية، ونخوض معه أيضا في رحلته مؤخرا للمشاركة بأحد إحدى التظاهرات الفنية المغربية، وقد كان ضيف شرف هناك. نعود بعد قليل.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
1: راديو كولتورال نقطة .ان.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية.
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
5: أمي شبي بنتي؟
4: عندي ما نقول.
5: هي يحكي هالنسمع فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: مكتبة الثقافية.
8: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه What's Really Wrong with the Middle East لبريان ويتيكر، وصدر هذا الكتاب الذي ترجمته ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، صدر عام 2010 ويضم 384 صفحة، وصدر عن دار الساقي للكتاب، وهذا الكتاب للصحفي البريطاني برايان ويتكر الذي عمل سابقا محررا لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغوارديان. والفكرة الأساسية لهذا الكتاب تتمثل في أن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن تفسيرها فقط بوجود الدكتاتورية أو التدخل الأجنبي أو الإرهاب حسب رأيه، بل يجب أيضا النظر إلى المشكلات الموجودة داخل المجتمعات نفسها، مثل غياب الحرية الشخصية والفساد والتمييز وضعف التعليم والمحسوبية والتشدد الديني والسيطرة، سيطرة أطراف دون أخرى على وسائل الإعلام. ومن أهم الأفكار التي يطرحها المؤلف أن تغيير هرم السلطة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى تغيير المجتمع، حتى إذا تمت الإطاحة بكما يقول هو الأنظمة الاستبدادية في تاريخ سابق من تاريخ العرب، فإن بعض العادات والثقافات التي تسمح بالسلطوية والقمع يمكن أن تستمر داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ولذلك يرى أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ بهذه المؤسسات وليس العكس. وينتقد الكاتب في هذا المجتمع العربي ما يسميه بثقافة الأبوية، أي الاعتقاد بأن من حق بعض الأشخاص مراقبة الآخرين والتحكم في حياتهم وسلوك، ويربط ذلك بمشكلة ضعف الحرية الشخصية في العالم العربي، ويناقش قضايا مختلفة مثل حقوق المرأة والتمييز الاجتماعي، ويذكر عينات من ذلك عن التحرش و حقوق الأقليات المهضومة وغير ذلك من هذه المعطيات. ومن القضايا المثيرة للجدل في الكتاب دور الدين والإسلام في المجتمع والسياسة، ويرى المؤلف أن التشدد الديني يمكن أن يرتبط أحيانا بالسلطوية، أي بهذه الثقافة التي يسميها ثقافة الأبوية، ويميل إلى إعطاء العلمانية دورا كبيرا في تحقيق الحرية. ويرى أن بعض القراء يرون أن الهوية الدينية المعتدلة أهم من هذا الذي يمكن أن يمثل تسلطا أو ثقافة أبوية دينية. من النقاط التي يثيرها الكتاب أن المجتمعات العربية إن حملت مسؤوليات كبيرة فغالبا ما يميل هو إلى تفسير مخالف، يتمثل في أنه لا يمكن تحميل طرف دون آخر تبعات المشاكل العالقة بالنسبة إلى كامل المجتمع. والكتاب فيه حديث عن مشكلات الشرق الأوسط نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، ويرى أن الحل لا يكون فقط بالتركيز على الجانب السياسي، وإنما ينبغي أن نركز على ما يسمى بسياسات ثقافية واجتماعية هي التي تؤدي بتنويع الثقافة وإخراجها من بوتقة الثقافة الأبوية. قدمنا لكم كتاب What's Really Wrong with the Middle East، ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، لبريان ويتكر، مع تحية توفيق.
2: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل، تحينا متجددة لكم أينما كنتم، تحينا طبعاً لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر دائماً على موجات الملكة، ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. منذ قليل قلنا إننا سنذهب مباشرة للحديث عن هذا المهرجان، المهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان بالمغرب. إذن مدينة تطوان احتضنت هذا المهرجان وهذه الدورة السادسة من 3 إلى 6 سبتمبر، وقد شارك عدد من الفنانين من عدد كبير من البلدان، والجميع كانت له صورة أخرى وكانت له ذكريات جد رائعة. أردنا أن نقف على كل ذلك هذا المساء من خلال استضافة أحد ضيوف الشرف في هذا المهرجان وهذه الدورة، وهو الفنان التشكيلي العراقي الأستاذ سمير البياتي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: مساء الورد دكتور، أهلا وسهلا بك، تسلم يا طيب.
1: أهلا ومرحبا، أسعدتنا صراحة، دائما تسعدنا أنت بطلتك البهية، وتسعدنا أيضا بهذه الابتسامة والتواصل الجميل والتواصل الحسن أستاذنا.
2: هذا مطيبك يا دكتور، أنت دائما رائع، وأنت أصلا تدخل الفرحة في النفوس.
1: لا العفو،
2: لهذا السبب احنا نفرح برؤيتك.
1: يا سيدي نورتنا. هنا محالة، هناك مقولة ودائما تردد خاصة في المشرق: يا جارنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أنت إذن صاحب هذا الأستوديو وأنت أنرتنا، ويبدو لي هذه المقولة قد قيلت لك أيضا هناك في تطوان الجميلة.
2: الحمد لله، طبعا كانت أولا تونس بلد جميل كل أحوال، أنا أحب تونس.
1: نعم.
2: وأحب العشرة الناس اللي بيها والناس اللي تعاشرنا معاهم وتفاعلنا معاهم بأي صورة وبأي ظروف. هذه واحد، تونس كانت، قصدي المغرب كانت استضافتي الأولى بما أنه أنا كنت ضيف شرف، فالحمد لله.
1: يعني استضافة أول، لأول مرة تزور المغرب؟
2: أول مرة أزور المغرب. أول مرة
1: أزور المغرب. إذن أنت ستحدثنا عن الانطباع عن المغرب بصفة عامة وعن تطوان بصفة خاصة.
2: إذا أخذنا المدينة، كانت المدينة نموذجية.
1: نعم.
2: بالنسبة لي نموذجية من ناحية شكل المدينة، أرضية المدينة، الحدائق، الأشجار.
1: سنعود لتطوير، لكن حدثنا عن السفرة بصفة عامة.
2: السفرة كانت شوية متعبة بصراحة. متعبة لأنه من مكان إلى مكان إلى مكان، من قطار إلى إلى إلى قطار آخر، إلى
1: يعني عندما إلى تقول من قطار إلى قطار أرهقتك القطارات؟
2: فعلاً.
1: يعني فعلاً. القطارات غير متطورة؟
2: لا لا لا. لا
1: قطار. أوضع ذلك يا
2: صديقي. لا لا. لا لا، عند ما ننزل بالمطار في قطار أرضي تحت المطار يوصلك إلى محطة أخرى، من هاي المحطة تأخذ قطار آخر اللي هو البراق اللي قلت لك عليه، يمشي بالساعة 307 كيلو متر بالساعة.
1: 307 كيلو متر بالساعة.
2: زين، يعني ما شاء الله عليه، أنا ما صدقت إلا بعد ما شفته وصورت العداد اللي كانوا خلينا بالشاشة. بعدين تنزل بهذه المحطة الكبيرة الواسعة، تحسها تقريبا يعني شو نقول، حاجة كبيرة جدا.
1: يعني تونس صفاقس في ساعة. نعم. أقل من ساعة. لا محالة.
2: أنت حسبها.
1: نعم. واضح واضح.
2: زين.
1: نعم.
2: بعدين تأخذ كار. ينزلك في مكان هو قريب على على على تطوان اللي هو. المكان اللي احنا رحنا به.
1: وأنا قبل ان نذهب الى تطوان فقط لنوضح مساله لاني زرت الدار البيضاء ومراكش طبعا، وما لاحظته ايضا في القطار هناك رقم خاص بمقعدك
2: طبعاً.
1: وبالتالي انت مباشره تتوجه لمقعدك لا تجلس اينما تشاء.
2: يا دكتور هو القطار مقسم إلى أجزاء.
1: نعم.
2: رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة.
1: هذه العربات.
2: هاي العربات.
1: أي.
2: بالعربة اثنين مثلا أنا أذكر بالعربة اثنين الرقم مالتي أعتقد كان 82. أنا طبعا وين أعرف 82 وين صاير تحت ولا فوق لأنه طابقين. فكان كنت أسأل سألت المشرف اللي.
1: أي.
2: هو اللي
1: دائما هناك عدد كبير من العملاء يخدمونك. نعم يرشدونك
2: بالضبط.
1: ويخدمونك وهناك لطف. أيه. وهناك أدب وأخلاق لاحظ ذلك. أيه. نعم.
2: أيه. فلما نراويته قال لي اصعد فوق وعلى يدك اليمين وعندما تدخل الفارغون نفسه في مكان لحفظ الحقائب.
1: نعم.
2: يعني مو حقيبة مارسك جوا رجلك ولا لا في كل مكان يعني كل 10 أمتار تقريبا في مكان لحفظ الحقائب من الجهتين بحيث أنت تقعد مرتاح.
1: نعم.
2: وحتى الطاولة مارسك وأنت جالس في مقابل كأنما تقعد في مطعم لأنه في طاولة أمامك ممكن تأكل ممكن تشرب.
1: نعم.
2: وكانت
1: يعني مثل الطائرة صراحة هذا ما لاحظته. أتحدث عن نفسي.
2: أنا حسيت أجمل
1: من الطائرة. نعم جميل
2: زين.
1: أه.
2: فطبعا يصير بينك وبين زميلك ولا بينك وبين ناس ما تعرفهم يصير حوارات.
1: نعم.
2: جانبية ويتعرفون عليك وتعرف عليهم من خلال اللهجة من خلال الشكل.
1: أه.
2: فتولد حتى صداقات من خلال.
1: نعم.
2: أنا صارت معايا بصراحة.
1: نعم.
2: بحيث تعرفنا على ناس تعرفنا على شباب والحلو بيهم أنا شفته يعني هذا لما نرجع على الإنسان المغربي إحنا.
1: أي.
2: إحنا قعدنا بطاولة بعشان فاخر. كانوا كلش جميلين ولطيفين وودودين يعني أنا هذا اللي حسيته يعني
1: الحمد لله. نعم.
2: تحس ما
1: هو هذا الذي يميز الشعب المغربي صراحة.
2: أي.
1: اللطف الأدب التهذيب الأخلاق العالية الكرم الابتسامة الترحاب كل ما له علاقة بالعلو وبالرقي الحضاري صراحة.
2: صحيح.
1: لاحظته في هذا الشعب.
2: صحيح.
1: نعم
2: صحيح. وطبعا المدينة ما شاء الله عليها قلت لك النقل وسائل النقل كثيرة جدا.
1: نعم.
2: يعني في الكار الصغيرة واكو الكار الكبيرة واكو القطارات كل 5 دقائق يجيك كار يعني قصدي قطار مختلف عن الثاني وبي خدمات الانترنت على الشاشة موجودة يعني على على الزجاج يقول لك هذا القطار مزود بالواي فاي مثلا تشوف العلامة مالتهم.
1: نعم.
2: يعني ما معنى بسلاسة عايشين بسلاسة.
1: نعم.
2: الطبيعة دكتور الطبيعة الأشجار ما يعني أكو طريق.
1: أنت الآن طبعا وصلت المغرب شدت انتباهك
2: بالضبط.
1: ربما هذه المناظر الخلابة وهناك مناظر طبيعية تشدك. منذ قليل حدثتني عن النظافة.
2: أيوة.
1: نذهب في هذه النظافة لنصل بعدها إلى تطوان.
2: هذه النظافة أنا لقيتها في تطوان بالذات. يعني هذه المدينة راقية جدا نظيفة بشكل مو طبيعي كأنما قبل ساعة تم غسل المدينة كاملة فعلا هيك حسيتها لأنه ما لقيت حتى ورق الشجر ما لقيتها في الأرض ولقيت عمال النظافة بكثافة كبيرة جدا.
1: بكثافة طبعا المستمع الآن سينبهر الأستاذ سمير البياتي وهو ضيفنا هذا المساء وهو الفنان التشكيلي العراقي يقول وكأنني طبعا في مدينة قبل ساعة وقع تنظيفها بالماء
2: بالماء
1: وكأن كل ساعة
2: بالضبط. وما تنسى الجزرات الوسطية بساط أخضر. العشب عشب بساط أخضر على كل في في في تلال تلال وفي أشجار التلال مليانة تحسها لون أخضر، يعني ما تلقى مثلا بقعة مثلا ما مزروعة ولا ما هذا، لا لا لا الكل مزروع، الكل هذا اللون الأخضر جميل جدا. أنا على على جانبي الطريق وأنا صاعد بالكار يعني وأنا جاي أوصل هذا بعدني ما وصلت التطوان، لما وصلت التطوان قلت لك هذه الشوارع، أما قبل الوصول إلى تطوان جانبين الطريق وأنا بالكار
1: في الحافلة
2: في الحافلة الحافلة مكيفة طبعا، وهم هم على الأرقام وهم نظام نظام نظام
1: منظمة
2: بالأرقام، ما تقعد حتى هو الكار ما يطلع إلا بالاسم والرقم مالتك، يعني مو هيك تصعد تقص انا جيت قبل ها قال لي لا خلص يا استاذ تعال بعد ساعه وين اروح، قلت له
1: وصلت متاخر
2: لا وصلت متقدم يعني متقدم اي فحبيت انا شفت الناس واقفه حالي حال الناس رحت وقفت قال لي تذكره مالتك، قلت له هاي التذكره، قال لي لا انت مالتك بعد ساعه هذه هذه الان خاصه بالركاب اللي الان راح ينطلقون، والحقائب كل حقيبة يحطوها في ورقة خاصة
1: نعم
2: بمكتب التسجيل حق الكار يسجلونه، وما تستلم الحقيبة من الكار إلا عن طريق مشرف
1: نعم
2: يشوف الورقة مالتك ويتكل الحقيبة
1: نعم،
2: وهنا طبعا تدري هي داخل أسفل السيارة السيارة الباص الكبير فيطوك يعني حسيت كل شيء سلس وسهل ومرتب
1: مرتب ومنظم
2: بالضبط
1: نعم هذا ما لاحظته.
2: هذا ما
1: على مستوى المواقيت أيضا
2: بالثانية
1: بالثانية
2: والله العظيم بالثانية يعني يعني أنا وصلت المطار قالوا بالخمسة وربع، قلت معقولة بالخمسة وربع ويجي لك بالخمسة وربع
1: نعم
2: منك يجيك الضوء يعني في الإنارة ويوقف قدامك تبوع ساعة الموقف اللي موجود بالمحطة ضبط
1: بالضبط
2: بالضبط.
1: يعني طبعا نذكر دائما المستمعين ومن التحق بنا هذا المساء على موجات ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية نضيفنا هو الفنان العراقي الأستاذ سمير البياتي، وهو الفنان التشكيلي، وآخر زيارته كانت أساسا للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بمدينة تطوان بالمغرب الأقصى صاب المغرب الحبيب. إذن نواصل الرحلة معك وهو يحدثنا طبعا عن هذه الرحلة قبل أن نتحدث عن التفاصيل وعن أجواء هذا المهرجان وهذه الدورة، أردنا أن نتحدث أيضا عن المدينة وهذا يعنينا تعنينا هذه الجولة. إذن المدينة قلت نظيفة، ماذا شدك أيضا في الشعب المغربي؟
2: قلت لك الشعب المغربي احنا طبعا فتنا حتى بالاسواق يعني كانت الجوله
1: لا انا لازلت في الرحله انا الان
2: لا
1: يعني
2: لا انا قلت
1: هو حبوب يعني
2: الحمد لله يعني انا
1: حبوب يعني تتواصل معه بسلاسه يستقبلك بابتسامه
2: والله جزء انا ابتسم وياهم وما يبتسمون قد اكون انا المبادر الاول
1: نعم
2: الحمد لله يعني انا يعني هم بعض الصفات قالوا عليهم شوية هم جادين بهذا الموضوع يعني ما يتفاعلون، بس مش عارف لما تستقبله بابتسامة يبتسم معاك يعني أنا كنت ودود معاهم.
1: أنت في البداية قبل أن تذهب خشيت ذلك كنت خايف شوية تقول ربما أجد صعوبة وكذا
2: والله ما خليت براسي
1: لا
2: لا لا, لا. أنا أصرف على طبيعتي دكتور.
1: لا أنت قلت لي معناها بلغني أنه هما جادين ولكن أنت لقيت سلاسة
2: سلاسة لا لا
1: نعم.
2: سلاسة
1: نعم.
2: وتفاهم، وحتى لما دخلت الأوتيل مثلا في رجل لما استقبلني باستقبال لطيف
1: لا هذا في النزل هذا ضروري في كل
2: لا لا مو هو لا مو بعضهم احنا مو عندنا مشكلة شواهد كثيرة
1: واضح الرسالة واضحة نعم
2: والله قبل فترة كوانا
1: نعم نعم نعلم أن هناك في عدد كبير من الفنادق في بقية البلدان العربية حتى لا نقول عندنا في تونس.
2: لا لا
1: واضح طبعا. أنت تقول أحيانا نجد البعض عبوس في حين أنه دائما على الأقل هذا عامل الاستقبال لابد أن يكون مبتسما وأن يكون ودودا.
2: بالضبط.
1: نعم
2: بالضبط.
1: إذا أنت وجدت مودة بصفة
2: الحمد
1: عامة.
2: لله الحمد لله مودة حلوة هي الفترة بسيطة كانت يعني أنا ما تعاشرت معهم فترة طويلة حتى أعرف تفاصيل التفاصيل يعني هذه الملاحظات اللي سقتك إياها هي مشاهدات أولى يعني أنا ما حسيت مثلا بضنك ولا حسيت بمغثة ولا حسيت هذا لا حسيت بأريحية.
1: نعم
2: الحمد لله
1: ولا محالة. أيضا في أثناء تظاهرة رياضية كبيرة عندما نظمت المغرب سنة الفارطة كأس إفريقيا وذهبت الجماهير الرياضية التونسية حملت أخبار جد رائعة حملت أيضا مشاعر فياضة وقد فاضوا على المغرب بحب وفاض عليهم أيضا.

0: أعتقد يحيى القرني هذا هو من ضمن المنظمين بالمهرجان. أي يحيى قراني. قراني
1: قراني
0: قراني
1: نعم نحييه طبعا.
0: أي هذا الشخص أولا طيب طيب طيب بأبعد الحدود. هو كان
1: هذا طيب لا يمكن أن ننساه
0: بالضبط.
1: نعم
0: يعني من أقول لك طيب بكل حاجة.
1: نعم.
0: أولا هذا السيد هو أول يوم استقبلنا كجروب كامل، وكان ودونا إلى مكان قريب على الكنيسية، أتم الكنيسية وحتى لونها أصفر مميز وجميلة جدا، والأرضية مثل ما قلت لك البنايات الجزرات الوسطية الرمبوا اللي هذا مزروعة كلها وأشجار وورد. هذا أول يوم يقول لنا استنشق هواء نقي. اي والله كان ما مدرس رياضة.
1: اي نعم
0: زين. فكان متفاعل مع الكل مع الجميع بأريحية بطيبة، ويسوي فرد حركات حلوة، وكان سلس وكان مرشد وعرفنا على الأماكن هذا شنو ذاك شنو، يعني بهذه الروحية هو.
1: نعم.
0: أول واحد استقبلته أو يعني شفته وتعرفت عليه عن قرب مو بالصورة. أي.
1: نعم.
0: ووراها بدينا بالجولة الأولى، رحنا على المدينة العتيقة. المدينة العتيقة
1: في مدينة تطوان.
0: تطوان. بالضبط.
1: نعم.
0: طبعا في في في شغلة واحدة في في في السوق القديم بالجانب الأيسر هناك قصر للملك. والجانب الأيسر بيناتهم حاجز حديدي. سوق
1: الأيسر والأيمن.
0: هو نفسه. احنا جاي نمشي رايحين للسوق القديم. سوق القديم جهة اليمين.
1: أي.
0: هذا سوق شعبي. شو احنا مثل نقول أي سوق من الأسواق الشعبية، ويفصلها سياج حديدي يعني عادي جدا. القصر الملكي.
1: نعم.
0: زين. وواقفين مجموعة مو كثافة يعني ثلاثة من كل.
1: نعم.
0: خط واحد فأدنى صديقة قالت
1: هو بين قوسين حتى نوضح مسألة، وأنا لاحظت ذلك.
0: أي.
1: في المغرب هو ملك المغرب محمد السادس.
0: أي.
1: مثل الأستاذ قيس سعيد أيضا ينزل إلى الشارع ويتحدث إلى الجمهور، وهناك عفوية، وهذا ربما يميز الملك المغربي ملك محمد السادس ويميز الأستاذ قيس سعيد. وبالتالي هذا هو الأجمل عندما نجد الحاكم قريبا من أفراد شعبه من أفراد عائلته الكبرى. هذا جميل. نعم.
0: يعني تخيل هو هذه العلاقة الأبوية احنا نقول.
1: أي.
0: يعني الأب هنا أنا قاعد بيته وهنا أنا الشعب ده يشتغل.
1: نعم.
0: في معنا صديقة رادت تصور الطيور. شايفت باب حر الطيور الكثيرة مدري شنو، فحبينا يعني نطيرها يعني. هي مقابل للسور. فقلنا لها لا لازم نستأذن، رحنا للعسكري قلنا له ممكن تطير لنا، قال لا يعني احترام الطير هو يأكل وقاعد. ما نقدر.
1: نعم.
0: ما نقدر حتى يعني نخليهم يطيرون، لأنه احتراما للطير احتراما لمكانته. أنت تمشي تفرج عليه صورة وروح ما معنى الكلام.
1: نعم.
0: وكنا نلاحظ حتى العسكر أنواع العسكر يعني أنا شفت ثلاث شخصيات بملابس مختلفة، كل ثلاثة بملابس مختلفة يعني واقفين ودودين جدا. وما حد يسألك وين رايح. والشيء الجميل اللي لاحظته أنا في أرضية المدينة العتيقة في رموز يقول لك هذا الطريق يوصل إلى جامع، هذا الطريق يوصل إلى شلون نقول أو مغلق. هذا الطريق سالة مائية. فرد رموز احنا ما كنا نعرفه، نمشي وما نعرف. بعدين فهمونا هم أهل البلد المغاربة، قالوا شوفوا هاي العلامات للسواح على مود يشوفون. وقلت لك أنا في المدينة العتيقة والنظافة بعدها وياي، ما أدري ليش ركزت عليها يعني، هي كانت ملفتة بصراحة. يعني دخلنا بالحارات والأزقة كيس نفايات ما شفت
1: واضح. المدينة نظيفة جدا
0: جدا
1: واضح. ماذا أيضا إذا نذهب مباشرة للمهرجان؟ حدثنا عن المهرجان والدورة السادسة.
0: أنا بهذه المناسبة أنا كاتب سلسلة يعني عناوين أو أفكاري حتى تكون مرتبة.
1: تفضل
0: تسلم.

0: نظمت الجمعية المغربية للتنمية الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتورة سلوى شودري المهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان الدورة السادسة ومديرتها الفنانة التشكيلية نسرين الشودري. نقطة على السطر. نسرين الشودري هذه المديرة، هذه السيدة الراقية كانت تتابعنا على أدق التفاصيل. أنا واحد من الناس أكثر من 30 رسالة دازلها ومجاوبتني باليوم الواحد أو خلال الفترة. في معنا دكتورة مصرية بالشراكة معها تكلمت عليها، قالت أنا عندي مراسلات مع نسرين الشودري أكثر من 700 رسالة بالاستجواب ورايح وين جاي وشنو التفاصيل. تفاصيل. يعني ما معنى هذه السيدة هي الفنانة التشكيلية كانت دقيقة الملاحظات دقيقة التفاصيل. المعرض هذا هو 4 أيام اشتغلت عليه لمدة أكثر من 2.5 شهر. تنظيم أكثر من 2.5 شهر على مدة نظم هذه الدورة. والمشاركين 70 فنان. 70 فنان من دول، من 11 دولة،
1: من 11 دولة،
0: دولة عربية وأجنبية. طبعا اذا انا ما ذاكر لك اياهم هنا. طبعا هو الحلو تحت شعار
1: الفن لغة التواصل بين الثقافات.
0: بالضبط، الفن لغة التواصل بين الثقافات. وكانت هناك دولة مصر الشريك الأول. دولة مصر طبعا هي دكتورة، في دكتورة متمثلة بالدكتورة صفاء عبد السلام عميد كلية الفنون والتصميم العالمين الدولة الدولية في مصر. هذه الدكتورة حضرت معاها جروب من فنانين، من دكاترة وأساتذة ومنشطين قدموا أعمال غاية في الإبداع. فعلا كملوا، يعني المعرض كان قيمته كبيرة وزادت القيمة بالدولة مصر من خلال الدكتورة صفاء. يعني هذه هي،
1: إذا أنت وكأنك تقول هذه التوأمات
0: بالضبط.
1: أيضا هامة وربما صنعت إضافات أو خلقت إبداعات أخرى. هذا ما فهمته
0: بالضبط هو هذا. ليش؟ لأنه حتى هذا الكتالوج دكتور هذا الكتالوج هذا جانا من مصر بإشراف الدكتورة صفاء نفسها. وطبعا حتى هنا بيها ترجمة بالعربي والإنجليزي لأنه إحنا ما نتكلم بالفرنسي. فكانت تصميم راقي جدا من خلالها. وحتى بعض الهدايا جابوها من مصر. يعني إحنا المكرمين كنا 4، المكرمين 4 والبقية مشاركين. يعني أنا أعطوني شهادة
1: التكريم. أنت من بين
0: المكرمين. المكرمين العراقي أنا الوحيد، والباقي مغاربة، كانوا 3 مغاربة. زين، لتجربتهم القيمة والكبيرة بهذا المهرجان.
1: إذن هذا المهرجان كان فرصة ربما لتبادل الخبرات، لتبادل التجارب، للقاء، للانفتاح، للتواصل. والشعار لغة التواصل بين الثقافات هو الجامع، وهو ربما الهدف الكبير ايضا في هذه الدورة السادسة.
0: هو دكتور من خلال اللوحات المشاركة ومن خلال الاعمال المقدمة ومن خلال التجارب اللي شفناها، التجارب المصرية، التجارب المغربية، التجارب العربية الاخرى، حتى كانت في مشاركة واحدة امريكية. يعني شغلها مختلف. في واحدة استرالية مختلف شغلها. يعني هذه اللغات اللي احنا ما كنا نعرفها الان شفناهم. يعني أنا المكان اللي سووا بين معرض طبعا هو المركز الفن الحديث. مركز الفن الحديث هذا هو مبنى كبير جدا مخصص لضم أغلب الأعمال الفنية.
1: لتنظيم هذه الدورة.
0: لا هذا هو موجود، هو هذا الفضاء الفضاء الموجود به اللي شاركنا به إحنا، اللي عرضنا به أعمالنا. يعني قيمة المكان اللي عرضنا به هو المتحف. قلت لك عليه، او المركز الفنون الفن الحديث. زين، ف طبعا هو انا هذا جانب اخر، لانه انا حتى اعطي قيمه للمكان. زرت اهم اللوحات الفنيه التاريخية للفنانين اللي عاشوا حتى بالمغرب. فنانين عاشوا بالمغرب اللي أعمالهم موجودة.
1: نعم.
0: موجودة بهذا المتحف. فكانت أولاً فرصة تتعرف على الفنانين اللي عاشوا واللي اشتغلوا والفنانين الأوائل.
1: نعم.
0: من المغاربة. وإحنا إحنا إحنا كنا بعض الإضافات اللي زينت المكان.
1: نعم. مهم. في الكواليس قلت لي أترك لي المجال لأقدم باقة من الإهداءات ومن التحايا، لأن يبدو لي عدد كبير، عدد كبير من الأصدقاء ابتهجوا بحضورك.
0: والله الحمد لله، يعني هي تجربة كانت مثمرة وجميلة.
1: نعم.
0: ومثل ما قلت لك دكتور، طبعا تونس كان لها حيز بهذا المجال، وخاصة من خلال مشاركة الفنانة سهام بن رحومة ونورس إسحاق، دولي فنانات قدموا أعمالهم، وكانوا يوم الافتتاح يرتدون الزي التونسي التقليدي.
1: جميل.
0: يعني يعني نعم. يعني مثل نورس كانت لابسة الشاشية التونسية، يعني كلها قالت هذه تونسية من خلال اسمها.
1: نعم.
0: اللوجو الموجود بها الشعار، والأخت سهام نفس الشيء لابس الملابس الثقيلة التونسية الرزينة، وقدموا أعمال حلوة. الناس اللي حبيت يعني أذكرهم حتى أكون منصف، رغم هم العدد كبير، بس
1: الأمانة. لا مشكل طبعا
0: الأمانة.
1: نحن نحيي الجميع.
0: الله يخليك.
1: كل شخص يستحق. أيوة. طبعا. أيوة. الثناء نثني عليه.
0: والله
1: ونبارك الاجتهادات.
0: تسلم دكتور.
1: نعم.
0: طبعا المشاركات من الدول، عندك الفنانة الدنيا الصالح من السعودية، هذه كانت راقية جدا، وحتى مواضيعها لطيفة، وكانت موثقة جميلة للفعالية.
1: نعم.
0: الفنانة الكويتية ليلى دشتي، الفنان من سلطنة عمان حمد السليمي، الفنانة العراقية تمارا الشبخون، هذا وصلت قبل نهاية المعرض. يعني كانت في ظنك بالوصول. الفنانة مي قدورة من الأردن، الفنانة ميساء من مصر، الفنانة مريم جواد من مصر، الفنانة دكتورة هبة الله حجازي من مصر، الفنانة نوران الجلبة من مصر، الفنانة منى منا محمد من مصر، وفي فنانتين من سوريا تعذر عليهم الحضور وحبينا نذكرهم، لانه كانوا كلش يعني حابين يحضرون، للاسف ما حصلوا الفيزا. الفنانه لينا ديب والفنانه علا هلال. طبعا نرجع لمصر، الفنانه ماريان بشاره، هذه فنانه جميله لطيفه جدا حتى بشغلها متميز. الدكتوره ندى الشرقاوي من مصر، دكتور وليد رضوان، هذا الدكتور عملنا ورشه مع بعض وكان من ارق الفنانين واطيبهم.
1: جميل.
0: ودكتور رامز تاج الدين، هذا سويت معه حوار، والمشكله ما عندي وقت اسوي حوارات معاهم. الدكتوره اماني فاروق من رمضان من مصر. هنا في الفنانين المغاربه حتى ما ننساهم، الفنان محمد الشويخ هذا من ضمن المنظمين. هذا رجل من ضمن المنظمين بالمغرب. الفنانة أشريط ابتسام المغرب، الفنانة زينب محداش، الفنان حمزة آيشو، الفنانة مينا جليض، الفنانة رشيدة ميموني، الفنانة نهلة الغازي، الفنانة عواطف الخميسي، الفنانة نادية الكحيل، الفنانة نهلة الشدادي، نادية الشدادي شاذلي، ليلى مرودي، نوال الناصري، يوسف تونسي، صلاح بعروس بن بغروس والفنان أميلو عبد الواحد، ونادية سباعي، وخديجة بناني، آمال حدوش، الفنانة كاتيا عليمي، هذه من ضمن المنظمين، وهذه يومية كانت تأخذنا بسيارتها من الأوتيل للفعاليات وترجعنا، تقدم خدماتها مجاني لوجه الله تعالى. بارك الله فيها يعني على جهودها الجميلة. ودكتور يحيى قراني مثل ما قلت لك، والفنان سعيد ريان هذا من ضمن الفنانين أنا سمعت عنه قبل لا أعرفه. فنان جميل جدا، فنان راقي جدا، حتى أعماله متميزة.
1: هذه المجموعة المغربية،
0: هذه المجموعة
1: ذكرت يوسف التونسي، قلت
0: هو اسم، لا لا هو مو تونسي، هو
1: اللقب تونسي،
0: اللقب تونسي،
1: يعني أن أصله
0: يوسف
1: سيكون تونسي،
0: يوسف التونسي.
1: نعم.
0: زين. والفنان سعيد ريان والفنان محسن وداد، من طبعا في فنانين من المغرب.
1: نعم.
0: من الأردن ومن أمريكا ومن غزة فلسطين، أجوا اثنين. نعم. فنانين هو وزوجته.
1: نعم. ما فهمته إذن عدد كبير من البلدان
0: كثير.
1: أنا ما ذكرت، ذكرت العراق، ذكرت السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت السعودية، ذكرت الأردن، ذكرت سلطنة عمان، ذكرت الكويت، طبعا تونس، مصر.
0: مصر العدد الأكبر بالمناسبة.
1: نعم. وطبعا المغرب يبدو لي قلت إسبانيا.
0: إسبانيا
1: وبالتالي إذن هنا الفن التشكيلي والجغرافيا
0: بالضبط
1: مهم جدا
0: بالضبط.
1: وربما هذا سبب اختيار أيضا هذا الشعار، وشعار رائع، الفن الفن التشكيلي هنا لغة التواصل بين الثقافات، وكأن هنا المنظمون هنا رغبوا في القول إن المغرب يرغب في الانفتاح
0: بالضبط.
1: على الآخر
0: بالضبط.
1: الآخر العربي، الآخر الأوروبي، الآخر الأمريكي، الذي يعنيهم هو أساسا حسن التواصل وإجادة التواصل. هذا الذي فعله
0: بالضبط بالضبط. هو حتى من خلال مشاهدتك للأعمال اللي معروضة.
1: نعم.
0: والمشاركات اللي صار بها نقاشات جانبية. طبعا هو الحلو فعلا هي لغة التواصل، لأنه احنا تعرفنا على فنانين من أماكن مختلفة. احنا ما
1: نعم.
0: ما جزء ما أقدر أشوف هاي البنت السعودية دينا أو دنيا إلا بهذا المهرجان، أو ما أقدر أشوف هذا الفنان من غزة، الفنان اللي جرح فلسطين وحتى ألم جابوه، بحيث إحنا رسمنا في منطقة بحديقة كبيرة وجميلة جدا، واسعة الخضار والنخيل والأشكال الجميلة. هذا الفنان الغزاوي رسم فلسطين، لأنه بعده بداخله، يعني مخرج لأنه الحاجة اللي بداخله أكبر من مساحة المكان اللي يشوفه، عينه ما تشوف غير اللي بداخله هو.
1: نعم.
0: يعني أنا تفاعلت مع الطبيعة مثلا، أنا بما أنه أنا رايح لهذا المكان المفتوح أو المرسم المفتوح. زين، أنا تفاعلت مع جمالية المكان.
1: إذن ماذا بقي في ذهنك أستاذ سمير؟
0: والله هو يعني صح، هي 4 أيام ومكثفة كانت. لو كان
1: كلها أشغال أعمال،
0: أي ورش. ورش ورش ورش ورشات ومحاضرات. أنا لقيت محاضرة كانت.
1: نعم.
0: محاضرة لقيتها، وكان أكو أحد الأشخاص معايا اتكلم على تاريخ من ضمن المكان اللي عايشين به أو المنطقة اللي كنا فيها، يتكلم على تاريخ هذه، تاريخ أول المعمارية والجغرافية.
1: تاريخ تطوان
0: هو جزء من تاريخ تطوان.
1: نعم.
0: هو اختار المكان اللي احنا كنا فيه. زين، فكان حوار مثمر بينه، احنا دنلاحظ او دنشوف الحضاره او الجمال او البناء.
1: نعم.
0: او الجليس او المعمار.
1: نعم.
0: وهذا كله كان نتحاور معاه، وكانت محاضره قيمه يعني.
1: ما من شك في ذلك، انا على يقين انكم ايضا تفاعلتم مع المكان، تفاعلتم مع الحالين في المكان، تفاعلتم يعني مع المجموعه الاخرى من الفنانين التشكيليين. وهنا ربما الشكر الكبير اساسا للقائمين على هذه الجمعيه المغربيه للتنميه الثقافيه والاجتماعيه بتطوان، والتي سهرت على تنظيم هذه التظاهره او هذا المهرجان.
0: طبعا أنا من هذا المنبر ومن خلالك الدكتور رمزي أوجه شكري وتقديري للأستاذة نسرين الشودري، هذه السيدة الراقية جدا،
1: نعم،
0: الحريصة جدا، حريصة على دق التفاصيل، يعني
1: نعم،
0: يعني
1: هي والأعضاء طبعا وأعضاء الجمعية، لأن الجميع يعمل
0: لا
1: مع بعض
0: هم جروب
1: من
0: هم جروب
1: أجل إنجاح
0: هم
1: هذه الفعاليات.
0: هم جروب دكتور،
1: نعم،
0: يعني هي رئيسة الجمعية دكتورة سلوى شودري، ومديرة المهرجان اللي هي سلوى. طبعا عندنا في ناس اللي هم المرافقين او جنود الخفاء،
1: نعم،
0: اللي يشتغلون بالظل، اللي علقوا اللوحات، اللي مثل ما قلت لك الدكتور يحيى اللي هو قام بالتنشيط.
1: هل ارهقتهم؟
0: شلون يعني ارهقتهم بالبدايه بصراحه.
1: انت ترهقني انا في الاستوديو، هل ارهقتهم؟
0: لا لا لا لا
1: نعم
0: لا
1: طبعا
0: بالعكس بالعكس.
1: انت شخص رائع خفيف الظل استاذ سمير صراحه. اذا ويبدو لي ايضا ان الاعلام كان حاضر.
0: بالمناسبه الاعلام حاضر من اول يوم. أنا عندي أولاً أوجه تحية شكر وتقدير للأستاذة سهام فوزي. هذه من قناة المغرب الثقافية. هذه
1: سهام فوزي. تحيينا طبعاً للأستاذة سهام. نعم، من أيضاً
0: من هذه سهام فوزي تواصلت معي وأنا بتونس على مدة تسوي معي حوار ولقاء خاص بالفعالية كامل.
1: جميل،
0: زين، فكنت ملتزم معاها رغم أن قلت لك أنا ضيعت سفرة أيه. أخرى جانبية اللي هي ترفيهية، بس قلت لا لأنه أنا التزمت معاها، فقلت لها خلاص أنا أكون معاكي ولا تهمك. وكان حوار جميل جدا في مكان جميل جدا اختارته. وفي صديقة أخرى اللي هي فاطمة
1: إعلامية أيضا،
0: إعلامية فاطمة البكاري. هذه كانت
1: الأستاذة فاطمة البكاري.
0: البكاري
1: البكاري أم البكاري؟
0: البكاري البكاري. إيه لا مكتوبه عندي مكتوب البكاري. هذه
1: ايضا للاستاذه فاطمه. نعم،
0: هذه كانت مرافقه لنا، يعني معانا بالاوتيل، يعني تقعد معانا وتصور معانا
1: وايضا تعمل بنفس القناه.
0: لا، هي هذه نزلت فيديوهات بس ما اعرف وين هي.
1: نعم،
0: يعني هي اكيد هي اعلاميه وعتها اعتقد بمواقع مواقع
1: جميل.
0: يعني كانت متابعة.
1: إذن حضر الإعلام وقعت تغطية هذا المهرجان وهذه الدورة.
0: أكيد جميل. أكيد.
1: إذن الأجواء في عمومها لو نلخص.
0: أولا الأجواء بعمومها كانت على مستوى جيد جدا ممتاز
1: من يعني التنظيم هذا.
0: من التنظيم والتوقيت والاختيار، كل شيء مدروس.
1: إذن هل يفكر الأستاذ سمير البياتي في العودة والمشاركة السنة القادمة أو العودة في زيارة خاصة للمغرب؟ يعني حدثنا
0: والله
1: ماذا قلت لزوجتك؟ قلت لها يلا سفرة مع بعض إلى المغرب؟
0: خطي أنا يومين ما اتصلت فيها ردت تجيني للمغرب.
1: نعم، اذا
0: والله يشرفني، غير صدق يشرفني.
1: نعم،
0: يشرفني ان اشارك معهم لانهم ناس محترفين.
1: جميل،
0: تنظيما.
1: نعم،
0: واحتفالا وتكريما وتقديرا.
1: نعم،
0: زين. وبالمناسبه نحب نشكر همنا الدكتوره صفاء من مصر. هذه الدكتوره كانت جايبه معها فريق كبير وجميل جدا من الفنانين اللي ازدهرت القاعة بوجودهم.
1: نعم، إذن الشكر الجزيل للقائمين على هذه الجمعية المغربية للتنمية الثقافية والاجتماعية بتطوان بالمغرب، والشكر الجزيل أيضا للدكتورة صفاء في مصر، هي التي تشرف على هذا المعهد العالي أو الكلية الفنون.
0: أي
1: هي التي تشرف على كلية
0: عميد
1: الفنون، عميدة كلية الفنون في مصر. نعم طبعا، الشكر الجزيل لك أنت أيضا أن نقلت لنا فعاليات لا محالة وتفاصيل لهذه الرحلة. نرجو لك دائما التميز والسداد. لك كلمة الختام تفضل.
0: طبعا بهاي المناسبة الجميلة يعني أنا أولا أشكرك دكتور رمزي
1: بأنه
0: تحت لنا الفرصة بأنه نعبر عن شكرنا وامتناننا للمغرب ولجهود السادة نسرين شودري ولكافة الكادر، وإن شاء الله نرتقي إحنا بما أنه أنا مقيم بتونس وأنا أعتبر تونس بلدي.
1: نعم.
0: نتمنى نكون نقدم حاجة مبهرة حتى الآخرين، مثل ما تكلمت على المغرب الآخرين لما يجون إلى تونس يتكلمون على تونس بنفس المحبة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ سمير البيتي الفنان التشكيلي العراقي المقيم في تونس، وهو يقول إذا نلتقي لنرتقي أساسا. ونحن دائما أيضا نقول أننا نتحاور نتواصل نتناقش نتحدث إلى بعضنا البعض من أجل الرقي دائما. ومرة أخرى طبعا لقاؤنا متواصل على موجة ملكة الإذاعة اللي هي إذاعة تونس الثقافية. نذهب إلى زميلنا أنيس الحميدي الذي أخذ أيضا مواصلة الرحلة الآن عن زميلتنا مريم جارة التي غادرتنا في الإخراج التقني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. رحلتنا متواصلة مستمعينا الأفاضل، دائما أنتم معنا على موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية، ودائما نحن الأسعد لأنكم أنتم معنا. نواصل رحلتنا، نتحدث عن الدورة 21 الأيام السينما المتوسطية بشنني بولاية جابس، والتي تنتظم من 21 ل 25 أكتوبر. وبدورها قد كشفت لجنة اختيار الأفلام عن قائمة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية المشاركة في المسابقة الرسمية. وفي هذا المهرجان سيشارك عدد من البلدان، 6 بلدان من ضفتي المتوسط: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، سوريا ولبنان. الشعار هو الشباب والأرض، وهناك عدد من الأفلام المختلفة، كما قلنا أفلام وثائقية وأخرى روائية. لجنة اختيار الأفلام لهذه الدورة أيضا تضم كل من الناقد السينمائي التونسي ناصر السردي، والناقد والمخرج والمنتج السينمائي كمال بن والناس، والناقدة السينمائية فدوى مدلل. أيضا المهرجان أغلق باب الترشح لهذه الدورة، الدورة 21 من مهرجان أيام السينما المتوسطية شنني جابس، وقد تحمل هذه الدورة حكايات متعددة ووجوه وأماكن وأسئلة ومستغرقات متنوعة ومختلفة. كانت دعوة المهرجان ترتكز بالأساس على البحث عن أصوات تنظر إلى الأرض من زاوية الشباب، وعن حكايات طرف الأرض ذاكرة وهوية، وفي الهجرة سؤالاً، وفي البيئة مسؤولية، وفي المستقبل مساحة لإعادة الحلم.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيه دائما لكم وفيانا. وتنتظم الدوره الثامنه لمهرجان الفيلم القصير بالكاف بعد غد، ابتداء يعني من 30 سبتمبر وتتواصل الى يوم 3 اكتوبر بمشاركه 38 فيلم بين افلام روائيه واخرى وثائقيه من تونس ومن عدد من البلدان العربيه والإفريقية. هناك طبعا أفلام ستشارك من مصر، من موريتانيا، من البحرين، من الكاميرون، من المغرب، من مالي، جنوب أفريقيا، توغو، رواندا، بوركينا فاسو، السنغال، وباقة أخرى من الأعمال السينمائية التونسية. المهرجان تأسس سنة 2016 ببادرة من جمعية فنون للسينما والمسرح بالكاف، والهدف الرئيسي هو التعريف بفن الفيلم القصير بمختلف أشكاله، ويتيح طبعا الفرصة للجمهور كي يستمتع ويقع تسليط الضوء أساسا على تجارب سينمائية من العالم العربي والقارة الإفريقية. البرمجة تتضمن عروض للأفلام وتتضمن

من أيضا ورشات عمل، لقاءات وحفلات موسيقية. إذا البرنامج دسم يجمع بين الإبداع بمختلف تجلياته والموسيقى والسينما والتبادل الثقافي. بهذا الخبر الثقافي نصل إلى خاتمة هذا اللقاء، وشكرنا دائما متجدد لمنسقة مختلف فقرات هذا اللقاء زميلتنا نفيسة العشري. التحايا أيضا من قائدة رحلة هذا المساء في الجزء الأول مريم جارة، وأخذ عنها مواصلة الرحلة ابتداء من السابعة زميلنا أنيس الحميدي، والإخراج الرقمي كان بإمضاء الأستاذة مريم مناع. هذا رمز العمدون، يرجو لكم دائما الخيرات، ليلة سعيدة، ونلتقي بإذن الله تعالى.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات. في هذه الحصة ننتخب في كل مرة محاضرة ونحاول أن نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم الدكتور فوز البدوي أستاذ الدراسات اليهودية سيحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي، وستكون المحاضرة في جزئين. نستمع إلى الجزء الأول.
3: الموضوع الذي سنعالجه اليوم وهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، والغاية في الحقيقة هي ليست محاضرة أكاديمية تخصصية، وإنما سد فراغ لدى عموم المستمعين وعموم التونسيين والمستمعين من غير التونسيين أيضا والمشاهدين، في موضوع يحتاج إلى أن يكون لمن يهتم به بعض المعرفة خصوصا في جانب محدد، وهو موضوع هذه المحاضرة الأولى، وهو الجانب الديني. هذا الصراع هو صراع معقد، سياسي وعسكري وتاريخي واقتصادي وسياسي، ولا يمكن أن نهتم بكل هذه الجوانب. فقط أردت اليوم أن ننظر في جانب معين، وهو الجانب الديني في هذا الصراع. لماذا هذا الجانب الديني؟ لأنني بحكم متابعتي لهذا الموضوع، وهذا أمر يشاطرني فيه الكثير من المهتمين والخبراء في هذه المسائل، هو أن هذا الصراع على الأقل في جانبه الإسرائيلي يسير بوتيرة جنونية نحو الصفة الدينية. فتقريبا منذ 65 سنة، يعني تقريبا منذ السبعينات، إسرائيل تسير بطريقة جنونية نحو التدين ونحو اليمين الديني بكيفية يبدو أنها لا تعرف تراجعا. وإذا هذا الجانب يحتاج منا أن نفهم لماذا هذا الجانب الديني يسير بهذه الوتيرة المتسارعة والجنونية في إسرائيل، وهل لهذه الوتيرة أثر ما في مستقبل هذا الصراع وفي إدارة هذا الصراع. يعني ما أقوله وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينفي جوانب الأخرى للصراع ولا أهميتها، ولكن بحكم الاهتمام وبحكم ربما التخصص، فإنني إذن أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين إلى هذا الجانب الذي سنتناوله بالتفصيل. سأقسم هذه المحاضرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو سيتحدث عن ما نسميه بنشأة الحركة الصهيونية والجانب الديني في هذه النشأة، في هذه القصة. لا يمكن فهم ما حدث في إسرائيل منذ 67 بالأساس وحتى منذ 48 بدون فهم نشأة الحركة الصهيونية وجانب الجانب الديني المتخفي في مرحلة أولى في هذه الحركة، وكيف سيظهر شيئا فشيئا إلى أن يصبح من حركة هامشية أو حركة على هامش الهامش إلى حركة ذات مشروعية، ثم إلى حركة مهيمنة داخل الحركة الصهيونية أو الصهيونية التي سنسميها بالصهيونية الجديدة. ثم القسم الثاني سنتحدث فيه عن هذه العلاقة بين أو منزلة الدين داخل المشروع الصهيوني ابتداء من قيام إسرائيل في 48 وصولا إلى حدود 67. القسم الثالث من العمل سيهتم بآثار النكسة بالنسبة للعرب، أو آثار 67 بالنسبة إلى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهذه الحرب التي ستقلب كثيرا من المعادلات ومن طرق التفكير ومن طرق إدارة الصراع بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الواسع ذي التوجهات الدينية. ثم سنقف بعد ذلك في المرحلة الحالية وتقديراتي الشخصية فيما يتعلق بما هو بصدد الوجود أو الحدوث في إسرائيل اليوم، والذي هو يمكن أن يساعدنا على قراءة مستقبل ما لهذا الصراع في السنوات القادمة. إذن أبدأ بالقسم الأول. القسم الأول يتعلق كما قلت باليهودية بنشوء الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية لنقول أنه اليهودية قبل التعرض إلى الحركة الصهيونية، اليهودية إلى حدود القرن الثامن عشر، اليهودية ديانة عرفت ركودا لم تعرفه ديانات كثيرة. هذا الركود استمر منذ ما يعتبرونه إذن الشتات وصولا إلى القرن الثامن عشر. الديانة اليهودية هي ديانة تسير بوتيرة مونوتون، يعني وتيرة ضعيفة متكررة روتينية، يغلب عليها ثلاثة تيارات. أولا الهلاخة، يعني الفقه. اليهودية الوسيطة إلى حدود القرن الثامن عشر هي يهودية فقهية، يعني اليهودي حياته هي في ما الذي يجب أن أفعله، ما الذي يجب أن لا أفعله. فمن هذه الناحية هي ديانة انصبت كل إنتاجها أو صنصب كل إنتاجها تقريبا نحو هذه الجوانب الفقهية والتي تسمى بالجوانب الهلاخية. ولكن إلى جانب هذه الهلاخة كان هناك تيار آخر، يتعلق بما يسميه بوجود حركة مشيحانية. حركة مشيحانية بمعنى هذا الأمل المشيحاني في مجيء المشيح، تسميه المصادر أو النصوص اليهودية بالمشيح هباء أو المسيح الذي سيأتي. وإلى جانب هذا التيار المشيحاني المستمر طوال التاريخ اليهودي كان هناك أيضا تيار آخر نسميه بالتيار الصوفي أو التيار القبالي. فهذه التيارات الثلاثة، القبالية والمشيحانية والهلاخية، هي كانت تقريبا كل مظاهر حياة الجماعات اليهودية، سواء تعلق الأمر بالمشرق أو بأوروبا بشرقية أو الغربية. إذا لم تعرف الحركة، تعرف اليهودية شيئا اسمه حركة النهضة مثلا التي عرفتها أوروبا. هذا التاريخ كما قلت البسيط الذي ليست فيه اهتزازات كبيرة سيعرف أولى اهتزازاته فيما يعرف بحركة الأنوار اليهودية. الأنوار اليهودية كلنا يعرف أن القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، الأوفكليرون بالألمانية، اللايتمنت باللغة الإنجليزية. وهذه الأنوار التي كان معقلها في ألمانيا ستحرك سواكن اليهودية التقليدية التي سنسميها باليهودية الربانية. هذه اليهودية القديمة نسميها إذن باسم التيار الغالب، وهو التيار الرباني الذي استقرت له الأمور تقريبا منذ أن انحسرت الحركة القرائية أو الحركة الانشقاقية داخل اليهودية. هذه إذن الحركة الأنوار اليهودية التي ستنشأ وسط حركة الأنوار الألمانية ستسمى بحركة الهاسكالا. الهاسكالا أو جاية من لهاسكيل، يعني من أن يكون الإنسان يعني في ذهنه يعني أشياء فيها جانب من العقلانية إلى آخره. هذه الحركة، حركة الهاسكالا أو حركة الأنوار اليهودية ستعرف قيام حركة إصلاح داخل اليهودية التقليدية أو اليهودية الربانية. وزعيم هذه الحركة الإصلاحية داخل اليهودية سيكون بدون شك ما كان يسميه اليهود في ذلك الوقت بسقراط برلين، اللي هو موشي مندلسون. موشي مندلسون على عكس ما يفهم لم يكن إصلاحيا بالمعنى الراديكالي للكلمة، ولكنه كان يريد المحافظة من جهة على التقاليد أو عفوا على الأحكام والشرائع اليهودية مع تهذيبها وتجديبها، كان يبقى يريد أن يظل أورتوبراكس كما يقال، ولكن في نفس الوقت أراد أن يدخل جرعة من التحديث على الديانة اليهودية، أن يخرج الإنسان اليهودي من الجيتو وأن يشارك في هذه الحداثة، وأن يخرج من عالم الأحبار المغلق إلى عالم المثقف الحديث، ويقبل بأن يكون مواطنا في دولة ألمانية كامل الحقوق. إذن مع ظهور فكرة المواطنة وفكرة في القرن، يعني في القرن الثامن عشر، إذن المحاولة الأولى الإصلاحية كانت مع موشي مندلسون. كان يرى أن الحل بالنسبة إلى يهود أوروبا ويهود العالم هو في أن يكونوا مواطنين داخل دولهم كاملي الحقوق، وهذا يتطلب من اليهودي الألماني واليهودي الفرنسي واليهودي الإنجليزي أن يقوم بعملية مراجعة لمدى عدم التطابق بين يهوديته من ناحية وبين مقتضيات هذه المواطنة وهذا الاندماج في المجتمعات، الاندماج الكلي في المجتمعات التي يقيمون فيها. وكان هناك ثمن يجب دفعه، وكان موشي مندلسون مستعدا لدفع هذا الثمن في حدود. لم يكن مثل سبينوزا، ولكن على كل حال هذه محاولة للبقاء داخل اليهودية من ناحية وللخروج إلى العالم الحديث، ولكن في سياق المواطنة الألمانية وفي سياق المحافظة كما قلت على هذه اليهودية. سيكون لابوجي يعني ذروة هذه الحركة الإصلاحية هو ما سنعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية عندما انتقل مركز الثقل أيضا إلى الولايات المتحدة الروحي والفكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف ببيان بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1881. وهذا البيان ذي النقاط الثمانية يلخص جوهر هذه الحركة الإصلاحية، وهو الذي يعتبر في على الأقل في نقطته السادسة الخامسة والسادسة نقطتي يهمون في هذه المحاضرة أو في هذه هذا الموضوع، وهو أن اليهود الإصلاحيون لا يعتبرون فلسطين وطنا يجب الرجوع إليه أو مكانا يجب الرجوع إليه. فكرة العودة إلى فلسطين هي فكرة لا معنى لها. وأيضا قلت في هذه البنود خصوصا البند الخامس والسادس هناك رفض مطلق من الحركة الإصلاحية للمشروع الصهيوني. إذن هذه الحركة الإصلاحية سيقابلها على الجانب الأيمن منها نوع من اليهودية الجديدة أيضا التي ستسمى باليهودية الأرثوذكسية الجديدة. لأول مرة سيظهر مصطلح اليهودية الأرثوذكسية في هذه الفترة في مقابل المشروع الإصلاحي لموشي مندلسون، وسيقوم به إذن الفيلسوف ورجل الدين الأرثوذكسي الجديد اللي هو شمشون رافائيل هيرش، والذي سيحاول القيام بعملية تجديد داخل اليهودية مع التمسك أكثر من الحركة الإصلاحية بهذه الجوانب الدينية التي يراها جديرة بالحياة في عالم حداثي، ولكن يدفع بهؤلاء اليهود إلى دخول عالم الحداثة. وسيكون شمشون رافائيل هيرش هذا الذي ممثل الحركة الأرثوذكسية الجديدة مناهضا للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني، وسنرى بعد ذلك إذن أسباب العامة لرفض هذه الحركات للمشروع الصهيوني بشيء ربما من التفصيل. على اليسار من الحركة الإصلاحية ظهرت الحركة الصهيونية، ولكن بودي هنا أن ينتبه السادة المستمعون والمشاهدون إلى أمر أساسي، وهو أن الحركة الصهيونية كانت حركة هامشية ليس فقط في هذا السياق، وإنما أيضا في سياق آخر سنراه، وهو سياق ما يعرف بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية اللي كتب فيها كارل ماركس كتابه الشهير. كان هناك اقتناع لدى مجموعة من الصهاينة، سنرى يعني تيودور هرتزل ربما هو أشهر العنقود، ولكن ليس هو في الحقيقة الممثل الحقيقي لنشوء هذه الحركة. تم نقاش المسألة اليهودية في الحقيقة في تلك الفترة داخل الأوساط أوروبا الشرقية، داخل الأوساط نسميها الأوساط الاشتراكية بشكل عام، وكل تقريبا الأوساط الاشتراكية كانت تعتبر أنه حل هذه المشكلة الدينية يجب أن يكون في أفق اشتراكي، في أفق ما يعرف بحل مشكلة الطبقة العاملة. لم يكن المشروع الصهيوني إلا جزءا يسيرا داخل هذه المحاولة، محاولة التيارات الاشتراكية لحل ما يعرف بالمعضلة أو بالمشكلة اليهودية. إذن كانت هي أيضا على هامش الهامش. كل الصراع تقريبا كان موجودا ما نعرفه موجود في ما نصوص التي كتبها لينين في المسألة القومية مثلا في نقاشه لحركة البوند الصهيونية. إذن لم تكن الحركة الصهيونية هي الحركة الأولى التي حاولت أن تحل المشكلة اليهودية، ولكنها هي الحركة الأولى التي حاولت أن تخرج بهذه المشكلة اليهودية خارج هذا الأفق الاشتراكي والعمالي إلى آخره، والبحث عن حلول خارج البلدان التي يوجد فيها يهود أوروبا. هذا أمر كان يلخصه الماركسي اليهودي بوروخوف، كان يقول أنه بالنسبة لليهود أو ما يسميه بالشعب اليهودي هو هرم مقلوب، هو عبارة عن بنية فوقية بدون بنية تحتية، فهذه لكي يكون هذا الشعب سويا كبقية الشعوب فيجب لهذا الهرم المقلوب أن يجد وضعه الطبيعي، أي أن يوجد لهذه البنية الفوقية، لهذه النخبة، لهذه الفكر إلى آخره، قاعدة مادية وهي الأرض. فالحركة إذن الحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل ستدفع كما قلت هي على هامش الهامش، ولكن هذه التي كانت على هامش الهامش ستتحول شيئا فشيئا إلى قلب ما يعرف اليوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وسنرى بطبيعة الحال كيف تم هذا. بالنسبة لتيودور هرتزل، تيودور هرتزل هناك أحداث شخصية مر بها تغطيته لحادثة دريفوس الشهيرة، والتي أوصلته في الحقيقة إلى نتيجة، وهو أن فكرة الاندماج، اندماج اليهود في أوروبا أو في الشعوب الأوروبية هي عملية فاشلة، وأن الحل هو في البحث عن وطن يعيش فيه اليهود. لم يكن لتيودور هرتزل رغم بعض الثقافة التقليدية الدينية البسيطة أي فكرة لحل هذه المشكلة داخل السياق أو داخل الخلفية الدينية. هناك خطأ شهير ارتكب في ترجمة كتاب تيودور هرتزل اللي عنوانه بالألمانية يودنشتات، وهو دولة اليهود. هناك ترجمات كثيرة خاطئة لهذا الكتاب لم تصحح تقريبا إلا في السنوات في العشرية الأخيرة، وهو أن عنوان وترجم هذا الكتاب بعنوان الدولة اليهودية، مع أن تيودور هرتزل في حله أو في تصوره لحل المشكلة اليهود في أوروبا كان يبحث عن دولة لليهود وليست دولة يهودية، بمعنى كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، وليس مهما أن يكون هذا المكان هو فلسطين بالضرورة. ومن هنا جاءت كل ذلك الحديث الذي تعرفونه عن بحث عن الأرجنتين كوطن بديل، أو ليبيا أو أوغندا، ومشروع أوغندا وافق عليه يعني حركة المزراحي التي هي جزء من الذين انضموا إلى هذه الحركة، المؤتمر يعني بال في في في في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول. إذا لم يكن لدى هذا الرجل تركيز أساسي حول فلسطين كمكان لإرجاع اليهود إليه حسب التصور الذي سيكون بعد ذلك في مع تطور النقاشات داخل الحركة الصهيونية. يعني تقريبا ما فعله تيودور هرتزل شبيه من بعض النواحي بما ظهر في سنة 1947 في مشروع محمد علي جناح في الباكستان. محمد علي جناح كان يبحث لدى انفصاله عن رغبته في الانفصال عن الهند وعن المؤتمر الهندي وخلافه مع زعيم المؤتمر الهندي أنذاك المهاتما غاندي، كان يبحث عن دولة للمسلمين، أي دولة ممكن أن يعيش فيها المسلمون وليس دولة إسلامية، لأن يعني هذا التحول سيظهر لاحقا مع حكم الجنرال ضياء الحق. إذن بالنسبة للحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل كانت الرغبة هي في إنشاء وطن يعيش فيه اليهود دون تمسك خاص بفلسطين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تيودور هرتزل في هذا المشروع فكرة البحث عن وطن هي سابقة لتيودور هرتزل. في الحقيقة ظهر في القرن 18 داخل الأوساط الدينية، وهذا اللي قلت أنني سأتحدث في الحقيقة عن الجوانب الدينية للموضوع. في القرن 18 كانت هناك أصوات شاذة داخل حركة الأحبار أو داخل الحركة الربانية التقليدية أو اليهودية التقليدية. من هذه الأصوات شخصيتين أساسيتين سيكون لهما أهمية كبرى في تفكير تيودور هرتزل، أو على الأقل لأنه تيودور هرتزل سيكون عن طريق والده وعن طريق جده سيكون هناك أثر لهذه الشخصيات في تكوينه على الأقل أو في ثقافته الدينية. الشخصية الأولى اللي كان فيها دور أساسي هي شخص هو ربي فيما في في في صربيا كان يسمى يهودا القلعي. يهودا القلعي هذا اللي ولد في 1798 يعني في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر في 1878. أول من بدأ يكتب عن ضرورة الاستيطان في فلسطين، بدأت فكرة الاستيطان مع في فلسطين بالذات مع يهود القلع. ويهود القلعي أيضا هو أول من كتب في بعض مؤلفاته أن هذا المشروع يجب أن يكون تحت غطاء مالي يوفره رأس المال اليهودي العالمي آنذاك. في كتابه شمعي إسرائيل، إسماعي إسرائيل، تحدث عن هذه النقاط، وهو أول من أعاد صياغة مفهوم أساسي في اليهودية سنجده لاحقا عند من سيأتي بعده، هو مفهوم التوبة، لا تشوفا. كان يقول يهود القلعي أن التوبة الفردية مهمة ولكن ليست بأهمية ما كان يسميه هو بالتشوفا كلالي، يعني التوبة العامة. هذه التوبة العامة تفترض التحول والانتقال إلى فلسطين والاستيطان في فلسطين، لأن هذه أشياء لا يجب أن ننساها. فكرة اليهودية التقليدية بينت أنها عناصرها الثلاث هي هذه اليهودية الهلاخية المشيحانية القبلية، لا تفضل أو لا تتحدث أو لا ترغب في فكرة شيء اسمه العودة إلى فلسطين أو العودة إلى ما يسمى في الأدبيات اليهودية بإيرتس إسرائيل. سأبين الأسباب الدينية لهذا. الشخصيات الشاذة داخل هذا التيار الديني هي يهود القلعي من ناحية والحاخام كاليشير. الحاخام كاليشير هو معاصر لليهود القلعي، 1795 1874، كتب لنا كتاب اسمه دريشات سيون، وفيه تقريبا عبر عن أفكار مماثلة لما عبر عنه يهود القلع. إذن داخل اليهودية التقليدية السابقة لتيودور هيرتزل ولمشروع تيودور هيرتزل كانت هناك رغبة، كانت هناك أصوات تدعو إلى العودة أو الرجوع في سياق مفاهيم التوبة وفي سياق الحركة المشيحانية التي تنتظر عودة المشيح. يعني بالنسبة إلى هذه الأصوات الشاذة يجب العمل وتهيئة المناخ لعودة هذا المشيح الذي سيأتي في آخر الزمن. لماذا كانت اليهودية التقليدية في مجملها ترفض فكرة العودة إلى فلسطين والتي ستدخل في خصام ديني وإيديولوجي كبير مع الحركة الصهيونية ومع تيودور هيرتزل؟ يمكن أن نقيم في الحقيقة ثلاثة أسباب، ليست كل هي الأسباب ولكن أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض اليهودية التقليدية للمشروع الصهيوني والتي سيحارب تيودور هيرتزل وجماعته هذه الفكرة الشائعة قبل هذا الانتصار النهائي الذي سيعرفه هذا المشروع في 48. لأنه تيودور هيرتزل في مؤتمر بال قال كلمة شهيرة أنه إذا اعتقدتم في هذا المشروع فإنه لن يكون حلما، إم ترتسو زو لو أجدا، يعني لن يكون هذا المشروع حلما كما تتصورون. وفي هذا المؤتمر يمكن أن أرخص هذا المؤتمر كما يقول تيودور هيرتزل في هذا اليوم، في هذا المؤتمر أسست الدولة أو دولة اليهود. إذن أسباب الرفض للحركة كما قلت إذن اليهودية التقليدية لهذا المشروع، مشروع العودة إلى فلسطين، فيه ثلاثة أسباب. أولا، اليهودية التقليدية كانت تعاني حقيقة من متاعب، من صدى الهزائم القديمة، هزائم خصوصا ما يعرف بثورة بار كوخبا. ثار اليهود ضد الرومان، ضد الحكم الروماني مرتين في الثورة اليهودية الكبرى ثم في ثورة بار كوخبا في سنة 132، وفي هذه الحركة المشيحانية التقليدية القديمة ظهر شخص هو هذا الذي سماه اليهود ببار كوخبا، بمعنى أو بار كوخبا يعني ابن النجوم أو ابن النجم، جاية من كوكافيم الكواكب، لقب تشريف لهذا الزعيم الذي ثار ضد الرومان. ولكن استطاع الرومان القضاء على هذه الثورة، ثورة بار كوخبا، في الدم وإنهاء هذه الثورة، وحدث وألقى هذا صدمة كبيرة في الوعي اليهودي آنذاك، حتى أنه بعض اليهود من بعد ما كانوا يسميوه ببار كوخبا أصبحوا يسميوه بار كوزيبا، يعني ابن الكذاب. والربي يوحنان بن زكاي بعد ذلك رفض فكرة، وهو طلب من السلطات الرومانية أن يؤسس مدرسة في مدينة يافني في شمال فلسطين، وأن تكون مركزا للدراسة، لأنه فهم نهاية الوجود السياسي لليهود، وأن الحل لديمومة اليهودية ولليهود هو في التمسك بالتوراة وبالتعاليم وليس في قيام سلطة سياسية. إذن هذا الصداء، الهزائم القديمة لهذه الحركات المشيحانية التي ستعرف أيضا نهايتها تقريبا في عهد السلطنة العثمانية، مع فشل أكبر حركة مشيحانية للعودة إلى فلسطين، وهي حركة ساباتاي زفي أو تشاباتاي زفي، التي انتهت بسجن السلطان العثماني لهذا الذي أعلن نفسه مشيح. وإذن هذه الحركات المشيحانية والهزائم التي عرفتها تركت في الوعي اليهودي نفورا، أو في اليهودية التقليدية نفورا، من كل من يدعي هذه العودة أو يطالب بهذه العودة إلى فلسطين. بطبيعة الحال هذا في الأعم الأغلب كما قلت. النص الثاني أو الفكرة الثانية هي تأثير ابن ميمون، الربي موشي بن ميمون. هذا الربي الذي تصفه بطبيعة الحال اليهودي يقولوا ميموشي عد موشي لو كان كيمو موشي، يعني هذا من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر شخص مثل موسى. موسى بن ميمون القرطبي في رسالة إلى إجرت تيماني سميها هو، يعني رسالة إلى يهود اليمن، تعرض إلى هذه المسائل ورفض هذه العودة إلى فلسطين، العودة الجماعية، ونصح يهود اليمن بتحمل المتاعب والمصاعب التي كانوا يمرون بها. ولم يكن ابن ربي موشي متحمسا جدا إلى فكرة العودة إلى فلسطين، وإن حرص على أن يبقى هذا الأمل المشيحاني قائما في نفوس اليهود. سيقوم الأحبار بعد ذلك في فترة ما قبل 48 وما بعد 48 بنقاشات طويلة حول هذا الموضوع. هل أخطأ القدامى في فهم ابن ميمون؟ على كل حال، الذي كان شائعا في الأوساط اليهودية التقليدية في القرون الوسطى هو أن الربي ابن موشي ابن ميمون لن يكون من الذين يطالبون أو يدفعون إلى هذه العودة. ولكن هناك نص آخر مهم جدا يعكس نقاشات أو موقف اليهودية التقليدية من الحركة الصهيونية في الجانب الديني أو المعارضة الدينية للحركة الصهيونية، وهو نص ما يعرف بنص المواثيق الثلاث. نص المواثيق الثلاث هذا نص موجود في التلمود في مبحث ييباموت، وفيه في الواقع مأخوذ من نصوص يتسمى في النصوص اليهودية مدراش شلوش هشفوعوت، يعني المواثيق الثلاث. وفي سؤال يعني هل يجب على الزوج أو على الزوجة أن يحمل زوجته إلى سكنة إرتس إسرائيل أو فلسطين؟ يعني بعبارة أخرى من ناحية الفقهية، هل سكنة فلسطين أمر واجب شرعا؟ هذا المدراش يعني التفسير اللي نلقاه في التلمود هو مأخوذ من إصحاح نشيد الأناشيد في الإصحاح 2:3-8 إلى آخره. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيبة حتى يشاء، تنبهنا الحبيبة حتى يشاء إلى آخره، ورد في صياغ مختلفة. المهم أنه اليهودية التقليدية، وكان هناك نقاش كبير في هذا الموضوع، اعتمادا على هذه المدراش الموجود في التلمود، والرأي الغالب بطبيعة الحال هو عدم وجوب الانتقال للسكنة في فلسطين. من الذين ذهبوا مثلا هذا المذهب نلقاه مثلا في حركة الحسيديين، أو الحسيديين مثلا حركة حسيديين الموجودة في شرق أوروبا، مثلا ربي ساتمار، أو حركة يهودية حسيدية ساتمار اللي كان إذا من مؤسسيها مثلا يوئيل تيتلباوم. يوئيل تيتلباوم هذا إذا من الحسيديين الذين ذهبوا هذا المذهب. ألور أيضا ربي شنيرسون، وهو من ربي من حركة اللوبافيتش، من حركة حبد. اللي حبيت نقوله هو أنه هناك مجموعة من المعطيات التلمودية من ناحية الدينية، وربي موشي بن ميمون وهو هو من هو وفي في في في نصوصه، وأيضا كما قلت إذا هذا التاريخ المفعم بالهزائم الذي جعل هذه اليهودية التقليدية ترفض في الحقيقة الانخراط في هذا المشروع الصهيوني. ولكن يجب أن ننتبه إلى الأمر التالي، وهو أن هذه الحركة الصهيونية وجدت في فترتها، في فترة المؤتمر، في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، من اليهود التقليديين من قبل الاستماع إلى هذه الفكرة وانخرط وحضر في المؤتمر الصهيوني الأول. عندما نقول هذا أنه غالبية اليهودية التقليدية رافضة للمشروع الصهيوني، ولكن رفضتها اليهودية الإصلاحية، اليهودية النيو أرثوذكسية أو الأرثوذكسية الجديدة، وأيضا هذه اليهودية التقليدية التي يمكن أن نسميها تجوزا بهذه اليهودية التقليدية أو الحريدية إلى آخره بشكل عام، قبل أن تتحول هي أيضا في جزء منها، رافضة لهذا المشروع الصهيوني. ولكن بعض اليهود

تأسست سنة 1902 وستتواصل تقريبا إلى سنة 1951، هي من الحركات التي قبلت بهذا المشروع وحضر ممثلوها في المؤتمر الصهيوني الأول، كما حضر ممثلو الصهيونية المسيحية. يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الدافع إلى هذا المشروع مشروع دولة يهودية أو دولة عفوا لليهود، كان الدافع إليه بالأساس هو هذه الصهيونية الدينية. ربما لو لم تكن هذه الصهيونية المسيحية موجودة، الصهيونية المسيحية، لما كان لهذا المشروع الذي قام به تيودور هيرزل أن ينجح، لأنه أحد الذين دفعوا ودافعوا وفتح الأبواب أوروبا إلى تيودور هيرزل هو القس البريطاني في السفارة النمساوية المعروف بهيشلر، ويليام هيشلر. وكان يرى في هذا، عندما استقبله في فيينا وضع أمامه خريطة فلسطين، وكان يرى في تيودور هيرزل هذا المسيح الذي ينتظره هؤلاء المسيحيون الصهاينة ليساعدوه على دخول فلسطين، ووضع أمامه خريطة فلسطين وخريطة القدس وخريطة الهيكل الثالث التي سنراه بعد قليل. إذن حضر عناصر من حركة مزراحي، من الصهاينة المسيحيين، وبالمناسبة من باب الإشارة التاريخية فإن هذا المؤتمر الصهيوني الأول، هذه الفكرة الصهيونية لم تكن فقط منتشرة في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، وإنما وصلت صداها إلى البلاد العربية وحتى إلى تونس. كان هناك نشاط لهذه الفكرة، نشاط الحركة الصهيونية نشاط كبير. وفي هذا المؤتمر الصهيوني الأول حضر اثنان من التونسيين، وحضر أيضا في المؤتمر الصهيوني الخامس وفي المؤتمر الصهيوني العاشر، حتى أنه الربي سوسة على ما أعتقد في ذلك الوقت أفراهام، سأتذكر اسمه بعد قليل، إذا كان على صلة مباشرة، إبراهيم أفراهام وزان كان على صلة مباشرة بتيودور هيرزل. إذا الحركة الصهيونية إذا كانت نشطة في تلك الفكرة، وحضر في المؤتمر الأول إذا صهينا إذا من ذوي الجنسية التونسية آنذاك. فهذا لبيان أنه المشروع الصهيوني لم يكن مشروعا يعني في تلك الفترة، يعني هو مشروع بصدد التوسع، بصدد وجود قبول به. ولكن ما سيزيد هذا المشروع الصهيوني زخما بطبيعة الحال هو الأحداث التي ستعرفها أوروبا بعد ذلك، ليس فقط حادثة دريفوس التي استوعب منها الدرس بالنسبة لتيودور هيرزل، وإنما أيضا ما يعرف بالشوا أو المحرقة النازية، التي ستؤكد بالنسبة إلى هؤلاء حتى من المتدينين أن الحركة الصهيونية التي كانت على هامش كما قلت هي حركة على حق، وستبدأ إذن مرحلة جديدة، مرحلة إذن هذا المشروع الصهيوني الذي سيتحول إلى ركيزة أساسية لحل ما يعرف بالمشكلة اليهودية. إذن إلى جانب حركة مزراحي كان هناك تيار آخر أرثوذكسي من ناحية سياسية كان يمثل حركة أجودات إسرائيل. إذن عندنا حركة مزراحي التي تقبل بالمشروع الصهيوني وتأسيس الدولة وقيام الدولة، ولكنها لها اعتراضات على الجانب النظري والجانب الروحي. ولكن الأغلبية الأخرى التي أرثوذكسية كان يمثلها ما يعرف بأجودات إسرائيل اللي تأسس في سنة 1912، وهو أيضا مناهض للحركة الصهيونية، ولكن ليس لدولة إسرائيل بعد ذلك في 48. يعني هي ستكون علاقته، وهذا أمر سنلاحظه بعد قليل عند الحديث عن الدين في إسرائيل بعد 48، علاقة المتدينين في مختلف هذه الجماعات، المزراحي أو أجودات إسرائيل أو غيرها، كانت في البداية علاقة منفعة متبادلة، بمعنى نقبل بوجود دولة ونرفض الأسس النظرية والروحية والفكرية التي قامت عليها هذه الدولة، وهذا

0: بطبيعة الحال سيكون له طريقة معينة سنتحدث عنها يعني بعد قليل. إذن كل هذه الأفكار أو كل هذه الحركات التي بشرت بالحركة الصهيونية منذ يهودا القلعي إلى كاليشار إلى حركة مزراحي إلى حركة أجودات إسرائيل سوف لن تكون شيء أمام أكبر مساهمة دينية في تحويل اليهود الرافضين للصهيونية إلى يهود قابلين بالمشروع الصهيوني، ومنهم ستنشأ ما سميناه في هذه المحاضرة بالصهيونية الدينية، لأن هذه الصهيونية الدينية ستظهر في الحقيقة نتيجة تأثير شخص. شخص سنخصص له محاضرة مستقلة إن شاء الله في المستقبل، لأنه حقيقة يحتاج من المشاهدين ومن المتابعين إلى أن يولوه أهمية كبرى. قليلة هي الكتابات في حقيقة في العربية التي تعرضت لشخص اسمه الربي يهودا كوك. نعاود الاسم، الربي يهودا كوك، وهو الموجود على اليمين في الصورة على اليمين. الربي يهودا كوك، هذا الربي شنيرسون من طائفة لوبافيتش، لكن هذا هو الربي يهودا كوك. هذا الربي هو الحقيقة هو مؤسس الحركة، مؤسس ما يسمى بالصهيونية الدينية اللي هي موضوع أساسي في حديثنا. الربي يهودا كوك ومن بعد ابنه باش يكون الربي تزفي يهودا كوك، سيكون أيضا عنده تأثير كبير سنراه بعد قليل. الربي يهودا كوك كان هو أول ربي أشكنازي لفلسطين في عهد الامتداد البريطاني. انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين، وترك لنا كتابات كثيرة بعنوان أوروت. ما هو ملخص فكر الربي يهودا كوك من الحركة الصهيونية، أو كيف نظر الربي يهودا كوك إلى الحركة الصهيونية؟ نظر الربي كوك إلى الحركة الصهيونية على النحو التالي. هو في الحقيقة أنشأ ما يمكن أن نسميه بنوع من لاهوت الصهيونية، تيولوجي الصهيونيزم. كان يعتبر وهو الصوفي القبالي المنحدر من هذا التراث المشيحاني القديم، يجب أن يكون لهذه الحركة الصهيونية مكان في هذا اللاهوت الذي سيبنيه. وأوضح ما يلي. اعترض الربي يهودا كوك على هذه الصهيونيات أو على هذه الحركات الدينية مثل مزراحي مثلا، التي ارتضت منزلة دونية داخل الحركة الصهيونية العلمانية، وكان يعتبر أنه على هؤلاء المتدينين أن لا يخجلوا بتدينهم داخل الحركة الصهيونية، لأن هذه الحركة الصهيونية التي وإن تصورت أنها حركة علمانية بين قوسين، هذه الصهيونية السياسية، إلا أنها في الحقيقة هي تنخرط في مشروع مشيحاني دون أن تشعر. هذه الصهيونية، صهيونية تيودور هرتزل، أو هذه الصهيونية السياسية، أو هذه الصهيونية إن شئتم ذات الملامح العلمانية أو حتى اليسارية، هي من حيث لا تشعر صهيونية دينية، لأنها تنخرط السنسكري يعني في سياق حركة مشيحانية. ولذلك كان ربي حيم كوك متساهلا جدا مع هؤلاء اليهود الذين انفصلوا عن اليهودية، هؤلاء اليهود العلمانيين، هؤلاء اليهود ربما بين قوسين الملاحدة، أو الذين كانوا لا يعبؤون وكانوا يهزؤون بالتيت. وكانت إذن عكس ما فعلته اليهودية التقليدية، يقول أن هؤلاء الذين يتحركون في هذا التصور الصهيوني العلماني أو السياسي هم الأداة التي ستسرع الخلاص، ولذلك يجب أن يكون لهم مكان داخل مشروع الخلاص الذي بشر به. إذن أيد الاستيطان وقال أيد الاستيطان والانتقال إلى فلسطين، وهو نفسه انتقل إلى فلسطين، وكان عنده أمر أساسي أيضا، وهو أنه طلب من هؤلاء اليهود اللي انخرطوا في الحركة الصهيونية، وأن يحولوا شيئا فشيئا هذه الصهيونية، أن يقوموا بشيء ما سيتم لاحقا، وهو تحويل وجهة هذه الحركة الصهيونية. لأنه الذي سيحدث، وهذا أمر أساسي يجب أن ينتبه إليه السادة المستمعون والمشاهدون، وهو أن هذه الحركة الصهيونية التي بدأت حركة سياسية ذات مضمون، نكاد نقول أنه مضمون علماني، شيئا فشيئا وبتأثير الرب يهودا كوك، سيتم إفراغ هذه الحركة الصهيونية من مضمونها العلماني وحشوها بمضمون ديني. يعني استطاعت هذه الصهيونية أو الدينية أو هذه التعاليم، تعاليم الرب يهودا كوك، أن تستولي إن شئتم على هذه الصهيونية شيئا فشيئا بطبيعة الحال. سيكون هذا الأثر البالغ سيكون سنة 67، وأن تفرغ هذه الصهيونية من محتواها اليساري شيئا ما أو السياسي أو العلماني، وتضع مكانه يعني مضمون ديني، ديني بالأساس. وهذا انتصار كبير تقريبا لتعاليم الربي كوك. الربي كوك أنشأ مدرسة أساسية في فلسطين تحت الانتداب، وهي ما يسمى بيشيفا، يعني مركز هراف، يعني مدرسة تلمودية كبيرة خرجت كبار فترة، ولم يعني لم تعش كمؤسسة ذات سطوة إلا لفترة معينة، لأنه ابنه سينحو نحو آخر، ربي زبي يهودا كوك. ولكن هذه المؤسسة ساهمت في إذاعة أفكار ربي يهودا كوك، وهي التي ستمهد بعد ذلك شيئا فشيئا إلى إخراج هذه الصهيونية من بوتقة إلى بوتقة أخرى، إخراجها من الصهيونية، إخراج الصهيونية من صهيونية ما قبل 48 أو ما بعد 48 بقليل، إلى ما يعرف بما يسمى بالبروسيو أو الصهيونية الجديدة. هذه الصهيونية الجديدة هي الصهيونية التي استولى عليها تلاميذ الربي يهودا كوك وحولوها في اتجاه التدين واتجاه اليمين الديني بتفريعاته التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن لم تأتي سنة 48 سنة قيام إسرائيل إلا وكانت الأسس لتحويل هذه الحركة الصهيونية إلى صهيونية دينية موجودة. في 48 إلى حدود 67 كان هناك وضع خاص للمسألة الدينية أو للعلاقة بين الصهيونية وبين الدين، سنتحدث عنها بشكل مقتضب، أو لكنه لا ينفي أو الأسس التي يجب أن نتوقف عندها. 48 في قيام الدولة، في قيام دولة إسرائيل، كان هناك ما يعرف بما يسمى بستاتيكو. قامت إسرائيل في 48 في علاقة الدين بالدولة، في علاقة بن غوريون الذي ينتمي إلى حزب الماباي وحركة مزراحي على نوع من التفاهم، نوع من التنازلات المتبادلة. وهذه التنازلات المتبادلة معروفة في وثيقة شهيرة، هي وثيقة ستاتيكو، وثيقة رمزية، هي وثيقة ما يعرف بالعربية بالوضع القائم. ونحتاج إذن إلى أن نتوقف عند هذه الفكرة. بن غوريون، وهذا السبب حقيقة الذي جعل واحد من كبار الباحثين في هذه المسائل هو إيلان غرايل سامر، يقول إن في هذه المرحلة، مرحلة 48، نشأت دولة ذات سمعة دينية سيئة، هذه العبارة متاعه، يقوم بمقتضاها أنه يحافظ الماباي وبن غوريون واليسار إن شئتم الإسرائيلي على دولة ذات مظاهر علمانية، لا يتدخل المتدينون كثيرا في شؤون الدولة، وفي المقابل يعطي بن غوريون إلى حركة المزرحي وإلى هؤلاء المتدينين الإشراف على الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والتعليم، واستقلاليا عن الدولة في المدارس الدينية، إضافة إلى أحكام احترام الشابات إلى آخره، وكل هذه القضايا التي عندها علاقة بالكشروت، يعني بأحكام الطعام إلى غير ذلك. إذن ارتضى هؤلاء المتدينون في 48 ممثلين بالأساس في حركة مزرحي، لأنه في الحقيقة الإنسان وقت يجيب في 48 في حركات الاستيطان، يعني حركة الماباي تأخذ نسبة من هؤلاء المهاجرين، وحركة المزرحي تستقبل هؤلاء المهاجرين، وهؤلاء هي التي تعطيهم مثلا السكن، هو سكن مزرحي، والمدرسة هي مدرسة مزرحية، والأموال هي أموال مزرحية إلى غير ذلك. فهاتين القوتين إذا تصارعتا في استقبال هؤلاء المهاجرين أو المستوطنين الجدد لفلسطين، وتمت العملية بهذه الكيفية، يعني لا تتدخلوا في شؤون الدولة الكبرى السياسية، ونترك لكم جانب من هذه السلطات وهذه الصلاحيات بالنسبة إلى المتدينين، وكان هو هذا ما يعرف بوضعية الوضع القائم. هذه الحركة إذن هذا وكان يسميه فما عبارة جيدة كان يستعملها الفيلسوف المناهض للصهيونية والمزعج في الحقيقة توفي منذ سنوات قليلة، هو يهوشوا ليبوفيتش. يعرفوا ليبوفيتش، يعرفوا أنه كان من أشد الناس عداء للمشروع الصهيوني، وكان يسميه هذه العلاقة المتبادلة وهذه المنافع المتبادلة، عبروا عليها بالدرجة التونسية، يعني لا تذيني لا نذيك، كان يسميه بالبغاء المزدوج. يقول إسرائيل قامت على فكرة يعني بغاء مزدوج، بغاء الدولة مع هؤلاء المتدينين، وهؤلاء المتدينين مع الدولة.
1: كان هذا الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية، يحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. هذه المحاضرة كانت الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحياتي، سفيان العرفاوي.
2: ندوات على الأثير.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: سلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
6: عربي أنا.
7: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان ونسافر عبر الزمان إلى عالم الفن والإبداع.
1: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات وأجمل الحكايات.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.
2: سجل أنا عربي.

0: عمري.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية لسهرة الاثنين 28 سبتمبر 2026. تحية أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة، مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من اختياراتنا الغنائية على موجات الثقافية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. البداية مع كوكتيل تونسي ثم نعود.

0: سلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا،
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي عودة لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، ونبض الصورة وصد المستقبل شعار هذه الدورة مع عدد من التتويجات المهمة، تتويجات مهمة للإذاعة والتلفزة التونسية، ومبروك طبعا لهذه التتويجات بالنسبة لمؤسسة الإذاعة التونسية وأيضا مؤسسة التلفزة التونسية. وأيضا كانت هناك مجموعة من الندوات المهمة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، من بينها ندوة تهتم بالبودكاست. ويسعدني أن أستضيف معي الدكتور خميس ماخو، مدير عام البرامج تلفزيون فلسطين. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا مرحبا، أنا وسهلا، مساء الخير لك والمستمعين الأعزاء الذين يتابعون هذه الحلقة عبر الإذاعة، وتحية من فلسطين لتونس، الشعب التونسي المضياف كريم عبر إذاعتكم. اسمحي لي وقبل أن تسألي أي شيء، أتوجه بالشكر الكبير جدا للشعب التونسي على كرم الضيافة، حسن الاستقبال، التعامل الراقي، ونحن في تونس نشعر أننا في فلسطين. والمفارقة العجيبة بأنه أنا زرت تونس خلال منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، زرت تونس مرتين ولم أتمكن من زيارة مدينة القدس المحتلة. بالتالي نحن نشعر وأننا في بلدنا وبين أهلنا وبين شعبنا وإخواننا في تونس، وسجل أنا عربي، ويعني المقدمة للبرنامج كانت أكثر رائعة. تفضلي، مساء الخير مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا بك على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي برنامج عربي أنا. أكيد أنه أواصل المحبة متبادلة بين تونس وفلسطين وبين الشعب التونسي والشعب الفلسطيني أكيد، وحضور فلسطين مهم جدا في كل مهرجاناتنا في تونس، فما بالك عندما نتحدث عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. طبعا تحدثنا قليلا عن حضورك ومشاركتك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هذه الدورة، ثم أنت أشرفت كإدارة على ندوة البودكاست واتجاهات المحتوى. أكيد تفاصيل أكثر معك حول هذه الندوة وحول المداخلات التي تم تقديمها. بداية أكيد أنك كنت حاضر في الافتتاح وحاضر في أجواء المهرجان ككل.
3: قبل أن نبدأ بالندوة، نحن يعني بمختلف القطاعات في فلسطين نحرص على أن نشارك في كل الندوات، في كل المهرجانات، في كل الفعاليات التي تحدث خارج فلسطين. نعتبرها فرصة حقيقية لنا بأن نوصل صوت الشعب الفلسطيني في الدول العربية وكذلك في العالم. بالتالي جاء من هنا المشاركات المتكررة والحضور الكبير والوازن للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في المهرجان بدوراته السابقة، وهذا العام أيضا بالنسخة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وكان الحديث صراحة قبل موعد المهرجان بفترة زمنية تحدث الزملاء من الاتحاد، وبحكم أنني يعني أنا نعم أشغل منصب مدير عام البرامج في التلفزيون، ولكن أنا أيضا مذيع ومقدم برامج ومقدم إخباري. في الفترة الأخيرة أنا بقدم وبعد برنامج بودكاست اسمه تفاصيل، وأتوقف في البرنامج هذا مع قضايا سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية متنوعة. أنت تعلمين من البودكاست يعني يطرح كل القضايا، يعني نتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. بالتالي تحدث الزملاء من الاتحاد، ويعني كانت رؤيتهم بأن أدير ندوة حوارية حول البودكاست، وكان عنوانها اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. من هنا يعني كمان اختياراتهم للمتحدثين وضيوفنا اللي كانوا من الخبراء المميزين في هذه الندوة، كان الدكتورة حنان البليتي وهي غنية عن التعريف.
2: نعم، كانت ضيفتي في مهرجان في برنامج مقهى مشهد الثقافي، وتحدثت يعني بإطناب على الندوة التي المداخلة التي قدمتها. نعم تفضلي.
3: صحيح وكان أيضا الأستاذ مصطفى سيد أحمد من السودان، والمنصف السليمي الأستاذ الكبير كان من دوتشيفيلي، وبالإضافة إلى الأستاذ رشدي وهي من مصر. وحاولنا أن يعني نستعرض تجربة واقع البودكاست في الدول العربية وكذلك في العالم بشكل عام، لأين تتجه الصناعة فيما يتعلق بالمحتوى وقوة التأثير. كان لدينا يعني 4 محاور أساسية، من الميكروفون إلى الكاميرا، آليات الإنتاج وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحدث عن تجارب بكل تأكيد الأستاذ مصطفى السليمي فيما يتعلق بتجارب عربية ودولية في صناعة البودكاست وبناء الجمهور. والأستاذ رشد تحدثت وتوقفت مع صناع المحتوى المستقلون، تأثير استقطاب الجمهور خارج المؤسسات التقليدية والإعلام التقليدي، وهذا في هذه النقطة تحديدا إذا بتوافقين الرأي تشغل بال الكثيرين اليوم، بأنه البودكاست اليوم أصبح يستحوذ على مشاهدة، متابعة، تأثير.
2: نعم، حقق قفزة نوعية. نعم، حقق قفزة نوعية ومهمة في العالم.
3: حسب الأرقام، نعم، حسب الإحصاءات والأرقام في الدول العربية، دول الخليج تنتظر المشهد، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمتابعة البودكاست. سؤال كبير، لماذا؟ ونحن نفكك هذه الحالة، نفكك هذه المخرجات، هذه الأرقام، هذه الإحصاءات في الدول العربية وفي العالم بشكل عام، لماذا يحظى البودكاست بمتابعة كبيرة اليوم عبر المنصات المختلفة، وحتى ما يقدم منه في الإعلام التقليدي أكثر من البرامج الحوارية العادية؟ لماذا ينشد المتابع، الجمهور المتلقي إلى هذه الرسالة؟ هل في الخروج عن نمطية الحوار؟ هل هي طبيعة المواد التي تقدم؟ آلية الحوار؟ هل لأنه تغير الطابع التقليدي في الحوار أكثر مرونة؟ ما إلى ذلك. بالتالي هذا بحاجة أيضا لأوراق ربما تكون علمية يعني وأبحاث كبيرة حتى يعني نحلل هذا المشهد ونواصل إليه فيما يتعلق بالتأثير الكبير على الجمهور العربي والمتلقي في ما يتعلق بالبودكاست. يعني تخيل أنه في بودكاست 6 ساعات، وكمان المتلقي هو يتابع 6 ساعات، أو يعني ممكن شيء يعني بجولة واحدة يقسمها على أجزاء 3 ساعات أو ساعتين، ولكن هو لديه شغف بمتابعة هذا المحتوى. لماذا؟ هذا سؤال كبير.
2: نعم فعلا، حضور البودكاست أصبح مهم، وهو يعني حتى طرحت سؤال يعني دور البودكاست في تأثيره على الوسائل الإعلام التي نعرفها، الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب أيضا، هل أنه يجاري النسق أم أنه يأخذ بصمة أخرى مختلفة على ما هو موجود؟
3: في موضوع البودكاست، في وكأنه أستاذة هناك استقطاب ذكي للجمهور، للمتلقي، استهداف ذكي. وبالعودة مرة أخرى إلى الإعلام التقليدي، وكلنا في المجتمعات العربية قد نتشابه في هذه الحالة فيما يتعلق بطرح الموضوع. قد يكون اليوم في البودكاست هناك جرأة أكثر في الخروج بمضامين لا يطرح الإعلام التقليدي، بالتالي هذا يهم الجمهور، يهم المواطن، يهم المتابع، بغض النظر إن كان يعني أو حول أي موضوع نتحدث عنه. وهذا سر من أسرار هذا الاستقطاب وتلقف المتابع العربي، المواطن العربي المهتم فيما يتعلق بالمضامين. كان أيضا من المواضيع المطروحة اللي هو المحتوى، ضبط المحتوى، كيف نضبط هذا المحتوى؟ بأي آلية، بأي وسيلة؟ اليوم هذا فضاء مفتوح، يعني بإمكانك وبإمكاني اليوم أنه أنت تعمل البودكاست في أي لحظة. نحن نحتاج إلى مايك وجلسة، وأنت تجري محوار وتبقي عبر منصات مختلفة، وأنا كذلك، لكن علينا الالتزام بالأخلاقية، ضبط هذا المحتوى، لأن هناك رسالة وهناك جمهور يتفاعل. بالتالي من الضروري أن نحرص على أن يكون المضمون هادف، المضمون فيه جودة عالية، وأن نتحقق أيضا من المعلومات المقدمة. بالنسبة كمان للمؤثرين والمؤثرات في العالم العربي وانتصر في هذه الفترة ودورهم في تعزيز أو في هذا النشر الكبير لحلقات من البودكاست على المنصات المختلفة. كان في تساؤلات حول موضوع الضوابط وما إلى ذلك. هل أي شخص بإمكانه اليوم إنتاج بودكاست؟ لا. ما المعايير؟ ما الضوابط التي يجب أن نلتزم بها في هذا الإطار؟ هذه من ضمن القضايا الكرسة طلعة والبودكاست والذكاء الاصطناعي أيضا الاي اي الذي يفز العالم بشكل كبير.
2: نعم صحيح.
3: المستقبل هنا في ظل الذكاء الاصطناعي، ما هو مستقبل البودكاست؟ هل البودكاست سيستمر معنا أم سيتوقف بعد سنوات؟ هذه الظاهرة يعني نحن نتابعها منذ عامين أو ثلاثة أعوام وهي تنتشر وتتفاعل بشكل كبير، ولكن إلى أي حد ستبقى معنا؟ إلى متى ستبقى معنا؟ أيضا من ضمن التساؤلات، ولا أحد يملك إجابات بالمناسبة على هذه القضايا، لأنه نحن في عالم متغير ومتقلب وأمزجة كثيرة جدا، بالتالي من الصعب أن نتكهن بالإجابات حول هذه القضية. لا مؤشرات حتى اللحظة، مؤشرات لا، لأنه يعني هناك متابعة متزايدة.
2: نعم هناك إقبال متزايد على البودكاست، وأيضا مهم جدا أن نتحدث هنا على توظيف الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على البودكاست، وحتى تكون الصورة أوضح، وحتى تكون أيضا المشاهدة أكثر. كما قلت أنه البودكاست ربما يعتمد على جلب الجمهور وعدد المشاهدين أكثر ما يمكن، وربما حتى المصادر التي يقدمها في طرح الأسئلة، في طريقة التعامل مع الضيف، وأيضا في جلب الجمهور بجهة أخرى.
3: البودكاست أصبح يعتمد بشكل كبير، أو الذكاء الاصطناعي عفوا تسمحي لي، الذكاء الاصطناعي والإعلام بشكل عام، نحن يعني جزء من العالم، بحاجة أن نتفاعل مع هذه التكنولوجيا، بحاجة أن نوظفها توظيفا صحيحا سليما، وأن نتدرب بشكل مضبوط إنجاز التعبير بشكل دقيق على توظيف هذه التكنولوجيا في عملنا اليومي كإعلاميين. وبالمناسبة أن لا نخجل من أن نقول بأننا نستخدم الذكاء الاصطناعي، لماذا لا؟ هذا جزء من حياتنا، ولكن إلى أي حد؟ هل نلغي العقل، نلغي عقولنا فيما يتعلق؟ يعني لو أنا عندي بودكاست وبدي أستضيف حضرتك على هذا البودكاست، هل ألغي عقلي؟ يعني أعتمد فقط على المحاور أو الأسئلة أو الأفكار التي يقدمها لي الذكاء الاصطناعي، أم أنا مطالب بأنه أعمل البحث يعني المحدد والدقيق حول شخص الكريم، وبالتالي أعيد صياغة بعض الأفكار مستعينا بالذكاء الاصطناعي؟ وهون كمان إشارة لطلاب الجامعات والأكاديميين الذين فاتوا يعني بشكل كبير ولكن يعتمدون على موضوع الذكاء الاصطناعي، هذا بعيد عن موضوعنا، ولكن هو جزء من حياتنا، يجب علينا أن نوظف هذه التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإعلام، ولكن أن لا نلغي العقل. اليوم الإعلاميين والإعلاميات يستخدموها ولكن عن بعد، وهناك حالة من تملكياها إنكار، خجل، خوف، رهبة من أنه أنا أعترف أو الإعلام لا يعترف بأنه لا اعترف وواجه الحقيقة بأنك جزء من هذا العالم المتطور، هذا العالم الذي ينمو بشكل كبير ومتسارع، ووظف التكنولوجيا في إنجاز عملك اليومي، ولكن عليك أن لا تلغي عقلك وأن تعاود، أنا بستخدم كلمة فلترة، أن تعاود تفلتر، تعاود وتراجع هذه النصوص، تقدم أفكارك فيها، أن لا تلغي شخصك، لا تلغي عقلك فيما يقدم. والبودكاست يعني جزء من هذه المعادلات. يعني نحن أنا يعني أروي لك تفاصيل عن برنامجي تفاصيل. أنا
2: نعم.
3: يعني أي موضوع أعود إلى الذكاء الاصطناعي أطلب منه مصادر كثيرة.
2: نعم.
3: يعني إذا كان موضوع اقتصادي وضيفي مثلا
2: خبير في الاقتصاد مثلا، نعم
3: خبير الاقتصاد، اطلب ارتكلز من مصادر كثيره وانا اقراها ويعني اراجع هذه النصوص حتى تتكون لدي فكره يعني كبيره حول الموضوع الذي اناقش، وهذا يسهل المهام هو الذكاء الاصطناعي بغض النظر أي تطبيق نحن نستخدم هو يعتبر مساعد لك كإعلامي كإعلامية فيما تقوم المهام، وهي كثيرة بالمناسبة المهام الموقعة على عاتقنا في الإذاعات وفي التلفزيونات هي مهام كثيرة، بالتالي هذا المساعد ضروري يعني موجود في حياتنا، خلينا نستثمر فيه ولكن نستثمر به بطريقة صح.
2: نعم فعلا مهم جدا هذا الاستثمار وهذا التوظيف للذكاء الاصطناعي في البودكاست، وانت تحدثت عن تفاصيل واكيد تفاصيل مهمة في تفاصيل التي تقدمها في هذا البرنامج الخاص بك ايضا. نعم طبعا باعتبارك ايضا مدير عام البرامج تلفزيون فلسطين، لو تعطينا لمحة عما تقدمه برامج من برامج في تلفزيون فلسطين.
3: أشكرك على هذا السؤال. يعني نحن قبل العدوان شيء وما بعد العدوان شيء. نحن نقترب من الذكرى الثالثة للعدوان على الشعب الفلسطيني من 7 أكتوبر.
2: صحيح قريب الموعد.
3: قبل هذه المرحلة كنا نقدم دورات برامجية يعني تتناول مختلف القضايا، وأنت يعني تعلمين بالتأكيد أنه الدورة البرامجية في أي تلفزيون يفترض أن تكون فيها كل العناصر الأساسية المكونات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، ولدينا أيضا نحن نخاطب جمهورنا العربي وأيضا الفلسطيني في دول الشتات ونخاطب العالم كذلك. ولكن بعد 7 أكتوبر اختلفت القصة تماما. أغلب التغطيات لشاشتنا هي تغطيات إخبارية، و يعني من الصعب جدا أن نقدم برنامجا ترفيهيا، أن نقدم برنامجا يعني طابع يكون خفيف
2: أو حتى برامج للأطفال برامج للأطفال أيضا.
3: صحيح. ونحن كل يوم يعني لدينا شهداء ولدينا جرحى والعدوان على غزة مستمر وفي الضفة الغربية.
2: نعم سؤالي تسارع الأحداث في غزة وفي قطاع غزة وفي فلسطين ككل، كيف يمكن لقناة تلفزيون فلسطين أن تنقل كل هذه الأحداث أو أن تواكب وتيرة الأحداث التي تحصل في فلسطين على عدد الشهداء على عدد الجرحى وغيره من الغارات التي يمكن أن تحدث في فلسطين؟ كيف لكم رغم هذا الكم الهائل أن تحددوا أو تقدموا أكثر من معلومات واضحة للمتابع؟
3: منذ اللحظة الأولى أيضا للعدوان نحن اعتمدنا في تغطيتنا التغطية مباشرة.

0: المراسل او المراسله ويقدم لنا الرسائل. ومنذ اللحظه الاولى ايضا نحن نبث كنا يعني على ممكن لمدة اكثر من عام تغطيتنا المباشره كانت ل 24 ساعه، خلينا ما ننزل عن الهواء. يعني هي موجات اخباريه ونشرات اخباريه على راس الساعه، ونتابع فيها الاحداث، الضيوف، المحللين، غير ذلك نتابع. وعنواننا انسنت القضيه، انسنت ما يحدث. نحن نتعامل مع القضيه قضايا انسانيه، قضايا المواطنين في غزه، في موضوع التهجير، في موضوع التجويع، هدم المنازل وغيرها، الخيام، كل هذا، وملف الحصار، ملف المساعدات، ملف الجرحى، ملف المرضى. لدينا اليوم ممكن 15,000 مريض بحاجة أن يغادروا قطاع غزة وغير مسموح لهم، بغض النظر إن كان مرضى يعني عاديين أو مرضى بفعل الإصابات واستهداف من قبل الاحتلال. ملف
1: نعم طبعا، تحية كبيرة، تحية كبيرة وتقدير كبير لجنود الصحافة الميدانية في غزة. كما قلنا وصلنا تقريبا أكثر من 300 شهيد يعني حسب الإحصائيات الأخيرة، وبعض المراسلين اللي كانوا معانا على موجات الثقافية في هذا البرنامج، برنامج عربي أن يتحدثوا على عدد كبير من استشهاد الصحفيين وأيضا جرحى من الصحفيين. ولكن عملكم يعني متواصل رغم كل هذه استيعاب ورغم كل ما يحدث في فلسطين من قطع الكهرباء ومن قطع الانترنت وايضا من ظروف العمل الصعبه بصفه عامه.
0: بكل تاكيد ظروف صعبه وقاسيه جدا، حصار سياسي، حصار مالي واقتصادي، تضييق على المواطنين، حواجز، سرقه اراضي. اليوم بالمناسبه نحن وفي تونس اعتقد، وانا شاهدت يعني وانا في تونس شجر الزيتون، وما شاء الله يعني السنة قد تكون أفضل من سرقتها. اليوم بدأ المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون في الضفة الغربية، يعني هم أعلنوا بداية موسم قطع الزيتون وسرقوا، يعني هم سرقوا الأرض واليوم يسرقون الشجر ويسرقون الثمار. عائلات من المستوطنين اليوم منتشرة في الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، مقاطع فيديو توثق هذا الكلام، والمواطنين يتحسرون على عدم قدرتهم للوصول. تحديات صعبة، تحديات كثيرة في التنقل، في الحركة، في الاقتصاد، في كل شيء. نحن يعني نتعرض إلى عدوان كبير في قطاع غزة، يعني هذه الجرائم التي ترتكبها في الضفة الغربية، وحتى في هذه اللحظات يفرض حصار شامل على كل الضفة الغربية لمناسبة يعني ما يسمى بالأعياد الدولية. شيء كبير وخطير، ويعني دائما نتحدث أنه صوت ما يجب أن يصل إلى أمريكا العربي وإلى العالم فيما يتعلق بهذه القضايا، حتى يكونوا شاهدين وأيضا يقفوا إلى جانبنا في فضح الرواية الإسرائيلية، زيد ما يقدم عبر الإعلام الإسرائيلي ووسائل الإعلام التي تخدم أيضا الرواية الإسرائيلية. وعبر الرسالة المختلفة تجدين يعني لو تابعتي تلفزيون فلسطين عبر فيسبوك أو المنصات المختلفة أو عبر الشاشة، يعني التقارير الإخبارية وبعض البرامج التي تضوء على هذه القضية بكل تأكيد توصف الواقع وتنقل رسالة المتابع العربي وأيضا في العالم حول ما يحدث في فلسطين، ما يحدث على الأرض من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في هذه الأرض.
1: نعم فعلا مهم جدا. وأيضا هنا وأنت تقدم أكيد برنامج تفاصيل يعني تشتغل على البودكاست، أكيد ربما تختار مواضيع تقترب من الواقع الفلسطيني ومن الرواية الفلسطينية ومن القضية أيضا الفلسطينية. نعم
0: أكيد، يعني في الجانب السياسي أذهب إلى التحليلات لها علاقة بالشأن السياسي الواقع، وفي الشأن الاقتصادي أيضا الظروف الاقتصادية في موضوع الانتخابات الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر. أيضا توقفت في أكثر من ربما 3 أو 4 حلقات حول هذا الموضوع، موضوع الانتخابات الإسرائيلية وأثرها كذلك على ما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، نتائج المتوسعة. أيضا كل مواضيع ذات علاقة، يعني نحن يعني اسمحيلي لدينا قضايا كثيره، القضايا معقده، القضايا يعني لا استطيع الهروب من هذه القضايا باتجاه اي قضايا اخرى حتى خارج حدود فلسطين. انا اتحدث فقط عن فلسطين، ويعني كل يوم لدينا مزيد من القضايا يعني التي تحتاج الى معالجات، تحتاج الى

0: عليها. وانا والزملاء يعني الحمد لله رب العالمين لدينا زملاء ذوي الخبره العاليه جدا مهنيين في تفاصيل وغير تفاصيل يعني البرامج الاخرى وكذلك عبر التغطيات الاخباريه ما استطعنا. وقلنا نقدم رساله للعالم ان شاء الله تكون توصل وتوصف الواقع في كل يوم نحاول تسليط الضوء على القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني وتهم ايضا الفلسطيني خارج فلسطين في الشركات المدنيه.
1: نعم مهم جدا. نعود للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هل حضرت الاختتام؟
0: ختام؟
1: نعم ختام المهرجان العربي للإذاعة.
0: كل الأيام أنا كل الأيام من أول يوم لآخر يوم.
1: نعم كيف وجدت الاختتام؟ كيف وجدت عرض سافر إليك وغني لكريم الثليبي وأيضا نتائج المسابقات يعني و...
0: طب... نعم التنظيم أول شيء اسمحي لي أنا أشكر الاتحاد رئيس الاتحاد مدير عام الاتحاد وكل العاملين والعاملات والعدد الكبير. أنا لفتني هذا العدد من الشباب والصبايا اللي كانوا بالتنظيم والتنظيم يعني غاية في الروعة والجمال في حفل الافتتاح في قرطاج. كان أجواء يعني جميلة جدا و تكريم للفنانين والفنانات الموجودين كانوا بالمهرجان كان شيء لافت. وكذلك الأيام الأخرى من ندوات أنا حضرتها جميعا وكان الشرف تكون ندوتي أولى ندوات التي يعني في كان أيام المهرجان تتتح طبعا الأعمال بها. والشكر أيضا لمعالي وزير السياحة التونسي وكذلك رئيس الاتحاد مدير عام الاتحاد اللي حضر الندوة بالإضافة إلى جمهور كبير. المعرض كان وفرصة المعرض بشكل فرصة أيضا لتلاقح الفكري تلاقح كمان اللي هي عملية التعارف التجارب المختلفة ما بين المشاركين والحضور لافت ويعني أسماء وازنة وكبيرة من الناس الإعلاميين اللي كانوا موجودين من مختلف الدول العربية. وصلنا لحفل الختام. حفل الختام كان رائع جدا تنظيم أوبرا الأوبرا وكانت هذه أول مرة الناس أكون هناك أنا يعني والفنانين اللي كانوا موجودين مثلوا بلدانهم خير تمثيل و يعني نشكرهم جميعا على هذا الأداء الراقي الأصوات الجميلة واختيار موفق أيضا لما قدموه من أغاني. وكمان كان حاضر يعقوب شاهين وفي الختام كانت الأغنية الختام التي يعني شدت الجميع موطني. فكان يعني حفل أكثر من رائع. بالنسبة للجوائز والجوائز احنا حصلنا على 8 جوائز هي العمل دعوة التلفزيون وفي ذلك رسالة كبيرة بأنه رغم كل التحديات ورغم كل الساعات رغم ما نمر به من ظروف إلا أنه الفلسطيني يبدع ويتميز ويقدم أجود ما لديه ينافس ويهمه أيضا أن يحقق شيء. فكان هذا بالنسبة أيضا للأعمال المشاركة ويعني لأصحابي يعني المقدمين ومخرجين وكل من شاركوا في يعني إعدادها وتنظيمها وترتيبها كان يعني بالنسبة لهم شيء جميل. وغمرتهم الساعات كانوا على تواصل معانا على الرغم من فرق التوقيت. أنا أتحدث إليك طبعا الساعة الواحدة إلى الربع.
1: نعم.
0: وبتعرف في عمل مهرجان تستمر لما بعد كان على تواصل معنا إيش صار وإيش حققنا. كانوا تابعوا صفحة الفيسبوك لل أبل الاتحاد كان باللايف وكان يعني كثير كانوا مبسوطين على هذا الصوت المتعلق بجوائز الاتحاد أو الهيئة العامة لتعطي الشيء.
1: نعم ممتاز. نعرف فرق التوقيت وخلينك تسهر معنا ونشكرك على هذه المداخلة المهمة. يعيشك يعيشك يعطيك الصحة إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك دكتور خميس مواخو مدير عام البرامج تلفزيون فلسطين وأيضا برنامجك تفاصيل الذي تقدم فيه تفاصيل مهمة عن الحياة اليومية في فلسطين سواء على الجانب السياسي والاجتماعي أو غيره. شكرا ليك على هذه المداخلة.
0: شكرا جزيلا لك على الاستضافة وشكرا للمستمعين الأعزاء.
1: شكرا لك دكتور خميس ماخو. نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة الثقافية. نسمو نغم ثم نعود.

ضحك شو ما تتقدر توقفني الهجري بأملي الصابر على فرحة أمل أكثر.

0: عاشق القلب
1: يكون الجرح مدام القلب
0: يمكن يوزي عطف حبيبه.
2: عسلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
3: عربي أنا.
4: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: سهرية
1: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. نواصل هذا اللقاء ونستضيف معنا الآن من المغرب الدكتور عبد الصمد جيتيوي، وهو أستاذ الأعلام والتواصل بالمعهد العالي لمهن السمع والبصري والسينما بالرباط. مساء النور، أهلا وسهلا بك
3: فاتن. أهلا وسهلا،
2: مرحبا مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي برنامج عربي أنا.
3: مرحبا.
2: نعم، طبعا أنت كنت ضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وأردنا نتحدث معك على هذه الفعاليات، وأيضا كانت هناك ثلاث ندوات مهمة في المهرجان، وشاركت في ندوة المحتوى والاتجاهات الذكاء الاصطناعي، وفرصة للحديث على هذه المداخلة في عدد من الندوات، وأيضا حضورك بداية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هل أول مشاركة لك في المهرجان أم لديك مشاركات سابقة؟
3: نعم أستاذة فاتن، مرحبا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. بالطبع هذه أول مرة أنا أشارك فيها في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، وخصوصا في هذه الدورة 26. وفي الحقيقة كانت فرصة متميزة جدا، أولا للقاء بعدد من الباحثين ومن المهنيين والإعلاميين، وأيضا للتعرف على مدى فعلا التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولنا العربية، وخاصة في تونس الشقيقة. حقيقة التقيت بعدد من الباحثين وعدد من الإعلاميين، ووقفت على مدى التطور الذي فعلا الذي يشهده إنتاج الإعلامي في تونس الخضراء.
2: نعم، مهم جدا أكيد المشاركة، ثمارها الأهم اللقاءات والصداقات، وأيضا تطوير العلاقات الإعلامية بين الزملاء، وأيضا متابعة لكل ما هو جديد على مستوى الإعلام بمختلف مستوياته.
3: فعلا فعلا، وهذه الفرصة، هذه الدورة 26 كما تفضلتي جمعت يعني خلينا نقول أن هي مثل كارفور، يعني مكان اجتمع فيه، من الصعب جدا أن تجد مثل هذه الأمكنة التي تجمع هؤلاء المهنيين وهؤلاء الإعلاميين وهؤلاء الباحثين. فمؤتمر اتحاد الاتحاد إذاعة الدول العربية ليس فقط مؤتمرا تقنيا، بل هو أيضا يجمع ما بين الجانب التقني، حيث كان هناك عروض لشركات، لمؤسسات مصنعة مسايرة متابعة لتطور تقني في المجال التكنولوجي المستعمل بالأساس في إنتاج المحتوى والإنتاج الإعلامي، وأيضا كانت هناك ورشات هامة جدا للإنتاج الفكري وتلاقح الأفكار والمشاريع، وأيضا الرؤى والتصورات بين الباحثين، وفعلا حتى المواضيع التي تمت مناقشتها، ما يتعلق أساسا بهندسة المحتوى، ما يتعلق بسلوك الجمهور، ما يتعلق بدور الذكاء الصناعي في إنتاج الإعلامي، كان في الحقيقة فعلا كانت ورشات قيمة جدا، وتفتح آفاقا فعلا للتفكير، وأيضا تخلق مناسبات للوقوف على هذا التحول الكبير الذي يشهده هذا القطاع، والذي فعلا يدعو إلى التأمل ويدعو إلى تغيير الممارسة، وتغيير أيضا أنماط الممارسة الإعلامية المنتشرة حاليا، بما يخدم بطبيعة الحال جودة المحتوى ويصل إلى أكبر قدر من الجمهور.
2: نعم فعلا، مهم جدا طبعا الندوات التي قدمت في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وكنا منذ قليل نتحدث عن البودكاست ودور البودكاست في العالم وحضوره الآن المؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأيضا الآن نتحدث عن المحتوى في علاقة بالتلقي وفي علاقة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا كانت هناك ندوة حول الإعلام السياحي وأهمية الإعلام السياحي في العالم نعم العربي ككل.
3: بالفعل هذه الورشات هي في الحقيقة مكملة لتصور عام تقوم عليه هذه الدورة، وعودتنا أو مهرجان أسبو أو مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية، عودنا أن في كل دورة يضع في الحقيقة شعارا غالبا ما يكون هو إشكالية الدورة. ومثلا هذه المرة ينتقل من الصورة إلى نبض المجتمع، يعني
2: نبض الصورة وصد المستقبل،
3: وصد المستقبل، وصد المستقبل. هذه العلاقة الجدلية وهذه الإشكالية هي حقيقة ما يصب إليه الإعلام وما تقوم عليه الممارسة المهنية، سواء تعلق الأمر بالإعلام السمع البصري في شقه صح التعبير التقليدي، أو الإعلام الرقمي الجديد في شقه التكنولوجي، السوشيال ميديا الرقمي المدعوم بالذكاء الصناعي. إذا لم يعكس الإعلام سواء كان تقليديا أو كان جديدا واقع المعيش، واقع الجمهور، فإنه سيخفق في نقل الإنشغالات وسيخفق في الوصول إلى الجمهور. وبالتالي كل ما ناقشته هذه الدورة فعلا هي إشكاليات حقيقية نمارسها ونشعر بها كممارسين، ونحتاج إلى بلورتها فعلا في أفكار جديدة وفي ممارسات وأخلاقيات جديدة. لازم تلعب الجامعات والمختبرات والباحثين أدوارا كبيرة في بلورتها، ويجب أن يمارسها الصحفيون والإعلاميون على أرض الميدان كي فعلا كي تصير ممارسات صحيحة وتنتج معنى وتنتج مضمونا حقيقيا. بالطبع الآن الإنتاج الإعلامي يشهد كثيرا من التشويش، بمعنى هواة الميديا وكما يسمون هؤلاء، يعني يحتاجون كثيرا من التأطير، كثيرا من التكوين، كي يصير ما ينتجونه فعلا ذا قيمة وذا أثر على المجتمع. لكن بالنسبة للمهنيين الذين علموا كيف ينتجون المحتوى وكيف يهندسونه وكيف يخصصون جمهوره وكيف يحللون سلوكه، صاروا بقدرة أدوات الذكاء الصناعي وبقدرة أدوات التكنولوجيا الجديدة قادرين على إنتاج محتويات ترقى إلى درجات من الجودة فعلا مضاهي بها دولا يعني متقدمة جدا في هذا المجال. وعندما نتحدث عن أن الجمهور صار شريكا في إنتاج المحتوى، فنحن نتحدث عن جمهور جديد، ونتحدث عن آليات جديدة للوصول إليه، ونتحدث أيضا عن جمهور صار مزاجيا، أي لم يعد هذا الجمهور الذي كان يتلقى في السابق خطابات ورسائل بشكل معين لم يعد يقبلها الآن بذلك الشكل الذي كان في السابق. وبالتالي صار هذا الجمهور يشاركك أنت الإعلامي في الصناعة، يشاركك أيضا في الاختيار، يشاركك أيضا حتى في البت، وربما قد يصير في بعض الأحيان مصدرا لبعض المعطيات والمعلومات والأخبار التي قد تنتجها أنت كإعلامي. وبالتالي صار الجمهور محددا وفاعلا أساسيا في صناعة المحتوى.
2: نعم، هذا مهم جدا الحديث عن الجمهور، ولكن الجمهور هو جماهير في نهاية الأمر، يعني
3: نعم.
2: عندما نتحدث عن الذائقة ونتحدث عن الاختيارات ونتحدث عن المواضيع والمحتوى، أيضا لابد أن نضمن الشكل، حتى نضمن الجمهور أكثر في كثير من الأحيان.
3: صحيح، وانت تحدثت أن الجمهور هو جماهير. بالتالي بالطبع هذه التقنية الجديدة التي تقوم عليها أو يقوم عليها الآن الإنتاج الإعلامي المدعوم بالذكاء الصناعي هو ما يسمى بتفتيت الجماهير. بمعنى لم يعد لدينا ذاك الجمهور أو ماس ميديا كما كان في السابق، هذا كان الجمهور العريض الذي يقوم على نفس المستوى ويستقبل نفس الرسالة. لا، الآن لدينا جماهير متعددة بخصائص متنوعة في سياقات متعددة، وبالتالي لكل جمهور الرسالة التي يحتاجها، لكل جمهور المتطلبات التي يريدها، لكل جمهور طبيعته الخاصة، وما عليك إلا أنت كمنتج وكمنتج محتوى ومنتج محتوى ومضمون إعلامي أن تنساق لهذه المطالب. لهذا قلنا أو كانت في مداخلتي هندسة المحتوى تبدأ بهندسة الجمهور، بتحليل سلوك الجمهور. وبالتالي إذا أنت حللت الجمهور فأنت بشكل أوتوماتيكي ميكانيكي تخصصه بمحتوى معين. جمهورك تطرح أسئلة محددة، ماذا يريد، كيف أصل إليه، كم يقضي وقتا، ما الذي يشاهد، ما الذي لا يشاهده، متى يشاهده، كم يقضي فيه، ما الأمور التي يتجنبها، هل يتفاعل فيها، هل تفاعل إيجابا أم سلبا. يعني كل هذه الأسئلة صارت محددة أمامك كإعلامي جديد إن صح التعبير، تشتغل بالأدوات الجديدة. إذا ما أنت فهمت هذه الأمور وخلصت إلى نتيجة أو إلى خلاصة معينة، فإنك في النهاية ترسم ملامح جمهورك، وعندما تفعل ذلك فأنت تفهم ما الذي يرغب به هذا الجمهور. لا أقول أنك فقط تلبي حاجياته أو رغباته، وإنما أنت كإعلامي مطالب أيضا لتلبية هذه الحاجات، لكن
2: الاقتراب أكثر ما يمكن الاقتراب أكثر ما يمكن من واقع الجمهور حتى يكون واقعيين أكثر، وحتى نكون يعني في الخبر، في سياق الخبر أو في سياق الحدث، حتى لنكون بعيدين افتراضيا عن ما هو موجود في العالم. يعني لابد أن تكون المواضيع المطروحة قريبة جدا من الجمهور.
3: بالضبط، هذا ما كنت سأقول تقريبا. برغم من الأمور بأن هذه الأدوات تغيرت، لازال بإمكاني الإعلامي الآن أن يتحكم إن صح التعبير في مدى أهمية المحتوى الذي يمكن أن نقدمه إلى جمهوره. هنا نحن أمام مفترق، هل نحن نصنع الخبر كما تصنع المؤسسات التجارية منتجاتها؟ هل لأنه فعلا دخلنا صناعة خبر أو مضمون أو محتوى بالشكل الذي تصنع به المؤسسات التجارية منتجاتها؟ في نسبة قليلة جدا أقول نعم، لأنك إذا لم تنتج الخبر بمعاييره الجذابة التي تستقطب قدرا كبيرا من الجماهير، قد لا تستطيع تسويقه، قد لا تستطيع إيصاله لكثير من الجماهير. لكن في 90% أو 80% منه يجب أن ينضبط هذا المحتوى بالفعل إلى رغبات جمهورك، لكن يجب أن يتضمن ذاك الحد الأدنى من أخلاقيات الإعلام المهني، من مسؤولية الصحفي في نقل الخبر بشكله الصادق من مصادره، بطريقة كتابته الجذابة بطبيعة الحال، بالمعايير المهنية التي انبنت عليها الصحافة وانبنى عليها الإعلام منذ قرون. وبالتالي لا يكفي فقط أن تنتج مضمون المحتوى عشوائيا، وإلا لما كان هناك فرق بين هواة الإعلام وبين الإعلامي الذي يتميز بتكوين والذي له خبرة والذي يعني يفهم ما يقوم به خلال إنتاجه للمضمون. هناك فرق ما بين الإعلامي الجديد الذي يمتاز بتكوين ويفهم والوظائف الأساسية لحرفته ومهنته، وبين هواة الميديا ربما الذين ينتجون محتويات ما زالت تعاني كثيرا من التشويش ولا تخضع لكل هذه المعايير.
2: نعم، فعلا مهم جدا ما تقول دكتور عبد الصمد، وأيضا باعتبارك أيضا أستاذ الإعلام والتواصل بالمعهد العالي لمهن السمنة والبصري والسينما بالرباط، مهم جدا نتحدث أيضا فرصة للحديث على الطلبة في علاقة بهذا العالم وبهذا المجال. هل مازال هناك إقبال على الإعلام وأنت مختص في هذا المجال؟ فأكيد أنه نتحدث عن حضور الطلبة ومدى إقبالهم على هذا العالم بصفة عامة.
3: استدفات فعلا حضوري لأسبوع صارني فيه كم الطلبة الذين حضروا الورشات،
2: نعم،
3: والذين حضروا الندوات والذين تفاعلوا مع المداخلات. وعندنا في المغرب في المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما، واحد من أهم المعاهد المكونة في هذا المجال، فعلا ألحظ تزايدا في عدد الطلبة الراغبين في دخول هذا المجال، وبالطبع يدخلونه بآفاقه وأشكال يعني تعلمه الجديدة وليست بالأشكالية القديمة. وعندنا في المعهد نحن نتأقلم ونتكيف مع الطرق والسبل الجديدة في التكوين، في التدريب، في التدريس، بما يجعل دائما هذا المجال مستقطبا و يعني مثيرا لانتباه الطلبة الجدد. بالطبع كما تلاحظين نحن نكون في الانتاج السمعي البصري كل ما هو سمعي بصري، كل ما هو صحافة، ونكون ايضا في السينما. هذه العلاقة ما بين السينما وبين الانتاج السمعي البصري، دور الصورة في نقل او في تشكيل العملية التواصلية، كلها فعلا تستهوي وهذا هو التعبير الصح، تستهوي كثيرا من الطلبة. وأيضا الطلبة لم يعد فقط يتوقفون عند مثلا مستويات الإجازة ثلاث سنوات بعد البكالوريا صاروا يبحثون في أو يرغبون في تعميق مداركهم العلمية إلى الماستر إلى الدكتوراه، ويريدون فعلا أن يقودوا من جانبهم أيضا، ليس فقط على مستوى الممارسة، حتى على مستوى التفكير وحتى على مستوى التنظير، يقودوا هذه الممارسات الجديدة. يرغبون أيضا في أن يتسلحوا بالمعارف الضرورية، ليس فقط بالخبرة الميدانية، وإنما يرغبون أيضا في تسليح أنفسهم بالمعارف وبالأفكار النظرية التي تجعلهم ربما يضعون مستقبلا أفكارا جديدة، وربما قد يقيمون الممارسات الميدانية، قد يقدمون أيضا هم ورشات بحسب ما يرونه مناسبا. فعلا أرى هناك إقبالا كبيرا جدا، خصوصا هذه السنة مثلا عدد المرشحين الذين التحقوا بالمعهد كان عددا كبيرا جدا، لا على مستوى الإجازة ولا على مستوى الماستر، وتوقع فعلا زيادة في ظل هذا الاستقطاب الكبير الذي بدأ يشكل هذا النوع من التحول الذي يشهده إنتاج المحتوى في صياغته وفي أشكاله الجديدة، عندما ترى الطلبة ما شاء الله يتقنون هذه الأدوات الجديدة، ربما لا ينتظرون فقط إلا التأطير والتكوين وترتيب الأفكار، ثم تتركهم وتدفعهم في اتجاه الإبداع في اتجاه الابتكار. وأكون سعيدا شخصيا عندما أتمكن من تأطير ذاك الشغف وذاك الحب الذي يميزهم، وهم ينظرون إلى هذا العالم بكثير من الفضول.
2: نعم.
3: وعندما يتسلحون بالأفكار ويتسلحون بالأدوات الصحيحة ينتجون بلا شك محتويات محترمة وذات جودة.
2: نعم، مهم جدا الجمع بين السمع البصري والسينما، بين الصوت والصورة في المعهد العالي لمهن السمع، يعني حتى يكون الطلب قريب من كل هذه المحتويات، لمن يرغب أن يكون سينمائي ممكن، لمن يريد أن يكون مخرج إذاعي أو تلفزي ممكن. مهم جدا الربط بين عالم الصحافة وعالم السينما.
3: نعم بكل تأكيد، وهذا نركز عليه خصوصا في هذه السنة. كان هناك عندنا في المعهد، هناك أطلقت إدارة المعهد وسيد المدير أطلق تصورا جديدا استراتيجيا لتعزيز التكوين في المعهد بتخصصات جديدة تتعلق مثلا بالوثائقي وبالأرشيف وبالسينما وبهندسة السينما وبهندسة الصوت. تم فتح المعهد وفتح مجال التكويني بشكل واسع جدا على هذه النقطة، على الصورة تحديدا والصوت التي تجمع ما بين السينما ما بين الإنتاج السمعي البصري. هذه العلاقة، علاقة الإنتاج، هي علاقة فعلا هي مفتاح ذهبي من أجل النجاح في هذا المجال. في الحقيقة في المعهد نمكن الطلبة من هذا النوع من المفاتيح، وهو إتقان هذه الأدوات الجديدة، إتقان فهم التحول الذي يشهده هذا القطاع، إتقان فهم متطلبات الجمهور المتغيرة وطريقة الوصول إليها، وأيضا مفاتيح كيفية تشغيل وتعزيز حس الإبداع والابتكار داخل الطالب بشكل يجعلك تسبح في فضاء لا متناهي وغير محدود بدون حدود ما دمت تتمكن من الأدوات التي تجعلك تنتج بشكل صحيح. فبطبيعة الحال لدينا ورشات كثير جدا، خصوصا عندما نتحدث أو عندما نستعمل أدوات الذكاء الصناعي تفتح لك خيارات مذهلة جدا وكبيرة جدا، ونقف حقيقة على عدد من الإنتاجات التي ينتجها الطلبة، والتي تكون في بعض الأحيان مصدر إلهام لنا نحن الأساتذة.
2: نعم صحيح.
3: في بعض المواد، في تغيير بعض البرامج، وفي أيضا طرح حتى ورشات وندوات جديدة. هذا ما يجعل فعلا الجامعة والمعاهد مختبر حقيقة لتبادل الإفادة ما بين الطلبة وبين الأساتذة، وهذا صراحة نحرص عليه داخل المعهد، وكلما حرصنا عليه كلما ظهر لنا فعلا بأنه هو الطريق الصح من أجل أن ندفع بهذا المجال إلى الأمام بشكل صحيح.
2: نعم، شكرا لك طبعا دكتور عبد الصمد جيتيوي، أستاذ الإعلام والتواصل بالمعهد العالي لمهن السمع والبصري والسينما برباط، على هذه المداخلة وعلى حضورك في تونس، وإن شاء الله في استضافات أخرى لك قريبا. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا على الاستضافة، ويعيشك وكل التوفيق. كل توفيق لكم.
2: مرحبا بك.
3: شكرا
2: لكم. عايشك صحة. نسمو أجواء الكوكتيل المغربي مع عبد الوهاب الدوكيلي عبد الهادي بالخياط، بما أننا كنا في جولة مع الرباط والمغرب وحديثنا مع الأستاذ عبد الصمد حول مشاركته في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تفضل أنيس.

0: سلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان ونسافر عبر الزمان إلى عالم الفن والإبداع.
1: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات وأجمل الحكايات.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.
2: سجل أنا عربي.

0: مصرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: شكرا لكل متابعينا ومستمعينا على المتابعة لموجات إذاعة تونس الثقافية وبرنامج عربي أنا. كانوا حاضرين معنا عدد من ضيوف مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، وإلى لقاء قريب يوم غد مع برنامج ثقافة تونس الصحية. أجمل تحية أنيس الحميدي، فاتن الصالحي، تصبحون على ألف خير.
3: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا،
4: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
0: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بك بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطوا مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
1: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرفها ايش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني اللونين التونسي والشرقي، ذاك على سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عملتها ولا تأخر على كل حال، وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة بتاعها، اغتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجرة واحدة. اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا ما همش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفره نتاعو من حلب حتى لتونس واقامته مده 4 أشهر في قصر النجمه الزهره. اغتنم الفرصه وبالطريقه هذيك تخلص من الدرس نتاع تعليم الموسيقى العربيه، والميزانيه نتاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، حالوا لمشروع زمرد العلجيه، وهكا عمل عصفين بحجر من غير تكلفة حتى فرانك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. تسجلت الأسطوانة بالفعل ومشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ مايسترنان والعود ومحمد غانم على الرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على الكمانجا ودايدو مسيكا، دافيد مسيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية.
1: وانت عديت من الاخر في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك. طلعت رجعت الاسطوانة خرجت في ربيع وصيف 35 وحبت عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاسطوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس فانت وياخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات. هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف معناها وشكاوا المشايخ متاع المدينة قالهم خذوها بالسيف ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره فهمتوا ليه وقالوا له راهو يجينا علينا وحنا ما عندناش فيها المره هذه ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها وانا ما نحبش نحط في قهوتي اسطوانه معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الاكبر كما حكينا الاسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك انه صوت السيده خياط عديم القيمه الفنيه حسب ما ورماها عند أهل الفن قال هما اللي يقولوا هكا ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد ما نقولوش عنيف أما رد معناها اللي أخذته بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجعوا له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا يعني.
2: نفتتح قائمة الشواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباتي. معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونجة رياض السنباطي الشهيرة هذه، لونجة فرح الرازة في مقام النهوة.
1: نعم سي المختار، الحقيقة ولا عندي تساؤل حول ما ردة فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر نتاع إلغاء الدروس هذه.
0: اي هو قبل ما نتحدثوا في الموضوع هذا نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق لوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، وكان هو عضو في بلد اللي يتحق الواد، وكان من الناس ونائب رئيس جمعية الرسرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو وسي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903، توفى عام 65، قرأ في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي متاعه مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي. وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي،
0: النادي الافريقي، وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش باش عرفني، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قال له يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام، تبارك الله عليك انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاوننا وقت اللي صارت المشكله؟ حكاوا هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له، قالوا راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تحات. المهم انه الخبر بدا ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات نتاع النواب هذوك في الادارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف البالية كيف الاوقاف كما الوزارة الكبرى كيف سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي، نادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه مشى شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، معناها تنظم سفارات الحج نتاع تونس والجزائر والمغرب في كل عام، مشى للندوة هذيك رجع يلقى الناس هايضة صراو نحاونا القسم نتاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد ابو بكر وغيرهم، شبان وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش ابرزهم جماعه تحت السور كيم جمال الدين بوسنين، احمد الضحاك، عبد الرزاق كرباكا، الهادي العبيدي، بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شاد جريده الزمان، علي الجندوبي، علي الدعاجي، مصطفى خريف، ثم الشعراء الكل، محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو جل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعبت دور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونيه الاستاذ هذا ما كانش يقبل باش يطيق، بينما هو طلب قبل مده باش تولي سنويه،
1: كان من دعاه يعني لاستدامه هذه الدروس وجعلها سنويه منتظمه
0: وطلبها مباشره للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصادقية، وريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصادقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناس درجة الموجود تو. كلهم اعتبروا هدايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير، في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرين قالوا هدايا وري واضح انه السيد هدايا ما يحبش التعليم الموسيقي، ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار التقاطق الهابطة واغاني الفرنكو. كما قالت صحيفة تونسية بعد الاستقلال، تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلامذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. بطايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك، يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذه القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشره في القضيه لانه ما عادش باش يقراو، ومجموعه منهم ثله غيوره منهم تصديت للامر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينه، ومعه زميله حسونه بن عمر. جمال الدين بوسنينه هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنه، تولد عام 1899، ظاهره فينومين معناها بكل ما في الكلمه من معنى. تعاطى في صغره الوظيفه اداره الاوقاف، هو زيتوني تقرا في الزيتونيه ما كملش تعليمه العالي. مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير أيمن في الفريق الأولاني بالكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي، قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: اللولانية، كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى
1: نحاسية،
0: حتى تعاون استدعى احمد محمد الاسرم تعمل الاحمديه بعد تخلى على الرشيدي، وهذا نرجعوا له في 37. عمل جمعيه في عام 38 احباء السينما، وقت بدات السينما خذت صدى كبير، عمل جمعيه في تونس، وهذول هي اول جمعيه احباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينه. انتمى بطبيعه بصفه مش معناها دائمه لجماعه تحت السور، الحلقه نتاعهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بالطبيعه هم قلنا فما تمزج بيناتهم، عسكر الليل نتاع وسيله صبري ونتاع
1: حبيبه مسيكه،
0: هو من الاول وسيله صبري خاصه كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقه المسرحيه اللي عملتها. كان بالطبيعه حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش تكون نادي الموسيقى التونسيه، اللي ما السلطه الفرنسيه ما حبتش ما عطاتش رخصه في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راو جمال الدين بوسنينه انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك، وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بانه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا تعاونونا. قال لهم هاو المكتب عندي في الخلدونيه، اعملوا الخطه نتاعكم واحنا نقفوا معكم. هذاك الوقع وبداوا يدوروا من بقعه لبقعه على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، اعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بالطبيعه اللي يعرفوه بصفه شخصيه، وطلبوا منهم ببساطه التدخل العاجل لاعاده فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس الاشغال الميزانيه نتاعو. هذا رواه قالوا لهم اذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي ما عادش مشى القسم الموسيقي، واسندوا الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافه للمقيم العام وللسلطه الفرنسيه. نحب نذكر اش قال علي الدعاجي الاديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقه احنا نعلق وهو يبدا يكتب، قعدت ساعات راي، اما خاصه يبدا يكتب لتاي ولتاي كما معروف الستيل نتاعو، ويعمل المحضر الجلسه، وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرا له كل صلح له قضيه نحاها هذه كذا، ويمشي ديريكت للصحيفه باش غدوه ولا بعد غدوه يخرج في الصحافه. وعمل المقال 9 ايام قبل تاسيس الرشيديه، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررت السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش أقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت. ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى ما لم نتوسع إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين، هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجمه بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. سيعلي بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه، أي.
1: ولحنها محمد تريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر ليمون،
1: يا زهر ليمون. الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق لقولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب، خاطر من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمت صوتها حتى ولات متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبك في طفلة كان هذه مغنية كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناه مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد لنظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشاتش في الخط هذايا، ولكن عملت إصلاحات عام 22 وتنفذ عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاهد المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر.

0: لكن هما اختاروا انه يقول لك ندافع على مصالح نتاع من وبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومه في بدايه الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركه الوطنيه انه تعطيهم هامش من الحريه باش ظهرها في صوره ايجابيه لدى الراي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيويه. والمعادله هذه صعبه. ومدير جريده الزهره في 34 في احد المقالات نتاعو حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظه على تراث تونس الادبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحمله الانتخابيه مثلا مصطفى كعك عمل الحمله الانتخابيه باش يدافع على اللغه العربيه وعلى الدين الاسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي ليقيموا الدليل على انهم اهل لتمثيل الحاضر، والا وهددهم هون قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحتوا بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكي عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش ما كمش راضيين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما وافقش في حاجة وأنت كيف قسم فرنساوي.
1: يعني مفاوضات وتسوية.
0: أي كانت تسوية وبالتراضي في ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم بالتراضي، مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدى هذايا التراضي هذية انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينوين شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور انا كما نراو من بعد انه الرشيديه جات في الثنيه هذه. تفضل سي علي عندك شيء ما سمعنا في الغناء فصل غنائي جديد.
1: المراوحه الغنائيه باش تكون مع اغنيه بعنوان حبينا ولا حبينا، اداء الهادي القلال من كلمات وتلحين رضا القلعي. والهادي القلال عنده علاقه كبيره برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
0: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
1: وتفكرك بشبابك سي المختار هذي.
0: أنا كنت معناها كيفاش يقولوها لادوليسونس معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين اخرين كانوا معروفين سي مصطفى الشرفي الله يرحمه وعليا ونعمه، هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات. نسمعوه مثل هذه القلال في الاغنيه الخفيفه هذه بدل تعطي معناها جو للحصه نتاعنا شبابي نتاع الستينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العلجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت النظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك أستاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض بالفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طالبوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي درويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقولوكم تزمنا. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أساتذة في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادا أنتم خليتوا المواطنين الإيطاليين يعملوا جمعية تاع دونتي أليجري اللي هي تقري الموسيقى الإيطالية. المقر هذا متاعها سي علي جاء في
1: ابن خلدون اليوم،
0: نهج ابن صحيح، هي دار الثقافة ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعية وكان اسمه نهج تيار وقتها. وعملت الجمعية هذه واستخبروا الجماعة ما يعرفوا الأوساط الكل، قالوا راه ماخذينش طلعين، قالوا احنا ماخذينش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الإقامة العامة عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعائلة ديرلونجي، قالوا يا رب تحدثكم معنا، ذات ديرلونجي هو منكم وإليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سيفري معناها يلزمنا عطيول التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم. وهذا علاش بص فسرت ذكا وتنرجعوا له في التأسيس الرشيدية، حط مجموعة من كبار الوجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذ جريدة الصباح، وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي يعني عام 59، كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها والناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأوا سولادنا الشباب متاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة متاع من المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش، خاطر المدير التعليم شاد صحيح قال لا انا ما نوافقش علاش، قالوا له خاطر، قال لهم خاطر عندنا كونسيرفاتوار. ولدي الكونسيرفاتوار ما يحبش التوانسه وما يقريش الساده التونسيين وهم مش موجودين جمله. قال لا لازم يكون عندنا في بلاد واحده في صغيره كما تونس دو كونسيرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الاخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نمل المخليل عديت الايام تالو.

0: على وقع أنغام فندق نميت نمل الخليل. ننهي سيدتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية مع الباحث سي المختار المستيسر
1: علي السياري
0: وعلي السياري، ونرجو أن الحصة قد نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع برنامج جماليات. لقائنا اليوم يكون أول لقاء بعد موسم الاحتفالات وموسم الاستراحة الصيفية، لنعود على الشبكة الجديدة لموجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج جماليات. وككل معناها أسبوع يكون لنا لقاء مع الفنان، غير أن ربما الجديد في هذا اللقاء كوننا ننتقل إلى معالجة إحدى ربما القضايا في علاقة بالواقع الثقافي اليوم، وهي مسألة الصناعات الثقافية في مجال الإبداع في الزمن الراهن. وهنا بطبيعة الحال هذا الطرح يأتي من صميم مما يحدث في الساحة التشكيلية وما تشهده من تغيرات وتطورات على مستوى مجالات الإبداع، تقنيات الإبداع ووسائل الإبداع التي صرنا نراها وبدأنا نبني معها شيئا من التآلف. إذن لقاء اليوم حول هذه الإشكالية وحول هذا الموضوع، وهو مجال الصناعات الثقافية في الزمن الراهن. باش تكون معايا ضيفة، دعني أقول أنها ضيفة شابة، هيفا المديوني، فنانة تشكيلية وإحدى الطلبة ذات يوم بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. مرحبا بك هيفا.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا هيفا، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الجديد، موعد 2026-27 مع برنامج جماليات. والانطلاق كان معك لأن ربما آخر حصص البرنامج في جوان الماضي كانت متزامنة مع إنجازك لمعرضك الأخير الذي أقمته في غاليري دادا في باردو. إذن هيفا، قبل أن تحدثينا عن هذا المعرض وعن هذه التجربة التي كانت مختلفة حقيقة، نود ربما تعريف المستمعات والمستمعين على هيفا المديوني. مسارك يا سيدة هيفا، أين درست، ماذا فعلت، وكيف صرت ما أنت عليه اليوم؟
3: هيفا مديوني متحصلة على ماجستير بحث في الفنون الجميلة.
2: إيه قبل ماجستير هيفا وين قريت؟
3: قريت في المعهد الحرية في نوف أفريل باك سيونس. بعد أخذت تخصص في البوزار مات ليسانس وبعد الماستر، وكنت من الطلبة المجتهدات
2: أكيد.
3: وبعد كانت المسيرة أنه ديما معناتها فما مشاركات جماعية مع اتحاد الفنانين التشكيليين.
2: يعني بداياتك كانت في الجمعيات في الاتحاد الفنانين التشكيليين ربما.
3: دونك كانت تجربة جميلة جدا وثرية كانطلاقة، ثم شاركت في ملتقيات دي سامبوزيوم كيك سوا في سيدي بوسعيد، في سوسة، في جربة.
2: للفنون التشكيلية تتم دعوتك كفنان
3: تشكيلية. والجميل في ذلك أنه يكون الرسم معناتها مع تلاقي مع فنانين آخرين، يكون فما هالفايفيام.
2: أي هذا في إطار السامبوزيوم، معناها الملتقيات. نعم. ملتقيات الفنون التشكيلية خاصة، واللي هي معناها ربما هذه هي فلسفة الملتقى. الملتقى يجتمع فيه فنانون من كل صوب وجنب، أحيانا يعودوا من الأجانب، أحيانا يكونوا توانسة.
3: فما هناك نقاط معناتها نقاط كبرى كانت معناتها للتطور معناتها في مستوى الممارسة، وحتى معناتها في التماس تجارب تقنية جديدة.
2: يعني تقول أنت كوني الملتقيات هي كان لها دور في تطوير ممارستك.
3: فما مثلا المدياسيون كولتوريل نوميريك في أذنة مع ميوزم لاب ديزاين لاب، كانت تجربة أنه أخذوا الفنانين استوار دو لار طلبة وقت.
2: خليني نوضح سيدة هيفا، هي إحدى التجارب التي قمت بها أو التي شاركت فيها.
3: نعم.
2: تمت دعوتك إلى
3: كانت بالسيليكسيون تختاروا
2: تم الانتقاء معناها من قبل لجنة الانتقاء للمشاركة في هذا الملتقى وانت شاركت فيه.
3: نعم. اي
2: ربما
3: كانت تجربة جميلة لانها كانت تضم معناتها تقسيمنا لخمسة مجموعات، كل مجموعة باش تخدم بروجي على
2: الميدياسيون على الوساطة الثقافية
3: الرقمية باعتماد تقنية المابينغ فيديو وفيها البانتور معناتها الديتورنمون بالتكنيك دو بوشوار دو ستريت ارت. وكانت معنا دي فورماتور اللي هما فما لي ديزاين لا فما الساوند ديزاين وبعد فما دي برودوي ديريفي من لي مابينغ اللي خدمناه الكل.
2: اي هذا في اطار التجربه اللي عشتها فين سيدة هيثم؟
3: في اودنا. دونك منها كانت معناتها خديت الانيسياتيف انه نعمل الدكتوراه، معناتها حبيت نعمل دكتوراه في بالمابينغ
2: في المجال هذا،
3: المجال هذا في التواصل معناتها
2: في الفنون الرقميه. وين الدكتوراه نتاعك يا هيفا؟
3: كنت وقتها في البوزار
2: معهد العالي للفنون الجميله بتونس،
3: لكن ما نجمتش نكمل، لكن ما وقفتش. شاركت زادا بار سيليكسيون، عملوا ستاج في بلجيكا بورس معناتها
2: تبعا لهذا. هذا في اي سنه؟
3: هذا 2019. كانت فما كولابوراسيون بين وزاره الثقافه وبين ديليغاسيون ولوني بروكسل في تونس.
2: يعني هنا تحب تقول هيفا اللي انت عندك شيء من الانتقال وشيء من التحول في تجربتك.
3: نعم.
2: انت معناها خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة وكان ذلك في اختصاص خليني نقول الرسم تحديدا.
3: نعم.
2: ومن بعد طورت تجربتك بالمشاركات في الملتقيات والا الملتقيات التكوينية.
3: نعم.
2: لان نحكيه على الميوزم لاب، قلت نحكيه على ملتقى يصير فيه التكوين.
3: نعم.
2: ومن هنا ربما جاتك افكار اخرى واللي قعدت معناها تبني بشوية شوية في مسيرتك هكا.
3: نعم.
2: اي حدثني هيفا.
3: دونك كانت تجربة ثرية، خدمنا فيها معناتها طول التكنيك نتاع اللاغ والاناتومي والكل، وزادوني معناتها ان اوتر ستاج سينما اكسبريمونتال